0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

يا رب. بحق ما شقيت لموسى جوا البحر طريق، بحق ما رزقت مريم ميت بالريق، بحق ما حفظت يونس جوا في بطن الحوت، بحق ما نجت إبراهيم من اللهب والموت، بحق يوسف الأمين على تلال المال، بحق أيوب ما صبر صبره يهز جبال. ترزقني ضيف سكتي وكتابي باليمين، وتصلي على سيدنا النبي إمام المرسلين عليه الصلاة والسلام.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية سامسونج جالاكسي A سيريس الشارع عايز إيه، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

لعشرة الصبح على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية إليوس ألترا ليب،

لإعلانك على الراديو 90 90. ابعت على 90 90@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلامي شركة ليون ميديا. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: بالراديو 90 90. هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 7 صباحا مع وفاء شهبور.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد محورية العلاقات الثنائية الاستراتيجية التي تجمع بين مصر والولايات المتحدة، معربا سيادته عن تقديره لمستوى التعاون والتنسيق القائم بين البلدين حول مختلف المجالات ذات الاهتمام المتبادل. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي بمدينة العلمين جاريد كوشنر سهر الرئيس الأمريكي، وذلك بحضور وزير الخارجية بدر عبد العاطي والوزير حسن رشيد رئيس المخابرات العامة. وفيما يتعلق بتطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، أكد الرئيس السيسي أهمية مواصلة العمل من أجل مواجهة التحديات المشتركة في ظل حرص البلدين على دعم الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، مشيرا إلى ضرورة تسوية مختلف الأزمات التي تشهدها المنطقة حفاظا على الاستقرار الإقليمي. رئيس جهاز المخابرات العامة السيد الوزير حسن رشيد استقبل وفدا من حركة حماس برئاسة رئيس المكتب السياسي للحركة خليل الحية. تناول اللقاء سبل استكمال تنفيذ مقررات قمة شرم الشيخ وخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وخلال اللقاء ثمن الحية الجهود المصرية لتعزيز الاستقرار وتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدا التزام حركة حماس باستكمال خطة الرئيس ترامب لإنهاء معاناة المواطنين والبدء في إعادة أعمار قطاع غزة. وزراء خارجية مصر وعدد من الدول العربية والإسلامية أدانوا الرفض الإسرائيلي لخارطة الطريق لإنهاء الحرب في غزة، وكذلك رفض إقامة الدولة الفلسطينية. وأكد الوزراء أن الموقف الإسرائيلي يهدد تنفيذ خطط الرئيس الأمريكي للسلام في غزة، مطالبين باستمرار الدور الأمريكي لضمان التزام إسرائيل بتنفيذ الخطة وخارطة الطريق. اقتصاديا، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية محمد فريد صالح ووزير العمل حسن رداد ومحافظ القليوبية حسام عبد الفتاح تفقدوا عددا من المصانع بالمنطقة الاستثمارية في بنها، وأطلع الوزيران والمحافظ على خطوط واطلع الوزيران والمحافظ على خطوط الإنتاج ومراحل التشغيل، واستمعوا إلى عروض حول حجم الاستثمارات والإنتاج والعمالة والصادرات بكل شركة. ورياضيا، الزمالك تعادل مع مودرن سبورت بهدفين لكل فريق في إطار الاستعداد لانطلاق الموسم الجديد. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 23.
0: الدقيقة الأولى

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90.90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك لإنقاذ حياة، وبرعاية سامسونج جالاكسي A سيريس، الشارع عايز إيه، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي، إنستا باي وفوري كود 9137.

صباح الخير، صباح الفل، اهلا بصحوه وحلقه جديده من صباحكم الضحك على راديو 90 FM. معكم احمد يونس من دلوقتي ولحد الساعه 9 صباحا. النهارده 17/8/2026، درجه الحراره النهارده في القاهره 34، العظمى والصغرى 24، اسكندريه 31/24، اسماعيليه 36/24، شرم الشيخ والغردقه 38/29. اهلا بكم وصباح جديد.

مين صبح عليا تليفون اخر 162 كاتبوه صباح الفل احمد ابراهيم صباح الفل وفاء صباح الهنا مكرم ومرنا صباح الفل عبد الهادي صباح عليا والهام بدر بتصبح علينا وكمان صباح الفل من مصطفى تقدروا تصبحوا علينا على واتساب الراديو 90 90 410 490 90 4 صباح الفل يا مريم صباح الفل يا حفصه صباح الفل طارق عبد الحكيم صباح الفل يا نوسه كمان حنان نعيم يسعد صباحك ويومك جوج وصوفي عم الروقان الجامد انا بموت فيك والله وانا بموت فيك جدا جدا جدا بموت فيك كله احمد يوسف صباح الفل حماده في كمان مينا ويوسف مجدي ومينا ناشط حبايبي صباح الفل شيمو صباح الهنا تعالوا بقى نروح لسلطان الطرب جوج وصوف صباح الفل

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية سامسونج جالاكسي إيه سيريس، الشارع عايز إيه، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
2: حيرة، تفكير، عروض وتوفير، ده أرخص وده أوفر، أختار مين ولا مين؟
3: طبعاً رقم واحد في الطعم، أكيد اللي أكبر في الحجم.
4: واحدة عليكي وواحدة عليا.
5: طب ومين يضمن السلامة؟
6: الهيئة القومية لسلامة الغذاء بتضمن لك السلامة.

0: دلوقتي اقدر اختار وانا مطمنه.
1: مفيش تكشير وحيره، في امان وفي ابتسامه، السلامه في العلامه.
2: مع هيئه سلامه الغذاء كل منتج مضمون بعلامتنا، بنتابع رحلته من بدايتها لنهايتها، بنفحص بنحلل ونطمن علشان نقدم لك المضمون والمتامن. هتلاقينا موجودين على المنتجات وكمان في المطاعم والفنادق. لما تيجي تختاري خدي دقيقة واحدة اطمني من سلامة مصدر المنتج، اقرا المكونات وتأكد انها مناسبة معاك، وما تنساش تبص على تاريخ الصلاحية.
0: طب ولو عندي مشكلة؟
2: اتصلي بالخط الساخن للهيئة القومية لسلامة الغذاء 19565 وقدمي شكوتك. الهيئة القومية لسلامة الغذاء، السلامة في العلامة.
1: السلامة في العلامة.
3: صباحك 90-90.
4: بصوا احنا هنروح لاكسير السعاده، بس في انا عندي معضله دلوقتي، انتوا اللي هتفيدوني بيها. في رسائل كتير بتقول عايزين الساعه الاولى كلها جورج وسوف سلطان الطاهر. انا انا انا يعني انا فكره ان الساعه كامله دي احنا بنعملها طبعا بين الحين والاخر، مثلا عمرو دياب، طبعا جورج وسوف لا يقل اهميه، طبعا مهود فيه، بس هو خلينا نعمل استطلاع راي وانتوا اللي هتقرروا. احنا هنكمل بقى عادي ما بين ده وما بين ده وقفل الشباك وهكذا، ولا عايزينها كلها تكمل بأغاني سلطان الطرب جورج وصوف؟ بسرعة بقى لما خلص اكسير السعادة كده يا حلوين يا شطار، هتكتبوا كملها كده او لا خليها ما بين ده وما بين ده، والفوتس الاكتر بصراحة هي اللي هتمشي هتمشي كلامهم يعني، وعلى الباقي يمتثل للرأي الاغلبية. الحقيقة مش اتجاه واحد بس، الالوان مش ابيض واسود بس، في حاجات في حياتنا بتبقى محتاجة الشدة والحزم والقرارات الفورية، حاجات تانية بتبقى محتاجة منا التعاطف والرحمة واللين والحنان، في حاجات في حياتنا بتبقى محتاجة الصبر ونبص لقدام ونتحمل شوية علشانها، في حاجات تانية بتبقى محتاجة قرار لحظي زي ما أقولك كده نضرب على الحديد وهو سخن فورا. كسير السعادة اللي عايز يقوله لنا النهاردة ايه؟ انت ليك قنتك الخاصة بيك لوحدك، مفيش حد في الكون شبهك، مفيش نسخة تانية منك، انت عندك مواهب وقدرات مش عند اي حد تاني يا باشا خالص يا أستاذة، مش أي حد يقدر يستخدم إمكانياته ومواهبه بالطريقة اللي أنت بتستخدميها بيها، لأنها تخصك أنت، ليكوا نظرتكم المميزة للأمور ولكل حاجة، ليكوا طريقة تفكيركوا اللي غير أي حد تاني، ليك طريقة في التعامل مع كل حاجة بتحصل في حياتك غير أي حد تاني. أنت الناس بتلجأ لك في حاجة معينة عشان أنت الوحيد اللي بتعرف تحل لهم النقطة دي بالذات. عمرك ما هتكون صح على فكرة طول الوقت، وعمرك ما هتكون غلط برضو طول الوقت، فلازم نقتنع بالتناقض ده. في حاجات بتحتاج مننا ناخد رأي حد تاني بنثق فيه، وده مش غلط، بالعكس احنا عشان مختلفين فاحنا بنكمل بعض. ممكن حد تاني يشوف الامور من زاوية احنا مش شايفينها عشان احنا جوه الموضوع قوي، فبيساعدنا ان احنا ناخد القرار صح، وعشان كده احنا بنكمل بعض. لما حد يجي يسألك عن رأيك في موضوع او يطلب نصيحتك فكر وانصح، بس فكر شوية، ما تترددش، بس فكر شوية، اديله من وقتك، اسمعه، ركز، فضي نفسك وانت بتسمعه، ساعده من قلبك، عشان في يوم تاني الموضوع هيلف يلف، وطبيعي احنا اللي هنحتاج منه او من غيره. كل واحد عايش حياته، لو عايش حياته بخبرته هو بس مين هيستفيد؟ يعني طب قول لي انت عايش بخبرتك ولوحدك وفي بيتك وقافل امسك، وانا عايش بخبرتي ولوحدي في بيتي. طب خلاص، ده احنا لو طبقنا الموضوع ده على الاختراعات هتلاقي المخترعين كل واحد اخترع حاجه وقعد يستعملها في بيته. خلاصة الكلام، كل واحد فينا نسخة مختلفة عن التاني، تقبل اختلافك وخليك مبسوط وفخور بيه، واعرف ان اختلافات البشر بتساعدك. مفيش حد ينفع يبقى زيك، ولادك ما ينفعش يطلعوا زيك، ما ينفعش حتى لو هما هيدرسوا نفس اللي بتدرسه او نفس المجال برضو مش هيبقوا زيك، انت قالب كده ربنا خلقه ليك انت لوحدك، زي ما القلب بتاعي والقلب بتاعها وهكذا، اختلافنا بيكملنا. لو استغلينا ده وفهمنا النقطة دي كلنا في العالم كله، هنلاقي السعادة جاية تجري. طيب انا هشوف الفوتس بقى. ميكس ميكس ميكس ميكس ميكس من ده من ده من ده، يا ريت كنت رجوش كتير ساعة كتير ساعة. السلطان الطرب طبعا، ممكن فوقش، ممكن نعمل فوقش ساعة طبعا، ما بين ده وما بين ده ما بين ده وما بين ده. ممكن بقى حلف الأمر وتختم الفكرة بطلبات.

0: فاروق حبايبنا اغنيه جديده على الراديو 90 90.
1: خلينا أقول لك تفاصيل مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء في نسخته رقم كام بقى؟ 34. الدورة الـ 34 انطلقت يوم 15 وهتفضل مستمرة لحد يوم 24 أغسطس على مسرح محكة القلعة في قلعة صلاح الدين طبعا. والسنة دي حصل تطوير شامل للمسرح بأحدث تقنيات الصوت والإضاءة وشاشات عملاقة بطاقة استيعابية لـ 5000 مشاهد يوميا. سعر التذكرة بقى في الآخر كام؟ 100 جنيه مع توفر الحجز الإلكتروني على موقع تذكرتي، وتوفير سيارات كهربائية داخل القلعة لنقل الجمهور. طيب الحفلات الجاية، خلينا أقول لك النهاردة 17 أغسطس في حفل لوسط البلد 8 مساء، والساعة 10 مساء في حفل للفنانة الجميلة نسمة محجوب. بكرة 18 أغسطس في حفل لمركز تنمية المواهب 8 مساء، وحفل لينوبة الساعة 9 مساء، و10 مساء بكرة هيكون في حفل إنشاد ديني للشيخ ياسين التهامي. يوم الأربعاء بعد بكرة هيكون في حفل، لا بعد بكرة أيوة، هيكون في حفل للفنان الجميل شريف منير والدرامز بعنوان نوستالجيا، وده معاده 8 مساء والساعة 9 مساء في عرض الفرقة فلسطين، والساعة 10 مساء حفل للنجمة هشام عباس. كمان يوم الخميس 20/8 في حفل للفنان سعد العود، وده معاده 8 مساء وحفل للفريق فؤاد ومنيب الساعة 10 مساء. نروح للجمعة في القلعة 21 أغسطس في حفل بعنوان الصوفية والحداثة للموسيقار فتحي سلامة والشيخ محمود التهامي، وده معاده 8 مساء وساعة 10 مساء هيكون في حفل للفنان طارق العربي وأبنائه. يوم السبت 22 أغسطس هيكون في حفل كارمينا بورانا، وده لأوركسترا القاهرة السيمفوني في 8 مساء، والساعة 10 مساء هيكون في حفل لفرقة أيامنا الحلوة. الحد 23 أغسطس الساعة 8 مساء في حفل لكورال أون، والساعة 9 مساء هيكون في عرض لفرقة بوليوود من الهند، و 10 مساء يوم الحد الجاي في حفل الفنان والنجم علي الحجار. ختام مهرجان القلعة هيكون يوم الاثنين 24 أغسطس، وهيكون في حفل لنجمة الماريمبا نسمة عبد العزيز 8 مساء، والساعة 10 مساء هيكون الختام مع النجم مدحت صالح. في حد بيسأل بيقول يونس انت كنت رشحت لنا فيلم يوم الخميس ونسيت اسمه، ممكن تقولي الفيلم ده ايه؟ تعالى هسمعك الجزء اللي اتكلمنا عنه عشان احنا زعنا التريلر وحاجات كتير في حلقة الخميس، مش عارف كنت سمعينها ولا مش سمعينها. تعالى اسمع فيلم The End of Oak Street. مبدئين بس هتسمع انه نازل النهاردة، لا هو نزل خلاص من يوم الخميس.
2: The wind was blowing all crazy. Starbuck was freaked out and barking.
3: Could have been lights from a helicopter.
4: Or a UFO. Aliens.
3: Shut up, Dad.
1: الفيلم نازل النهاردة في السينمات، أيوة النهاردة 13 أغسطس ميعاد نزول الفيلم، بعد تيزرز وتريلر قوي جدا نزل للفيلم. الفيلم لآن هاثاواي، وطبعا عايز اقول لكم انها كانت في الحفل الافتتاحي للفيلم يوم الحد اللي فات، وكانت في شهور الحمل الأخيرة، والكل كان متحمس جدا لكلامها عن الفيلم. والفيلم فعلا الكلام عنه انه واحد من اكتر الافلام المثيرة اللي في عالم الخيال العلمي والفانتازيا في الفترة الأخيرة.
5: Grab anything you can use as a weapon.
6: What are we gonna do?
1: الفيلم بيتصدر ترند على اكس تويتر قبل طرحه في دور العرض المصرية الحقيقة، وده مش مكرر كتير ان فيلم اجنبي يتصدر المواقع التواصل الاجتماعي قبل نزوله في السينمات المصرية. الفيلم في دور العرض المصرية ابتداء من النهاردة، وفي توقعات زي ما قلت لكم انه هيكون من ابرز افلام الخيال العلمي والاثارة خلال العام ده، وبيقدم مزيج ما بين المغامرة والتشويق وقصص انسانية.
6: الفيلم من تأليف وإخراج ديفيد روبرت ميتشل، وبيقدم من خلاله النجوم، وطبعا على رأسهم آن هاثاواي اللي بتقدم شخصية دينيس بلات، وهي أم بتجد نفسها برفقة الزوج والأسرة داخل حي سكني. بيصحوا من النوم يلاقوا الحي ده اتنقل في ظروف غامضة لعصر ما قبل التاريخ. الحي كله بيصحوا يلاقوه بقى في عصر الديناصورات، اتشال هيلا بيلا كده ورجع بالزمن لعصر الديناصورات، والحياة من الروتين الهادئ في الضواحي الهادئة لرحلة مليئة بالمخاطر. يصحوا يلاقوا الديناصورات بتاكل في الناس، والديناصورات اللي هي شرسة مش اي ديناصورات. تجسيدها لشخصية دينيس آن هاثاواي، قالت حرصت ألا تظهر الشخصية في البداية كبطلة تقليدية، وقالت هدفي مع دينيس كان أن تبدو آخر شخص في العالم قد تتوقع أنه ممكن يتحول لوحش لحماية أسرته حينما تستدعي الظروف ذلك. فيلم نازل النهاردة في السينمات، وبرشح ليكم بجد أن أنتوا تشوفوا الفيلم وترجعوا لي الأسبوع الجاي وتقولوا لي رأيكم في الفيلم إيه.
0: أغنية جديدة على الراديو 90 90، نبيل العسل.

0: والآن مع البرج في الدرك مع أحمد يونس.
1: صباح الفل من جديد, انت وانا صباحكم مطرحك على راديو 90 FM. برج الجدي, حاول تركز النهاردة اهتمامك الاكبر على حاجات انت في ايدك تغيرها, مش حاجات نفسك تغيرها. نشتغل على اللي في ايدنا دلوقتي واللي تحت سيطرتنا. الدم, حاول النهاردة تستخدم موهبتك في اختلاق الحلول, مش ان انا اخلق مشاكل. فكر في حلول, مش دلو. طب يا حوت النهاردة في نسمة هواء لطيفة كده انت هتحس بيها, هو كل هيحس بيها بس انت هتحس بيها اكتر. مش بنتكلم عن نسمة هواء حقيقية, بالنسبة لك هتبقى نسمة حلوة كده تخليك تبتسم وتنسى كل المشاكل. تفاصيلها ايه معرفش, هو البرج في الدرج بيقول لك كده يا حوت, انا معرفش. لما تشوف نسمة بقى بقول لنا. طب الحمل, شوية قناعة اكتر وشوية رضا اكتر وهترتاح اكتر واكتر واكتر. ده مش معناه ان انت مش راضي ولا قانع, بس سنة اكتر. الطور, انت محتاج تجامل نفسك ومحتاج تشكر في نفسك عشان النكد والكآبة يروحوا. فانت محتاج تفضل تقول لنفسك انا حلو, انا حلو, انا حلو, انا حلو, انا جميل, انا جميل, انا جميل, انا لطيفة, انا لزوزة. يعني محتاج طور يشكر في نفسه شوية كده كتير عشان يخرج من المود اللي بقاله مدة قاعد فيه. الجوزاء, التفاصيل الصغيرة هي اللي بتعمل الصورة الكبيرة في الآخر, وانت محتاج شوية فلترة لتفاصيل مش مهمة لازم تحذفها من حياتك. تفاصيل, مش هقولك ناس بس تفاصيل. السرطان محتاج تفتكر ان تقدم حضرتك في الطريق الصح ولو بربع خطوة هو اسمه تقدم. يعني فكرة انا لسه, لا, هو خلاص انت بدأت. ما تحبطش نفسك. اما الاسد, فحاول ما تاخدش قرارات انفعالية من هنا لحد يوم الخميس القادم. الله يخليك, خلي قراراتك مش انفعالية. الله يخليك ايها الاسد. وانفعالية يعني في فرح او غضب, الاثنين. اما العذراء, فرغبتك الدائمة في انك ترضي الناس, خايفين بس ان هي توصل لمرحلة ان انت تنسى رأيك انت وتفضيلاتك انت واحتياجاتك انت. فمعلش يعني ما تخليش ده برضو يطغى على ما يخص ويهم معاليك وايتها العذراء اللزاز. اما الميزان, الشغل مش هيطير, كده كده مستنيك, وراك. ما تشغلش بالك بقى من قبل ما توصل شغلك, من قبل ما تروح بكرة للي خلقه, مش بتاعك ولا بتاعي. طيب العقرب, يقول لك قلبك واحساسك دليلك الاساسي, امشي وراهم في الموضوع اللي انت عارف وجه في بالك حالا يا عقرب وانا بقول لك. فمشي قلبك المره دي في الموضوع ده. القوس, جرب من النهارده لما تعرف حاجه او تكتشف حاجه ما حدش يعرفها تقف كات كده عندك. ممكن يعني ممكن, انا مش ممكن, والنبي نبي خليها تقف عندك ما تروحش اكتر من كده. صباح الفل والهنا والسعادة وكل الصباحات الحلوة. حلاوة
0: كتير. اقفل الشباك مع احمد.

خبر بكرة يا حبيبي رفضون القمر وبكرة يا حبيبي أنا وإنت يا حبيبي حنعيش يا حبيبي.

0: الساعة دلوقتي 8. خلي مشوارك الجاي مع اندرايف، التطبيق رقم 1 للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن براتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع اندرايف.
1: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثامنة صباحا مع وفاء شهبور.
2: الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد محورية العلاقة الثنائية الاستراتيجية التي تجمع بين مصر والولايات المتحدة، معربا سيادته عن تقديره لمستوى التعاون والتنسيق القائم بين البلدين حول مختلف المجالات ذات الاهتمام المتبادل. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي بمدينة العالمين جاريت كوشنر صهر الرئيس الأمريكي، وذلك بحضور وزير الخارجية بدر عبد العاطي والوزير حسن رشاد رئيس المخابرات العامة. وفيما يتعلق بتطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، أكد الرئيس السيسي أهمية مواصلة العمل من أجل مواجهة التحديات المشتركة في ظل حرص البلدين على دعم الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، مشيرا إلى ضرورة تسوية مختلف الأزمات التي تشهدها المنطقة حفاظا على الاستقرار الإقليمي. بتوجيهات عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وحرصا على مصلحة الطلاب وإتاحة مزيد من الوقت أمام طلاب المرحلة الثانية لاستكمال تسجيل رغباتهم، قرر مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد مد فترة تسجيل الرغبات لمدة يوم إضافي، وذلك اعتبارا من الساعة 7 مساء اليوم حتى السابعة من الساعة 7 صباحا حتى الساعة 7 مساء. وزارة التضامن الاجتماعي تبدأ اعتبارا من غد الثلاثاء تلقي طلبات أعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في أداء فريضة الحج لموسم حج 1448 هجريا 2027 ميلاديا، ويستمر فتح باب التقديم حتى يوم الاثنين الموافق 31 من الشهر الجاري. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعرب عن سعادته البالغة بتوقيع كل من السعودية تركيا وباكستان على اتفاقية مكة للدفاع المشترك، وصفا هذه التفاهمات بالخطوة الأولى الجريئة والكبيرة والمهمة. أكد ترامب أن اتفاق مكة يمثل نموذجا أمنيا بارزا يظهر كيف تتمكن الدول من الدفاع عن نفسها والتصدي للتحديات، مشيرا إلى أن التحالف المبرم بين الرياض وأنقرة وإسلام أباد يعكس حالة التقارب المتزايدة والتحولات الإيجابية في منطقة الشرق الأوسط. اقتصاديا، وزير الصناعة خالد هاشم أكد أن صناعة السبائك تعد من الصناعات التكميلية باستراتيجية الصناعة المصرية وتمثل إحدى المدخلات الرئيسية في صناعة الحديد والصلب والصناعة الثقيلة، فضلا عن كونها أداة مهمة لتعظيم الاستفادة من الثروة التعدينية وزيادة القيمة المضافة للخامات المحلية. جاء ذلك خلال أول زيارة له للمنطقة الصناعية بأبو سنينة بمحافظة جنوب سيناء. ورياضيا، اليوم ينطلق معسكر حكام تقنية الفيديو بمركز المنتخبات الوطنية استعدادا لمسابقة الدوري المصري الجديد 2026-2027، وذلك مع التركيز على الجوانب البدنية والفنية والذهنية والعمل على توحيد المعايير والتعليمات التحكيمية ورفع كفاءة الحكام في إدارة المباريات. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 99 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 24.

صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 99. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية سامسونج جالاكسي A سيريس، الشارع عايز إيه، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام. إيه هو جهاز السايبر نايف اللي بيقدم أحدث نظام في العالم للجراحة بالإشعاع وبيعالج سرطان المخ والرئة والبروستاتا؟ في الأنظمة التقليدية القديمة جزء من الإشعاع بتاعها بيأثر على الأنسجة المحيطة بالورم، وده كان بسبب حركة الورم المستمرة الناتجة عن تنفس المريض. أما السايبر نايف عبارة عن روبوت يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي وبيقدر يصيب الورم بدقة عالية من غير ما يأثر على الأنسجة المحيطة، وده لأنه بيتتبع الورم مهما كانت حركته، وبكده بتكون تكلفة العلاج أقل، عدد الجلسات أقل، الأعراض الجانبية أقل. العلاج بالمجان لأطفال 57-357. أما المقابل المادي اللي بنحصل عليه من خلال الجلسات الخارجية بيدخل في تكلفة علاج ولادنا في 57. السايبر نايف مشروع وقف خيري حتى يستمر علاج أطفالنا بالمجان. للحجز اتصل على 19-057 أو زوروا موقعنا للحصول على مزيد من المعلومات. مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.

0: باي فريش أطرى لجفاف العين من أركيديا.
1: هذه المادة حصل على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B7810626.
2: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات. أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
3: Good morning, Sayyid Abba. In the mix.

Best music. I love the music. Best music.

0: صباح الخير احمد يونس معاكم على راديو 99.
1: صباح الخير من جديد، انتوا معنا في صباحكم مطرحك على راديو 99 FM. تعالوا نروح لتقريرنا المروري لهذا الصباح مع زميلي العزيز محمد صابر. يا صابر صباح الخير.
2: صباح الورد يا استاذ احمد يونس، طيب ومشرف لحضرتك والاستاذ المستمعين الكرام.
1: وعليك كبير، قول لي اخبارنا النهارده مروريا ايه؟
2: انا حابب اطمن سيادتك استاذ احمد الاستاذ المستمعين الكرام ان محافظات الوجه البحري والادني والمحافظات الساحليه الحركه المروريه فيها ما زالت بتعمل بشكل طبيعي عدا نطاق محافظه اسكندريه. بدات تتفادى بعض الكثافات في طريق الجيش منطقه الرمل ومنطقه الشاطبي في محور قناه السويس وبعض الكثافات في محور ابو قير، عشان كده يفضل محور المحموديه الجديد. المحافظات المجاوره كمحافظه الاليويه بدات تتفادى بعض الكثافات المرتفعه معانا اللي جاي من طريق او جاي من مناطق ألمة وداخل على مناطق مكنمة مستخدم الطريق الزراعي، عشان كده كل اللي جاي من محافظات الوجه البحري نروح نستخدم محور بنها الحر. قطاعات الطرق الجاريه تعمل بشكل طبيعي على بعض الكثافات اعلى مناطق الخصوص والسلام واعلى مناطق مسموس، وبترجع ترد معانا الكثافات المرتفعه معانا النهارده اعلى منطقه الاوتوستراد اعلى منطقه صقر قريش المتجه الى مناطق التجمع. في نطاق محافظه الجيزه امام محطه مترو منيب بتقابلنا بعض الكثافات المتجه لمناطق البحر الاعظم، هنروح نستخدم طريق ابو النمرس هيكون بديل، ومطلع كوبري فيصل بعض الكثافات المريه. في نطاق محافظه القاهره بعض الكثافات في محور صلاح سالم وخاصه عند منطقه بانوراما اكتوبر بعض الكثافات المريه المتجه لمناطق شيراتون والمطار والنزهه، هنروح نستخدم يا اما محور الخليفه المامون او هنستخدم محور مصر، واعلى كوبري حمايه القبه بعض الكثافات، وعلى كوبري حميه الزيتون بعض الاحجام المتجه لمناطق شرق القاهره، هنروح نستخدم النهارده كوبري سرايا القبه، كورنيش النيل بعض الكثافات عند منطقه الساحل ورود الفرج المتجه لمناطق وسط البلد وهو شارع شبرا، هنروح نستخدم امتداد احمد حلمي، واعلى كوبري حلميه اعلى كوبري اكتوبر واعلى كوبري 15 مايو احجامه النهارده متوسطة، هنستخدم باقي الكباري الأخرى اللي بتنقل الحركة المرية ما بين القرى والجيزة، أو هنستخدم المسطحات الأرضية محور سعد الدين الشاذلي اللي خارج دلوقتي من مناطق العبور ومتجه لمناطق الطريق الدائري في مدخله تحديدا عند منطقة العبور بعض الكثافات نتيجة إن كان عندنا مصادمة. الإدارة العامة للمرور وجهت بنشر كافة الخدمات المرورية تم رفعها ويتم تسيير الحركة المرية، عشان كده هنروح نستخدم النهاردة طريق مصر اسماعيليه الصحراوي او هنكمل على موقف العاشر هيكون بديل عن محور سعد الدين الشاذلي. عدا ذلك الحركه المروريه بتعمل بشكل طبيعي على كافه المحاور عدا المحاور اللي احنا ذكرناها للساده المستمعين الكرام.
1: شكرك يا صابر وصباحك جميل ودايما حلو كده وانت جميل ومنور الدنيا كلها يا باشا.
2: صباحك جميل والعسل يا استاذ احمد، صباحك ورد.
1: بحب صوتك وانت مفرفش كده يا صابر.
2: حبيبي يا استاذ احمد، جميل جميل دايما كلك تفاؤل دايما.
1: الله يسعد يومك يا حبيبي. صباح الفل. صباح الفل. تيجو هسمعكوا أغنية وقولوا لي فاكرينها ولا لا. هي أول ما تسمعوها بتغني صاحبة الأغنية وهي بتغني هتعرفوا صوتها، بس هي كانت بتغني زمان وبعد كده تفرجت للتمثيل وبعد كده قررت ترجع تغني وعملت ألبوم في التسعينات أو في بداية الألفينات ممكن يعني. فاكرين الأغنية؟ يعني قولوا لي فاكرينها، فاكرين الكليب؟ لو فاكرين وعارفين هي مين قولوا لي مين كان بطل الكليب بتاع الأغنية معايا. يلا

على فكرة انتوا جامدين جامدين. بس هو في غلطة يعني معظم اللي بعته هي طبعا النجمة صابرين ونية اعتذار، وكان ألبوم أصلا نزل وكانت تجربة عودة للغناء تاني وما عملتهاش تاني بعدها الحقيقة. تمام. لكن البطل ما كانش الفنان طارق لطفي، كل الناس حصل خلط بين أغنية شنطة سفر بتاعت أنغام وبين اعتذار. كان البطل هو كمال أبو ريع، بس أنا هقول لكم الخلط بس والله ما حدش يفهمني يعني غلط، عشان الاثنين كانوا طالعين في الأغنية بفانيلا. بفانيلا الداخلية، في لقطة الاثنين طالعين بفانيلات، فالناس يعني الفانيلا هي كانت مأثرة فينا تقريبا، الفانيلا البيضة، فهو الموضوع يعني دخل معانا في كده. حمادة صح، حمادة هيبة صح، برافو عليكي. في حد اهو قال قالت لي صابرين بأمرت وطارق لطفي بأمرت الفانيلا، لا هو كان كمان أبو ريع نجم والنجوم كلهم طبعا. في كلكم جاوبتوا صح، لا ما عدا بس لا طبعا احنا يعني بنختبر المعلومات. طب ما نجيب لنا حاجه زي يونس تاني، حاجه تاني. يونس هي صابرين بتغني يا دني؟ لا انا اول مره اعرف. لا لا الفنانه صابرين بتغني اصلا، صابرين بدايتها كانت غنى. طب مين يعرف الاغنيه الشهيره اللي صابرين عملتها؟ اول حاجه يعني اتعملت لصابرين كانت اغنيه ايه؟ يعني الاغنيه الشهيره اللي لحد دلوقتي اغنيه للاطفال، عشان ممكن اصلا تكون بتسمعها وما تعرفش ان صابرين اللي بتغني. يلا بقى اغنيه الاطفال الشهيره لصابرين ايه؟ ابعتوا لي يلا بس الاسم جنب الاغنيه بسرعه، محدش يبعت لي فويس مسج انا معلش انا ما بسمعهاش، ابعتوا مكتوب واتساب 010-490-904. عماد صح، نشوى صح، حمادة صح، جامد يا حمادة، اكتبوا الاسم جنب الإجابة عشان أقرأ أساميكم. حمد مجدي صح، مرام شطورة، في كمان عارفها والمصحف كانت قاعدة وقاعدة على البيت بدل الفرخة. ايه ما كانتش قاعدة على البيت بقى.

وتك. طيب تمام عاش والله. يعني انا بحترم الذاكره الموسيقيه بتاعتكم، عظيمه الحقيقه، جيل الناس العظيمه يعني. يا احمد ربيب صباح الفل يا حبيبي، عيب عليك، انت كمان وحشني، خلينا نشوفك كمان. الاغنيه يونس كان اسمها انا الفرخه واحنا الكتاكيت، انا الفرخه واحنا الكتاكيت. كمان كان في فنانه قديمه بتغني بلاش تبوسني في عيني. طب السؤال ايه؟ انت بتختبرني في الاسم يعني؟ طب من قايل لك مش كنت هقول الاسم؟ والله من قايل لك. في اصلا اغنيه الموسيقار الاجيال محمد عبد الوهاب، انت تقصد حكيم عيون غالبا غالبا. في كمان طارق بيقول ايه؟ بيقول من كاك كاك لاعتذار فرق رهيب. لا مفيش فرق، هي كانت بتصيح وخلاص، في دي بتصيح للكتاكيت ودي كانت بتصيح على جوزها، يعني كله صياح في الاخر.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 99. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية سامسونج جالاكسي A سيريس، الشارع عايز إيه، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم، مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
2: الصيف ده فيرمونت نايل سيتي بينقل تجاربه الاستثنائية للساحل الشمالي. استمتع بسحر المطبخ الأسيوي في سايجن باي ذا سي في مصيف راس الحكمة، أو عيش أصالة المذاق الإيطالي مع لولي فيتو في مايا باي. أشهر مطاعم فيرمونت نايل سيتي دلوقتي أقرب ليك في أرقى وجهات الساحل. صيفك يستحق تجربة مختلفة وطعم ما يتنسيش.

0: سامسونج جالكسي اي سيريز الشارع عايز ايه؟ رقم التسجيل الضريبي 413-467-910.
1: صباح الخير، احمد يونس معاكم على راديو 99.
2: بصوا، في تغيير في الخطه في البلان بقى، وانتوا لما بتقترحوا حاجات حلوه كده بنعمل يعني. صديقنا محمد باشا ابو العزايم بيقول ايه، اقترح ان انا العب اغنيه وانتوا تحاولوا تعرفوها. يا سلام، ايه الافكار النيره دي؟ طب الحمد لله ان انا عرفتها اصلا. هسمعها لكم. هو محمد اختار اغنيه وبيقول انتوا تعرفوها لا. اسمعوا وهي طايره، بس هي سهله. بسرعه شوف مين اول واحد هيبعت الاجابه.

0: لا يا ريم، ريم جابتها مجرد ما سمعت التلات اللي في الاول. لا ايه يا ريم،
1: اختي يخرب بيتك.
0: صح.

طيب هنكمل اللعبة. مين بقى ميريام مايكل أو ميريام ومايكل الاثنين اللي اختاروا الأغنية اللي جاية وقالوا نلعب احنا اللي نختار؟ طيب يلا بينا انا موافق. طيب اختاروا هم الأغنية دي يلا، وانتوا كمان حلو واختاروا برضو نلعب بالمسابقة معنا. مشكلة السبيننج انا مش عارف اطلعها عشان رقم، مش عايز ادخل تفاصيل مرهقة. طيب يلا اهي، اللي يعرفها يبعت حالا على واتساب راديو 90 10 400 90 94، واللي عايز يختبر ذاكرة السحابية الموسيقية يختار الاغنية ويقول لنا العب لهم كذا.

طيب عمرو الشيمي برافو، نشوى برافو، يونس ارجوك ارجوك ارجوك عايز اسمعها، حاضر حاضر حاضر اسمعها حالا حالا. علاء عبد الخالق لا مكتوب لا، هي مصطفى قمر سلموه، من الاغاني العظيمه نزلت في ألبوم لمن يهم الأمر، وكان الألبوم نازل في الفترة دي، ومصطفى قمر كان نازل قصة حياته في كتاب مع الألبوم، وكان وقتها الشرايط الكاسيت كانت بتباع ب 4 جنيه و5 جنيه نط 2 3 جنيه عشان الكتاب، وكان عامل إهداء كده بصوته في الشريط الكاسيت في آخر الوش الأولاني، كان بيكلم كل محبي مصطفى قمر، الراجل اللي كلنا بنحبه. سلموني مصطفى قمر.

الناس مكملين صباحكم مطرحك على راديو 99 FM، وصباحكم جميل وحلو الصحصحة اللي حصلت دلوقتي. في أكتر من حد، ويعني عماد وكمان هبة وحسن طالبين التلاتة أغاني لمحمد محيي، بس انتوا ما كتبتوش. حاضر، انا الاغنيه مكتوبه على الارضي اسمها، بتتكتب بعد ما نخلص، يعني اول ما خلص بتتزع لازم تتكتب يعني، لكن وقت ما بنسال عليها ما بتبقاش مكتوبه. عايزين محمد محيي. طب قولوا لي شغل لهم اغنيه ايه؟ طيب انتوا عايزين اغنيه ايه؟ طيب وانا شغلها لكم اللي هنساله فيها.

كمان مرة. ما هو محمد محيي كما احنا متفقين. احمد سليمان يا ابو حميد يا جامد. احمد اول واحد عارف الحقيقة. برافو عليك يا حاج احمد. اول مية. تعالوا اسمعها. محمد محيي اهل الملامة. يا يومنا صح يا يومنا صح يا يومنا. جامد. برضو بس خلاص احنا قلناها, بس نقول اللي بعته محمد مجدي. الاغنية دي حلوة. فاكرين التصوير كان ايه؟ فيلم رعب. اسمع يا سيدي. قول يا بوحي قول.

طيب يلا بقى عشان الوقت بيجري، اخر حد طلب معانا عايزين المسابقه تبقى حاجه عن البوب. يا يونس مقصر معايا والله العظيم، حرام عليك تظلمني يا ابني، انا بحبه جدا على فكره. دي بحاجه بس فيها شويه مزيكا كتير في الاول بس عشان تلحق تلقطها. يلا دي ممكن تكون صعبه شويه على البعض والبعض هيلقطها على طول. يلا اسمها ايه الاغنيه بسرعه؟

لا مش علاء عبد الخالق. مين الأرومبا؟ مين الأرومبا؟ لا مش معداني. يا جامد يا جامد يا جامد يا جامد. محمد صلاح، صح كده؟ محمد صلاح. عماد عماد عماد عماد عماد عماد أول واحد عرفها، برافو عليك. جورج، برافو عليك. هشام، صح. مريم الحناوي، صح. محمد حسن برضو من اللي جاوبه في الأول خالص. دفتر مواعيد، نيو نيو نيو نيو نيو نيو نيو نيو نيو. إيموز، صح، برافو عليكم. هي كان فيها شوية مزيكا حلوة قوي على الأورج، وبعد كده البوب بيدخل بقى، البوب بيدخل بقى ويسمعنا أحلى مزيكا. تعالوا نسمع مع بعض. إكمني إيهاب توفيق.

0: صباح الفل.
1: لسه في أكتر.
2: نجحنا بس الجامعة إيه؟
3: طبعاً الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الآلية.
2: فيها تخصصات مطلوبة في سوق العمل.
3: فيها Information Technology و Artificial Intelligence و Data Science و Business Administration و BIS و Accounting و Finance. الجامعة فيها منح بتوصل ل100% علشان كل طالب يلاقي فرصته مناسبة. الجامعة ليها 14 فرع في 13 محافظة داخل الجامعات الحكومية. هتوفر وقتنا لأن نموذج تعليمها حديث ومرن.
2: يلا نتصل حالا.
3: رقمهم 16541. الرقم الضريبي 530 638 31 2.

0: سامسونج جالكسي اي سيريز الشارع عايز ايه؟ رقم التسجيل الضريبي 413-467-910.
1: صباح الخير، استأذنك تقوم تغير الليد اللي عندك ده كله بإليوس ألترا ليد قبل ما ترد. انا مش ببالك، انا بساعدك. الليد اللي عندك ده بتغيره كل شوية وبيسحب كهربا جامد، صح؟ إليوس ألترا ليد بقى بيديك إضاءة أقوى بسحب كهرباء أقل ويعيش لحد 15 سنة ومعاك 4 سنين ضمان. ألترا ليد متوفر في لمبات، شرايط ليد، سبوت لايت، داون لايت، تيوب وبانل. إليوس ألترا ليد، انسى الليد القديم. الرقم الضريبي 205 087 620.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 99. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية سامسونج جالاكسي A سيريس الشارع عايز إيه، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.
1: احنا هنروح لبرج في الدرج، ها رايحين، هو بيقول الان وحيثوما ومش عارف ايه، بس الاغنيه اللي هنختم بيها هسيبكم برضو تعرفوها هي ايه، وهي من الروائع، يخرب بيت حلاوتها، واللي بيغنيها اللي الناس كلها واخده على خاطرها منه، وبس احنا عارفين انه هيعمل حاجه كبيره. هنلعب منها جزء وادخل اقول للابراج واختم بيها، تكونوا انتوا عرفتوا هي ايه وبعتولي هي ايه. اسمع

احمد يا سليمان ما تفتح لي شويه انت بتغيبه من قبل ما اكتبها. صح صح صح يا ايمو, صح يا محمد فضل. ايه ده ما اجيب لكم اغاني ما تغنيتش. ده بدات الناس تكتب الكلمات بس الاغنيه جامده. صح حلو. صح برضو عمده. صح يا عمده. محمد مجدي. صح حنان. لا حنان ايه, ايموز طبعا انت مجاوبه من الاوائل والله, بس احمد سليمان اول واحد عرف. دعاء. صح يا دعاء. الاغنيه عظيمه, اغنيه عظيمه. يونس عايز يسمعها, احنا نسمعها نختم بيها. هقول بس البرج في الدرج ونختم بيها. هي طبعا محمد فؤاد اسمعني. كانت في ألبوم ايه؟ مش احمد يا سليمان مش انت عامل لي فيها وقت. كانت في ألبوم ايه؟ قول لي دلوقتي كانت في ألبوم ايه والشكور اللي هيعرف. بص يا سيدي, برج الجدي حاول تركز اهتمامك الاكبر على الحاجات اللي في ايدنا نغيرها مش الحاجات اللي نفسنا نغيرها. نبدا بده. لا مش الحب الحقيقي, انا ما انا هبقى بين نارين بقى دلوقتي, مش حب حقيقي. بص نبدا بالحاجه اللي في ايدي, عارف عصفور في اليد. اما الدلو بيقول لك استخدم موهبتك في انك تلاقي حلول لمشاكل مش انك تخلق المشاكل. انا هختم برنامج احمد يا سليمان. برنامج احمد يا سليمان الوحيد اللي جاب اسمه الالبوم. صح دوروا بقى اسمعني كانت في ألبوم ايه. الحوت في كلمة لطيفة انت محتاجها وجاية جاية جاية عشان من حد يعز يعني عزيز على قلبك, وجاية عشان الكلمة نفسها حلوة اللي هتتقال. موقف يعني. الحمل محتاج سنة قناعة اكتر, مش معناه ان انت مش قنوع. لا لا لا انت قنوع وكل حاجة, بس سنة قناعة اكتر ورضا اكتر. التور ما تستناش مجاملات وشكرانيات من حد عشان تحس بقيمتك, انت عارف كويس قوي ان انت جامد جامد. طب التور, لا ما هو ده التور. الجوزاء التفاصيل الصغيرة هي اللي بتعمل الصورة الكبيرة في الاخر. شوية فلترة بقى التفاصيل ملهاش لازمة, عمال تنكد على نفسك بيها علشان الصورة الكاملة تطلع ما فيهاش اي شوائب. السرطان محتاج تفتكر قوي ان كل خطوة او ربع خطوة تهمنا خطوة بتعملها في مشوارك هو اسمها تقدم, اسمها انا طلعت خطوة لقدام. طيب في كمان انا وقفت فين ده السرطان. الاسد حاول النهاردة ما تاخدش قرارات انفعالية ارجوك, سواء في انفعال بغضب او بفرحة او حماس. ممكن ممكن ممكن ممكن عشان خاطر. العذراء رغبتك الدائمة في انك ترضي كل اللي حواليك بتخليك تنسى رأيك انت وتفضيلاتك الشخصية. الميزان بيقولك الشغل مش هيطير, يعني الشغل مش هيطير على فكرة, كده كده مستنيك وراك, بس انت فين بقى, انت محتاج شوية كده فصلان. والعقرب قلبك الفترة اللي جاية, يعني احنا دايما نفضل نقولك ايه امشي ورا عقلك امشي ورا عقلك, احنا لا جايين نقول لك امشي ورا قلبك اليومين دول بالذات لان هو هيدلك صح. والله بيقول لك كده. اما بقى القوس بيقول لك ايه يا قوس, جرب من النهارده تعمل ايه. انا عايز اجملها شويه بس مش عارف اقول لك, يعني لما الموضوع يتقال لك توقفه عندك ما تتكلمش فيه اكتر من كده, يعني خلاص اللي هو ايه يعني وقف الحديث عندك, سواء نمايه سواء حاجه عرفتها عن حد. فايه ممكن ولا مش ممكن, هتقدر تعمل ده ولا مش هتقدر. الحقيقه انا مش بحاول اتعلم انا كمان. كل العيد ميلاده النهارده بنقول له كل سنه وانت طيب. شخص مميز جدا, مهاراته عظيمة جدا, خدوم بيحب يساعد كل الناس, دماغه ما بتبطلش تفكير في كل كبيرة وصغيرة. عايز اقول الاغنية بقى اللي هنختم بيها هي اغنية محمد فؤاد اسمعني. الاغنية هقول له ايموس طبعا انت اللي جاوبتي اول واحدة صح. الاغنية كانت في رقم 3 في شريط كاسيت الحب الحقيقي, كان كذاب احب ايه اسمعني انا لو قلت شاهدين عليه راجع تاني تحرمني ليه منك والحب الحقيقي. وبعد كده نزل كوبي تاني, نسخة تانية من الألبوم بريمكس للحب الحقيقي بصوت الأطفال. طب اسمعني مين اللي كتبها؟ مصطفى كامل في عز تألقه في الكتابة بصراحة, ولحنها صالح أبو الدهب, وطبعا الإنتاج كان لشركة فري ميوزك لنصر محروس. خلصت حلقتنا النهاردة, نتقابل بكرة. باي باي.

0: دلوقتي 9. خلي مشوارك الجاي مع إمرايف، التطبيق رقم واحد للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات وموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو أنت كابتن بلاتينوم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع إمرايف.
1: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 9 صباحا مع وفاء شهبور.
2: الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن حوارية العلاقة الثنائية الاستراتيجية التي تجمع بين مصر والولايات المتحدة، معربا سيادته عن تقديره لمستوى التعاون والتنسيق القائم بين البلدين حول مختلف المجالات ذات الاهتمام المتبادل. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي بمدينة العلمين جاريد كوشنر رئيس سهر الرئيس الأمريكي، وذلك بحضور وزير الخارجية بدر عبد العاطي والوزير حسن رشاد رئيس المخابرات العامة. وفيما يتعلق بتطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، أكد الرئيس السيسي أهمية مواصلة العمل من أجل مواجهة التحديات المشتركة في ظل حرص البلدين على دعم الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، مشيرا إلى ضرورة تسوية مختلف الأزمات التي تشهدها المنطقة حفاظا على الاستقرار الإقليمي. بتوجيهات عبد العزيز قنصوه وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وحرصا على مصلحة الطلاب وإتاحة مزيد من الوقت أمام طلاب المرحلة الثانية لاستكمال تسجيل رغباتهم، قرر مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد مدى فترة تسجيل الرغبات لمدة يوم إضافي، وذلك حتى 7 مساء اليوم. وزارة التضامن الاجتماعي تبدأ اعتبارا من غدا الثلاثاء تلقي طلبات أعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في أداء فريضة الحج لموسم حج عام 1448 هجريا 2027 ميلاديا، ويستمر فتح باب التقديم حتى يوم الاثنين الموافق 31 من الشهر الجاري. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعرب عن سعادته البالغة بتوقيع كل من السعودية تركيا وباكستان على اتفاقية مكة للدفاع المشترك، وصفا هذه التفاهمات بالخطوة الأولى الجريئة والكبيرة والمهمة. وأكد ترامب أن اتفاق مكة يمثل نموذجا أمنيا بارزا يظهر كيف تتمكن الدول من الدفاع عن نفسها والتصدي للتحديات، مشيرا إلى أن التحالف المبرم بين الرياض وأنقرة وإسلام أباد يعكس حالة التقارب المتزايدة والتحولات الإيجابية في منطقة الشرق الأوسط. بيانات حكومية أظهرت اليوم أن التفشي الحالي لفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية أودى بحياة 2325 شخصا ليصبح الأكثر فتكا في تاريخ البلاد. اقتصاديا، وزير الصناعة خالد هاشم أكد أن صناعة السبائك تعد من الصناعات التكميلية باستراتيجية الصناعة المصرية، وتمثل إحدى المدخلات الرئيسية في صناعة الحديد والصلب والصناعات الثقيلة، فضلا عن كونها أداة مهمة لتعظيم الاستفادة من الثروات التعدينية وزيادة القيمة المضافة للخامات المحلية. جاء ذلك خلال أول زيارة له للمنطقة الصناعية بأبو زنيمة بمحافظة جنوب سيناء. ورياضيا، فريق بيراميدز حقق فوزا كبيرا على مودرن دبي الإماراتي بنتيجة 6-0 في المباراة الودية التي جمعت الفريقين على استاد الدفاع الجوي ضمن استعدادات بيراميدز لانطلاق منافسات الموسم الجديد. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 26.

0: يا صباح الفل على كل سامعة الراديو 90 حلقة جديدة من لسه الصبح وموجودين مع بعض من دلوقتي ولحد الساعة 10. عبير بسيوني وفادي ابراهيم على الراديو 90 صباح الفل عليك يا عبير.
1: صباح الفل يا فادي، صباح الفل على كل الناس اللي بتسمعنا. يوم جميل مليان حاجات كتير قوي قوي حلوة ان شاء الله، وبداية الفعلية كده للأسبوع. والنهاردة يوم الاثنين، فهنتكلم عن ايه بقى؟
0: سقفة للناس اللي وصلت هنا
1: على يوم الاثنين.
0: ان انت مصحصح سقفة ليك، ان انت صحصحت وفوقت وموجود معانا.
1: بالظبط كده. النهاردة بقى احنا جايين نحقق احلام الطفولة كلنا واحنا صغيرين، وكبر معانا الحلم ده. عارفين في فيلم حرامية في KG2 لما كان طلع، كان تقريبا ماجد الكدواني بيقول له المحل ده بيقفل الساعة كام؟
0: ايوه،
1: عشان يروحوا فاهم يشوفوا اللي فيه كده، يتفرجوا يطمنوا يعني على المحل. فاحنا بقى النهارده هنسالكم سؤال: لو انتوا عندكم القدره ان انتوا تدخلوا محل ما وتاخدوا كل اللي فيه، هنقول ان انتوا هتاخدوا كل اللي فيه ببلاش عادي،
0: بس صاحب المحل عارف
1: قانونيا يعني
0: هو كاتب عنده رفض النهارده كله ببلاش
1: بالظبط، فهو
0: من وراه
1: هتختار محل معين. في بقى محلات لبس، محلات اكل، محلات شرب، اي محل يخطر على بالك هتروح تاخد كل اللي فيه
0: على حسب بقى الحاجه اللي انت بتحبها. بتحب مثلا قهوه مثلا، فعايز تاخد
1: حاجة كل حاجه
0: منتجات ليها علاقه بالقهوه هي دي، وكل حاجه هتختارها هنقول لك حاجات ليها علاقه بشخصيتك، يعني من اختياراتك دي هنقول لك حاجه ليها علاقه بشخصيتك. هتروح مكان مثلا بيبيع حاجات رياضيه او حاجات هاند ميد او حاجات افكار مختلفه بقى، يعني اسرح بس بخيالك كده.
1: عربيات،
0: لو
1: انت اجنس عربيات،
0: او خليها في مكان مختلف شويه. لو انت يعني جوه مول فبيبيع كل حاجة، او مكان زي الهايبر ماركت كبير جدا فبيبيع كل حاجة ممكن تتخيلها من اول الطيارة لحد الحاجات الصغيرة اللي تستخدمها. فهتختار حاجة، القسم اللي انت هتدخله هنقول لك ده يعني
1: بيقول عليك ايه،
0: يرتبط بدماغك ايه، او يفسر ايه في شخصيتك شوية.
1: ودايما الفكرة دي كانت عندنا واحنا صغيرين، ان احنا نفسنا ندخل محل العاب ونشتري كل اللي فيه.
0: مين قال انها كانت
1: موجودة؟
0: العاب
1: ونشتري. لا انا مش عايز اشتري، انا ممكن يدوني هديه. انا لو انا امكن يدوني هديه
0: هبدا ابلغ عنك.
1: لا انت اصلا الفكره دي، انت بتدخل دلوقتي محلات الاطفال، انا بحس ان انا لما
0: الالعاب صعبه،
1: انا مش فاهمه ايه اللعب.
0: أيوة
1: دي،
0: الالعاب يا جماعه بتاعت الاطفال هي محتاجه بجد، وهو ما شاء الله الجيل الجديد بيفكر كويس جدا ومختلف عن العابنا زمان. احنا كنا بننبهر بالعربيه اللي هي بتمشي فتخبط في الحيطه فتلف لوحدها،
1: انبهار
0: اللي هو اصلا ماشيه بحجاره كمان مش بالريموت كنترول، ففي فكره كمان زياده.
1: فاكر فاكر بتاعه دي زمان اللي هي برضو والله ممكن نبقى ناخد نوستالجيا الالعاب اللي كانت بتتباع عادي في الشارع، وزي حاجه كده بتمشي بتنط كده وليها لا مش يويو، حاجه كده كانت بدايه اختراع ان انت
0: كنترول في حاجه من بعيد. صح.
1: بس كان ليها سلك وكانت بتاعها عبيطه كده،
0: اللي هي النحله.
1: نحله
0: يعني حاجه شبه النحله دي كانت بتلف كده.
1: مش فاكره.
0: هي الحاجات اللي هي
1: والعربيات والعرايس الصغنونه دي اللي هي شبه البايبي.
0: انا كان عندي انبهار لحد دلوقتي لما بشوف الموضوع ده، انه مثلا لو في لعبه موجوده في كرتون احنا مرتبطين بيه جدا فتلاقيها بقى في المحلات اللي هو ايه ده عملتوها ازاي
1: طبعاً.
0: ازاي ده هو ده، مع انه طلع ان الموضوع عادي جدا.
1: لا وطب وبرده احنا رحنا في حته ثانيه على فكره، بس هي اللعب برده فيها. ودلوقتي اللعب
0: توي ستوري 5 قريب فلسه.
1: ايوه لسه الموضوع مسمع كده. فيعني انتوا المهم قولوا لنا كده ايه المكان اللي لو حابين ان انتوا تاخدوا كل اللي فيه ببلاش هتدخلوا. من محلات اللبس بقى للحاجات الكهربائيه للعربيات اللي نفسكم فيه، واحنا نقول لكم شخصيتكم ايه.
0: الحاجه اللي هتختارها هنقول لك حاجه ليها علاقه بشخصيتك، فابعت لنا ده على رقم الواتساب على 010-490-904 دردش كده معانا ونفوق مع بعض اكتر واكتر في لسه الصبح.

0: بولي فريش أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B7819062026.
2: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع إنجايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة منهم عربية وموتوسيكل. مع إنجايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع إنجايف. تطبق الشروط والأحكام. إنجايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.
3: لإعلانك على الراديو 99. ابعت على 99@الراديو-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا.

0: وانا تاني موجودين مع بعض ولسه الصبح على الراديو 90 90. سألناك سؤال تخيلي كده بس من الخيال اللي هتقوله او من الحاجة اللي انت هتتخيلها معانا. هنقول لك على حاجات ليها علاقة بصفات في شخصيتك. يعني تتخيل كده لو انت جات لك الفرصة انك تدخل مكان, يعني مكان مجمع كل حاجة, كل حاجة ممكن تشتريها, لبس بقى, ألعاب, حاجات غريبة, حاجات انت بتحبها, أكل برضو عادي, فهتاخد اللي انت عايزه بس هتختار حاجة واحدة فقط, بس هتاخد منها كتير زي الكمية اللي انت عايزها عادي من غير ما حد يقولك حاجة.
1: الحيرة هتموتني.
0: عارف اللي حاجة واحدة فقط, مش هينفع تختار كذا حاجة. طب هل اللي انا هختار محل بيتزا او هقعد في محل بيتزا مش هسيبه خالص.
1: طب هسألك سؤال في اللعبة اللي احنا بنلعبها دي. هل لو انا دخلت مثلا, يعني في حد كتب دو بتقول صباح الخير يا رب تكون بخير, انا لو عندي فرصة ادخل محل هيكون عربيات اكيد, لو ده مش هينفع هيكون محل جوليري او دايموندز, الماز او ذهب,
0: بيقفله.
1: سؤال بقى
0: النهاردة مش هينفع,
1: هل انا ممكن اروح
0: على العربيات اللي انت عايزها ازاي؟
1: يعني اجيب الحاجات اللي نفسي فيها وابيعها؟
0: لا مش هنستثمر يا جماعه, جايين نلعب.
1: مش هنستثمر.
0: انتوا الافكار اللي جايه في دماغكم دي,
1: انا قلت ابيع
0: المحل بيقفل الساعه كام.
1: لا قلت اجيب ذهب وابيعه واشتري عربيات, فبقى عملت كل اللي انا عايزاه.
0: طب ما تعملي اللي انت عايزاه,
1: خدش ذهب وعربيات, عايز العب.
0: طب ما تعملي كده في العادي, اشتري ذهب وبيعي
1: وروحات عربيات. صح.
0: ليه مدياني احس ان احنا مانعينك من ده؟
1: هو بس في حاجة مرعبة ما كنتش متخيلة ابدا ان
0: ايه بقى الفكرة اللي جت.
1: محمد فتحي بيقول صباح الفل, اختار محل بيع اسلحة.
0: لا ليه؟
1: ويا ريت لو يكون مصنع.

0: في اي لحظه مثلا جالك فلوس كتير ففجاه في حاجات كتير ما عنديش هدوم.
1: انا اصلا على طول
0: انا دولابي فاضي دايما.
1: مش بنت عندها احساس ان عندها
0: انا ما عنديش ميك اب خالص ما فيش انا ما عنديش يعني لازم اشتري حاجه كتير.
1: بص هو الموضوع اعتقد يعني حاجه بتجيب حاجه يعني انت بتبقى مثلا عايز تجيب لبس فبتلاقيه طب ما اللبس ده محتاج جزمه طب ما الجزمه محتاجه شنطه.
0: طب ممكن نسال سؤال بالعكس يعني خلاص معروف ان لو اي بنت جالها فلوس او جالها يعني اي مبلغ معين هتروح تشتري بيه هتعمل شوبينج. انت او مين البطله الحقيقيه اللي سامعاني دلوقتي بتقدر تتحكم في فكره الشوبينج دي بطريقه او بتركايه يعني بتعملي ايه فيبقى عندك التركايه الصح انك مش هتصرفي وخلاص مش هتشتري حاجه اونلاين وخلاص. انت طبعا ده بالنسبه لك شخصيه
1: لا لا والله انا مش بشتري حاجه كتير قوي.
0: لا البنت اللي تقدر تعمل كده ان هي مثلا معاها في الوقت فلوس متوفره وكل حاجه.
1: لا انا بالنسبه لي السوبر هيرو هو اللي بينفست يعني انا مش بعرف انفست خالص بس ممكن ممكن اصرف في حاجات عبيطه يعني الناس على الاقل تروح تجيب لبس تروح تجيب لبس تلبسه يعني فاهم قصدي. انا ممكن اصرف في حاجات عبيطه يعني في ناس انا مثلا طبعا يا جماعه كل حد عنده هوس انا عرفت ساعتها ادخل محل ايه. انا بعشق النوت بوكس اي نوت بوك معديه اي ستيشنري يعني نوت بوك اقلام الوان كراريس تلوين اي حاجه بقى من هذه الاشياء
0: هي سطر وسطر دي
1: كل حاجه والله العظيم انا بدخل المكتبه.
0: ليه في كراسه كانت 9 اسطر نفسي اسال السؤال
1: 9
0: ولا ما عداش ما جاتش
1: انت عديت التسعة؟
0: ايوه
1: لا عاد انا فاكراها بس هي كانت مش دي كانت بتبقى عشان ايه
0: والله
1: عشان العربي
0: اه
1: عشان العربي عشان
0: عارف يقع
1: ايوه صح عشان العربي وبرده المربعات بتاعت
0: المربعات الصغيره قوي دي او بتاعت الحسابات والرياضيات
1: والله دي بقى اللي بوظت لي املي في الحسابات
0: المربع صغير
1: المربع ضيقني على ضيقوه علينا واحنا صغيرين. احنا النهارده عامه اتكلمنا في كل حاجه يعني اي حاجه ليها علاقه بالكلام واي حاجه مالهاش علاقه
0: وده اللي بيحصل في لسه الصبح. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انت الصبح بتلاقي دردشه في حاجات كتيره جدا وتلاقي انه فتح مواضيع مختلفه عن بعضها لكن في الاخر في لعبه احنا بنلعبها دلوقتي معاك واللعبه دي هدفها ان احنا نعرف شويه حاجات صفات كده في شخصيتك فتعالى نلعبها مع بعض وتقول لنا الحاجه اللي انت هتختارها. بس عايزين نعمل اول حاجه اللي اختار محل بيتزا فبعد الاغنيه اللي جايه
1: هنشوف بقى شخصيتك ايه
0: نشوف كده اللي قال او اختار ان هو يعيش جوه محل بيتزا كده او يفضل ياكل بيتزا طول حياته فور فري
1: الله او قهوه فور فري
0: مش في نفس المكان
1: قهوه بقى ماتشا مكان تاني بقى
0: شوف جالها 10 جنيه دغدغه الدنيا دلوقتي
1: ايوه بالظبط بالظبط

0: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
1: صباح الخير. استأذنك تقوم تغير شريط الليد اللي عندك كله بشريط إليوس ألترا ليد. قبل ما ترد، انا مش ببيع لك، انا بساعدك. شريط الليد اللي عندك ده اضاءته مش ثابته وبيرعش وبتغيره كل شويه، صح؟ إليوس ألترا ليد بقى شريط ليد بيديك اضاءه اقوى ثابته من اوله لاخره وما بيرعش، بيعيش لحد 15 سنه. إليوس ألترا ليد، انسى الليد القديم. الرقم الضريبي 205 087 620.

0: سامسونج جالكسي اي سيريز الشارع عايز ايه؟ رقم التسجيل الضريبي 413-467-910.
1: يلا نتجمع علشان بنحب الكورة بحماسنا هنشجع من تلت الدنيا الأولى.
2: كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90.

علشان الزحمة تعدي مع شيماء حافظ ومحمد مشقل من الحد للخميس من 3 ل 5 على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية سامسونج جالاكسي A سيريس. الشارع عايز ايه؟

وعبير بسيوني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية إليوس ألترا ليد.

0: مرة تانية موجودين مع بعض ولسه الصبح على الراديو 90 90 عبير بسيوني وفادي ابراهيم. وسألناك سؤال خلى الخيال يعني يروح بقى
1: جامد
0: لو انت لسه فاتح الراديو دلوقتي. سألنا سؤال بسيط كده في بداية حلقتنا، ليه علاقة لو جات لك الفرصة انك تاخد حاجة من محل، بس تاخد حاجة واحدة، محل بيبيع كل حاجة، كل حاجة بقى، اكل مش اكل، اي حاجة انت عايزها، العاب، كل حاجة، فهتاخد حاجة واحدة على طول
1: يعني
0: تدفع ثمنها.
1: يعني هو محل كأنه ايه يعني هايبر ماركت كبير قوي،
0: سوبر ماركت
1: كل
0: كبير،
1: حاجة،
0: مول
1: كل
0: كبير حاجة. مجمع كل الحاجات، فانت تاخد لبس او العاب او حاجة، بس تختار حاجة واحدة بس تفضل تاخدها على طول ببلاش.
1: ماشي. طيب في حد قال بيتزا، اي حد يبقى عايز بيتزا يبقى اجتماعي، بيحب اللمة وبيعرف يستمتع من غير تعقيد،
0: ده هيعزمنا، هو هياخد البيتزا على طول ويعزمنا.
1: في برضو مين اللي بيقول بيتزا ببلاش، انا كده في الجنة، علاء بيقول بيتزا ببلاش،
0: علاء برضو نفس الموضوع.
1: ماشي.
0: بما اننا بقى بنلعب، فانا هختار محل شوكولاتة اكل براحتي، اوزع على اطفال كتير، الشوكولاتة عندها القدرة على صنع السعادة. صباح السعادة عليكم، انا محمود. يا محمود صباح الورد عليك وصباح الشوكولاتة عليك برضو.
1: محل الشوكولاتة ده يعني شخص عاطفي بس بيحاول يبين براكتيكال، او بيحاول يبين شخص جامد كده وحاجات كده، وبيحب الرومانسيه جدا والحاجات البسيطه اللي اي حاجه بسيطه بتبسطه، وبيضعف جدا قدام اي حاجه حلوه.
0: في حد انا هختار محل بيبيع حمام، ده من محمد فتحي. يعني ماشي، يعني احنا لسه الصبح والله، في ايه
1: حمام صعب قوي ده.
0: طيب حد بيقول لنا هختار، انا محب وهختار ورد، انا من عشاق الورد. بصي محب رومانسي شويه، شايفه الفرق ما بين محب ومحمد فتحي؟ شايفه الفرق
1: كبير قوي فعلا.
0: يعني
1: يعني معروفه
0: بقى، نبدأ بالورد ولا بالحمام حضرتك؟
1: حاسه ان الورد
0: يلا
1: رومانسي بقى وبتاع، وبيقدر حاجات صغيره جدا، وبيحب يحس ان اللي قدامه واخد باله منه، وعنده جانب سوفت جدا كده.
0: ثانيه، ده ما طلعش محب، انا بتقول انا من محبي الورد.
1: انا حسيت بنال. والله العظيم
0: منال
1: منال صباح
0: الفل. انا برضه قلت بهني
1: في بقى رضوى
0: كده، تمام منطقي ان محمد يحب الحمام
1: ومنال
0: تحب الورد. ماشي.
1: ادوات رياضيه، محل ادوات رياضيه،
0: او اختار مالتي جيم. ماشي. او في حد براه على طول، انا اختار بقى فيتامينز وسبلمنتس ليها علاقه اكيد بالجيم.
1: طب الاول نقول الادوات الرياضيه.
0: يلا.
1: شخصيه بتحب التحدي والانجاز، وبتحب تحس انها بتتطور وبتكسر ارقام، وعندها حته كده بتحب قوي الكومباتيتيفنس، او تحب ان هي يبقى في كده حد معاها بتتنافس معاه، وتتحمس جدا في البدايه، وبعد كده تقول هبدا السبت بقى. هبدا من السبت ان شاء الله.
0: طيب في بقى عبد الغفار مهتم قوي باي حاجه ليها علاقه بالدايت او الجيم او كده، سواء فيتامينز او سبلمنتس والحاجات اللي ليها علاقه بالجيم كلها.
1: دي الشخصيه بقى بتحب تحس انها يعني بتطمن لما تحس انها بتعمل الصح، يعني مهتمه بصحتها، بتفكر في المستقبل، وبتحب تحس انها مسيطره بحد كبير على حياتها، بس ممكن جدا تاوفر ثينك في حاجات تخص بجسمها، او هي عارفه انها غاليه، يعني الحاجات دي غاليه قوي بسرعه.
0: اوكي ماشي. منال تقول لنا فعلا من عشاق الورد، وصباحكم زي الفل انت وبيرو. ماشي.
1: صباح الفل.
0: بقيت بيرو. يلا.
1: انا بس انا بيرو الزمان يا ابني والله، بس انا مش بحب اقول لكم عشان
0: اقول الاسم.
1: لا لا لا لا
0: بلاش.
1: خلاص
0: عبور.
1: مش ده انا مش ضده.
0: اقول التاني؟
1: لا ما تقولش حاجه.
0: ماشي.
1: ايه تاني؟
0: تخيلوا ايه الاسم.
1: سيبوني في حالي بقى ارجوكم يا جماعه. انا اسمي بجد في كام اسامي كتير قوي ناس بتقولها لي، يعني مفيش حد بيقول لي نفس الاسم.
0: محدش بيقول لك الاسم اللي انا بقوله.
1: لا والله بيتقال. طب
0: لا
1: ايوه طبعا يا ابني، انا مفيش اسم، كل الناس بتقول لي كل الاسماء. لا يا باشا
0: كسفوا يقولوه. انا الوحيد اللي بقول.
1: لا لا في حد بيقول صباح الفل، اشتري كل التليفونات كلها عشان الناس ترجع تكلم بعضها وش لوش. منى يعني هي عايز تشتري التليفونات مش عشان تستمتع بيها، عشان الناس تكلم بعض.
0: طبعا علاء بجد احنا يعني والله العظيم نشكرك، وبص خد السقفه دي على المسج الحلوه دي.
1: طب انا مش عارف المسج.
0: لا انا هسقف له الاول.
1: لازم اسقف المسج.
0: هو بيقول لنا يا جماعه انا بجد ما كنتش بسمع الراديو قبل كده، بس بصراحه بقيت بحب اسمعكم في الساعه بتاعه الجيم دي، بتسلوني جدا. يعني جيم سعيد وساعه سعيده عليك، ومبسوطين ان انت يعني تعودت تسمع الراديو من خلالنا، فدي حاجه تشرفنا جدا.
1: في بقى حد بيقول دهب، يعني حد بيحب كده الحاجات اللي ليها قيمه وبتعيش وذوق كلاسيك، بس عنده عين تعرف الحاجه الغاليه من اول نظره، وبيحب الامان والاستقرار، ومش بسهوله يقتنع باي حاجه. طب معلش ممكن اشوف انا بقى، عشان انا بحب النوت بوكس.
0: دورت
1: فممكن
0: انا ما اخترتش حاجه وسايباني.
1: انا سايباك بصراحه. شخصيه بتحب تبدا من جديد، اقسم بالله.
0: نوت بوك.
1: شخصيه بتحب تبدا من جديد، بتحب ترتبي افكارك وتكتبي خططك، وعندك فضول وتجارب كتير في دماغك، وغالبا عندك 7 نوت بوكس مفتوحين مستخدم واحد بس، و
0: مكتوب عليه عبير.
1: مكتوب عليه عبير. جاي لي هديه. وبقى غير كده ما ابتديش يعني. انا خطط بس ما ابتديش.
0: انا احب اعمل جداول قوي. انا عدى عليا مرحله في دراستي يا جماعه بجد, في الجامعه او في الثانوي تقريبا, اعمل جدول حلو جدا تحفه, جدول للمذاكره وفي مكان لوقت للراحه ووقت للاكل, كل حاجه مظبوطه جدا. بس لو الجدول بيتعمل
1: ايوه, بس بقى مش بعد الجدول,
0: لا بعمل بقى جدول تاني اصلح فيه,
1: اصلح اخطاء الجدول الاولاني
0: وعامل جدول تالت للموضوع وافضل عامل جداول. بس
1: طب انت قولي, ما استفدتش
0: اي حاجه مش عارف, مايل طبعا ناحيه الحاجات اللي علاقه بالطيارات والحاجات دي عشان بحب الموضوع ده قوي. فاي حاجه بقى فيها يعني يعني اشتري طيار.
1: عايز تشتري طيار هيسوقها
0: ايه؟ اعرف حد امين, انت عارفاه ولا عارفين
1: مين ولا حد الامين ده؟
0: هسأله بتتسأل ازاي؟
1: سمعني وانا بقول بيسوقها.
0: اه بالظبط.
1: انت عارفين يا جماعه في مشكله عند معظم الطيارين, ان انت لو قلت الطيار انت بتسوق الطياره,
0: بيطير
1: الطيار, انت كده بتأذيه نفسيا. لا هو بيطير الطيار برضه, بس بيطير الطياره تحس ان هو افتح بيلعب بيها.
0: خليكم كاملين معانا لسه الصبح على الراديو 90 90. ما هو ده التشويق والاثاره والطياره, وافكر برضه طياره ولا بس.
1: اه خلاص انا قلت طيار. إن انت بتحب الحرية والمغامرة وفضولي, ومش بتحب تحس انك محبوس في اي روتين, دايما عندك فضول تعرف ايه اللي بعد كده, وبتتحمس للتجارب الجديدة, وممكن تسيب كل حاجة فجأة وتقول طب سلام عليكم انا مسافر.
0: انا بقول بس
1: انت كده؟
0: لا بقول بس سلام عليكم انا مسافر.
1: ايه بس انت كده؟
0: اه بس ما بسافرش.
1: ما بس ما بتسافرش.
0: طب بعتولنا على الواتساب على 010 490 90 4.

0: تاني بنكمل مع بعض ولسه الصبح على الراديو 90 90. عبير بسيوني وفادي ابراهيم. عبير مصدومه تقريبا من المسجز اللي بتيجي.
1: انا منبهره قوي باللي انت بتقوله من المسجز. وفي برضو مين تاني؟ في بقى حاجات كتير قوي. في زي ما قلنا السوق الحره. في تشوكليت
0: بقى. الطياره طلعت صح. انا فكرت بجد في اللي انت قلتيه. هو مظبوط قوي على اللي انا بفكر فيه.
1: انا حاسه كده قوي بقى. دي شخصيتك جدا. في امنيه بتقول ميك اب.
0: مش طب الميك اب ممكن يبقى
1: حد بيحب التجديد وبيحب الديتيلز وكرييتيف بيحب ايه كده. في حد قال قهوه.
0: حلو. القهوه اعتقد هتبقى مميزه قوي لانه اكيد
1: هادي من بره دماغه شغاله 24 ساعه وبيحب قوي الديب توكس او بيحب يتكلم في حاجات ديب كده. مين كمان؟ في حد بيقول عايز محل زرع.
0: ماشي. يبقى زي الورد. احنا ما قلنا الورد.
1: قلنا ان هو بيحب الهدوء وشخص رومانسي وبيحب الجروس او بيحب فكرة ان انت تكون بتكبر في حاجة وعايز تكبر في حاجة والحاجات اللي ليها معنى. بس كده اعتقد مفيش حد تاني اي حاجة ما قلناهاش اتمنى يعني. وبس عايز اقول حاجه برضو بما اننا بنتكلم على الشراء والكلام ده.
0: عايز اتكلم معاكم
1: شويه. عايز اتكلم. اسمحوا لي اتكلم معاكم شويه. بتلاحظ فدي فكره ان احنا دلوقتي بسبب السوشيال ميديا بقى عندنا هوس قوي بالشراء.
0: بالشراء
1: يعني بالذات البنات. هتلاقي اني معظم الوقت شايف بلوجرز بتجيب حاجات كتير قوي معاه برودكتس كتير قوي. فخلاص بتبتدي انت تبقى عايز تجيب كل حاجه بتشوفها.
0: اللي هو الاحساس انك في حاجه واقعه منك او مش موجوده معاك بس غيرك جابها بسهوله. اوتفيت بقى معين ولبس مش عارف ايه بالزبط. وحاجه
1: او البيوتي برودكتس اللي هي بقى بتتباع لك على اساس ان انت لو حطيت مثلا الكريم ده مش عارفه وشك يبقى. وبتدخل بقى للناس برضو من الحتت
0: اللي ما عندهاش فكره اللي هو انت ازاي ما عملتش كده لحد دلوقتي.
1: بالظبط.
0: ازاي ما جربتش المطعم ده لحد دلوقتي.
1: بالظبط.
0: فاحنا بنروح بقى يعني عقلنا بيتاثر بسهوله جدا من المسج اللي شبه دي انك ازاي ما عملتش كده. هو بالزبط. انت عملت وانا لا. طب انا كمان.
1: وعشان كده احنا النهارده احنا بنلعب اللعبه دي كان في دماغنا بس ان احنا نعرفكم ان كل حد فينا عنده حاجه بيحبها قوي. حاجه واحده بيحبها قوي. الحاجه دي ممكن يجي جنبها حاجتين كمان بس مستحيل يجي 10 حاجات. فركز في الحاجه اللي انت قلتها النهارده. هي دي الحاجه اللي هتبقى فرقه لك. هي دي الحاجه اللي انت حاببها. اكيد مش هنروح بس نجيب طيارات ولا نروح نجيب نوت بوكس ولا كده اكيد. بس يعني مش هنجيب كتير. قصدي انت رايح تجيب طياره ماشي ربنا يرزقك يعني. بس الفكره كلها انه
0: هتجيب طياره صغيره بتطير على البحر وبعد كده خلاص
1: هتطير طياره يعني ليتولي يعني هتطير طياره بتاع البحر بتاع
0: طياره ورق.
1: يا جماعه اي حد طيار
0: انا راضي بالحاجات دي.
1: اسمعنا يجي ياخد الولد ده يطيره يعني يطيره هو لسه يطير عشان
0: او اللي هو الحاجات اللي هي نط من الطياره والحاجات دي بقى
1: تنط من الطياره.
0: ايوه اللي يعني بمسمياتها اللي هي الجامب ولا سكاي دايفنج والحاجات دي.
1: سكاي دايفنج مش بس قصدي يعني يعني
0: اصل هي مسميات كتير. وعلى فكره بجد في مصر دلوقتي احنا متطورين جدا في القصه
1: جداً
0: دي
1: جدا
0: سياحيا بشكل كبير سواء في الساحل الشمالي او في العاصمه الاداريه او في اماكن مختلفه تخليك تشوف المعالم عند الاهرامات كمان.
1: أيوة طبعا.
0: عند برج القاهره والنيل في
1: دلوقتي أماكن اصلا تاكسي الطائر تقريبا انا مش متاكده
0: بس كتير بتفاصيلها باكتر من شركه يعني مسؤوله عن الفكره دي بتعمل الموضوع ده بشكل سياحي للمصريين طبعا. لكن مهم قوي ان انت عندك شكل شويه من الرفاهيه المختلفه اللي ممكن تستغربها لكن موجوده. وفكره
1: بس هقول لك على حاجه على فكره
0: احنا بنبهر بالحاجات دي ونشوفها في اي دوله تانية.
1: بس عايز اقول لك على حاجه كمان. التور اللي بتحصل فوق القاهره اللي بتاخد طياره وتطلع هي طبعا نسبيا بالنسبه للي بيحصل بالنسبه للطياره هي مش غاليه يعني مش غاليه قوي هي كويسه
0: طبعا كل حاجه بتكلفتها مختلفه
1: بس قصدي ان هي عشان الناس تبقى متخيله انها غاليه. انت عارف برضو ايه الترند قوي دلوقتي اللي هي بتاعه الساحل دي
0: اللي بتطلع الباراموتور تقريبا لو انا بقولها صح اعتقد اسمها الباراموتورز
1: دي اللي في الساحل.
0: اللي هي حاجه
1: ليه بقى ردي مش عارفه على مين بحبك يا فلانه
0: ماشي ده دي اللي هي المسجز اللي بتتبعت اعلانيا.
1: انت عارف انا نفسي اعمل فيها ايه حاجه جديده بقى ياخدوني انا مكانها مكان اللي يعني انا اللي بقى
0: ما هي دي موجوده بس مش مكان اليافطه
1: قدام. انا كنت حابه ابقى مكان اليافطه.
0: مكان اليافطه
1: عشان بقى خلاص ابتدي اقول انا ما انا اقول
0: هو دي عبيره اهي.
1: وبعدين ضحكوني قوي الناس طلعت تقول لكم يا جماعه مفيش واتساب ما تردوا على واتساب يعني ما تزعليش مني يا محمد يا اشرف كده بقى الموضوع صعب شويه. في حد بيقول انا عايز اشتري عصير قصب
0: ده دلوقتي ده ضروري جدا انت تعمل كده.
1: طب الخير عبد الرحمن يعني فوزي انا عايز اشتري عصير
0: سكرك قال للدرجه دي لما سمعت لها.
1: ودكتور احمد عايز ذهب يعني شوف الفرق في الطموحات. حد عايز قصب وحد عايز ذهب.
0: صباحكم زي الفل وموجودين معاكم بكره قبل الوقت بساعه، تلاقينا قاعدين مستنيينك وجاهزين وفاتحين كده يعني الراديو ومجهزين المزيكا وكل حاجه علشان تسمع معانا لسه الصبح مع عبير بسيوني وفادي ابراهيم.
1: خلص حلقتنا النهارده يا رب نكون كنا ضيوف خفيف لذيذ لطاف عليكم. نشوفكم بكره ان شاء الله على خير ويوم جميل ولذيذ. وما تشتروش حاجات انتوا مش محتاجينها يا جماعه، ما تشتروش كلام لينا وليكم.
0: اه بالظبط
1: بالظبط كده.

0: الساعة دلوقتي 10. خلي مشوارك الجاي مع اندرايف، التطبيق رقم واحد للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن براتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع اندرايف.
1: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من العاشرة صباحا مع وفاء شهبور.
2: الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد محورية العلاقة الثنائية الاستراتيجية التي تجمع بين مصر والولايات المتحدة، معربا سيادته عن تقديره لمستوى التعاون والتنسيق القائم بين البلدين حول مختلف المجالات ذات الاهتمام المتبادل. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي بمدينة العالمين جاريت كوشنر صهر الرئيس الأمريكي، وذلك بحضور وزير الخارجية بدر عبد العاطي والوزير حسن رشاد رئيس المخابرات العامة. وفيما يتعلق بتطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، أكد الرئيس السيسي أهمية مواصلة العمل من أجل مواجهة التحديات المشتركة في ظل حرص البلدين على دعم الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، مشيرا إلى ضرورة تسوية مختلف الأزمات التي تشهدها المنطقة حفاظا على الاستقرار الإقليمي. اليوم تواصل منصة التحويلات الإلكترونية بجامعة عين شمس عملها لاستقبال طلبات التحويل إلى كلية جامعة عين شمس للعام الجامعي 2026-2027، وذلك حتى الخميس 17 من شهر سبتمبر المقبل. وزارة التضامن الاجتماعي تبدأ اعتبارا من غد الثلاثاء تلقي طلبات أعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في أداء فريضة الحج لموسم حج عام 1448 هجريا 2027 ميلاديا، ويستمر فتح باب التقديم حتى يوم الاثنين الموافق 31 من الشهر الجاري. وزير الخارجية بدر عبد العاطي ومحافظ مصر لدى المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا أكد حرص الدولة على دعم نشاط الشركات المصرية في إفريقيا من خلال التنسيق مع الحكومات والمؤسسات الإفريقية، بما يعزز نفاذ الشركات المصرية إلى الأسواق الإفريقية ويرفع من قدرتها التنافسية. جاء ذلك خلال الجلسة الموسعة التي عقدها وزير الخارجية مع ممثل القطاع الخاص. السلطات في الكونغو الديمقراطية أعلنت اليوم ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس إيبولا إلى 4945 حالة، من بينها 2325 وفاة، متجاوزة حصيلة الوفيات الناجمة عن تفشي المرض في الفترة من عام 2018 إلى 2020 ليصبح الأكثر دموية في تاريخ البلاد. اقتصاديا، وزير الصناعة خالد هاشم أكد أن صناعة السبائك تعد من الصناعات التكميلية باستراتيجية الصناعة المصرية، وتمثل إحدى المدخلات الرئيسية في صناعة الحديد والصلب والصناعات الثقيلة، فضلا عن كونها أداة مهمة لتعظيم الاستفادة من الثروات التعدينية وزيادة القيمة المضافة للخامات المحلية. جاء ذلك خلال أول زيارة له للمنطقة الصناعية بأبو زنيمة بمحافظة جنوب سيناء. ورياضيا، المدير الفني لمنتخب مصر استقر على انطلاق معسكر المنتخب المصري لكرة القدم في 17 من سبتمبر المقبل، استعدادا لخوض مباراتي أنغولا وجنوب السودان في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2027. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 29.
1: الدقيقة الأولى

0: نجمع علشان بنحب الكورة بحماسنا هنشجع من تلت الدنيا الأولى.
1: كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد على الراديو 90 90.
2: يا صباح الرضا والفل والجمال على حضراتكم مستمعينا مستمعي الراديو 90 90 وحلقة جديدة من كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد. نبتدي كلامنا النهاردة بتعادل الزمالك إيجابيا مع مودرن سبورت 2-2 في إطار استعدادات نادي الزمالك للموسم الجديد. الزمالك سجل له محمود حمدي الونش وعمر جابر وسجل لمودرن سبورت آدم رجم ومحمد صبر. اللقاء شهد طرد مصطفى الزناري في الدقيقة 83 والزمالك كمل اللقاء بعشر لعيبة. محمد عواد بيرتدي قميص 99 مع الزمالك في الموسم الجديد، وده عشان نادي الزمالك قرر حجب الرقم 1 في الموسم الجديد، وده كان قرار من مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب انه حجب الرقم 1 من قمصان الفريق للموسم المقبل تقديرا للدور الكبير اللي قامت بيه جماهير القلعة البيضاء في دعم ومساندة الفريق. متعودين دايما ان بيتم حجب القمصان الخاصة باللعيبة الأسطوريين، يعني مثلا فرانكو باريزي مثلا الراحل الأسطورة الإيطالية أسطورة الميلان الميلانيستا تم حجب الرقم 6 مثلا في الميلان عشان فرانكو باريزي وغيره وغيره من الأندية الكبيرة والكتيرة اللي بيتم حجب أرقام فيها عشان لعيب بعينه، خلاص محدش هيلبس اللعيب ده بعد ما حدش هيلبس الرقم ده بعد اللعيب ده، خلاص بيبقى لعيب أسطوري في تاريخ وكيان وذاكرة النادي ده وفي وجدان النادي ده، فخلاص ما حدش ينفع يلبس الرقم ده تاني رقمه، يعني ده على حسب مقدار وقيمة هذا الأسطورة أو هذا النجم يعني. فالزمالك عمل سنة جديدة وسن سنة جديدة في مصر، وإنه حجب رقم 1 إشارة ورمزا وتعبيرا عن الجمهور، جمهور الزمالك العظيم اللي كان ليه أكبر الأثر والدعم والمساندة مع الفريق الموسم اللي فات، اللي ما كان أحد يتخيل أو يتوقع أنه ممكن الزمالك يقدر يحقق فيه فوز ببطولة الدوري، وكان قريب جدا كمان من أنه يحقق فوز بالكونفدرالية. وبشوف أنه تصرف نبيل من إدارة الزمالك يلائم ويوافي الدعم الغير طبيعي اللي عملته جماهير الزمالك السنة اللي فاتت. بصراحة عبد الله السعيد وثنائي الزمالك سواء بقى محمد إبراهيم أو شيكو بنزا بيوصلوا البرنامج التأهيل التدريبي المعد خصيصا لهم. التلاتة دول انتوا عارفين ان هما كان كل واحد متغيب لسبب مختلف يعني. المهم في الاخر التلاتة ما ابتدوش الشغل البدني والاحمال البدنية اللي تعرض ليها باقي الفريق، وبالتالي ما دخلوش في المباراة الودية مع باقي الفرق، فتعمل لهم برنامج تأهيلي وتدريبي استعدادا لأولى لقاءات الزمالك في بطولة الدوري يوم الجمعة اللي جاية إن شاء الله 21 في مستهل وبداية لقاءات الموسم الجديد 2026 2027. يا رب إن شاء الله يكون موسم جيد، موسم محترم، موسم مميز للكرة المصرية. ودي فرصة أقول لحضراتكم لقاءات الجولة الأولى من الدوري المصري، وادي دجلة وزاد الساعة 5 على استاد السلام، أبو قير الأسمدة والبنك الأهلي الساعة 8 على استاد اسكندرية، والزمالك والاتحاد السكندري الساعة 8 على استاد القاهرة يوم السبت. دي لقاءات الجولة الأولى كلها. يوم السبت إن شاء الله 22 طلاع الجيش والمقاولين الساعة 5 على استاد جهاز الرياضة، بترول أسيوط ومنتخب السويس بتروجيت بعد دمجهم الساعة 5 على استاد أسمنت أسيوط، غزل المحلة وبيراميدز الساعة 8 على استاد غزل المحلة، المصري وسموحة الساعة 8 على استاد السويس الجديد. يوم الحد ختام لقاءات الجولة الأولى من بطولة الدوري، عندنا ثلاث لقاءات، عندنا الجونة ومودرن سبورت الساعة 5، عندنا سيراميك كليوباترا والقناة، ده على استاد خالد بشارة، سيراميك كليوباترا والقناة الساعة 8 على استاد هيئة قناة السويس، والأهلي وإمبي الساعة 8 على استاد القاهرة. في ختام لقاءات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز. نطلع لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع حضراتكم. كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد، خليكم معنا.
0: يلا نتجمع علشان بنحب الكرة.
1: كرة في التسعين على الراديو 90 90.

دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحدة الظهر على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربع وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 99.

0: الثانية الأولى.
1: كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد على الراديو 90-90.
2: ورجعنا لكم مرة تانية كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد. بيراميدز فاز وديا على مودرن دبي، مش مودرن سبورت، مودرن دبي، بسداسية ودية. فريق مودرن دبي الإماراتي اتلعب هذا اللقاء على استاد الدفاع الجوي. بيراميدز كسب 6-0. بيراميدز الأول جاب 3 جوال عن طريق يوسف أوباما هدفين وكريم حافظ من ركلة الجزاء. بعد كده الشوط الثاني بيراميدز أضاف ثلاثية أخرى عن طريق يوسف أوباما اللي جاب هاتريك، ومحمود صابر سجل الهدف الخامس، وعودة الفخوري النجم الأردني الشاب سجل الهدف السادس. الحقيقة إنه بيراميدز كمان عمل إضافة قوية بتعاقده مع خالد عوض من طلائع الجيش، الظهير الأيمن لطلائع الجيش، تم التعاقد معاه بشكل رسمي. عمرو بسيولي مدير التعاقدات في نادي بيراميدز من الناس المميزة جدا جدا جدا، عاملين انتقالات جيدة جدا. عملوا تعاقد مع عياد العسقلاني وتعاقد مع أحمد عبد القادر، جناح مهم جدا من الأجنحة المصرية. والحقيقة أنه بيراميدز مميز في الانتدابات اللي هو بيعملها، في انتداباته، في تعاقداته، في صفقاته. بيراميدز مميز، بيعرف يحط عينه على لعيبة سواء مصرية أو أجانب مميزين، يدعم بيهم قيمته، يتقل بيهم فرقته. وما في يعني ما في شك انه خلاص بيراميدز بقى واحد من اهم كبار الكره المصريه على مدار السنين اللي فاتت، على مدار الفتره اللي فاتت. بيراميدز بقى هو الثالوث، يعني بقى الضلع الثالث من المثلث المصري المرعب، الاهلي والزمالك وبيراميدز. ودي حاجه في مصلحه الكره المصريه بصراحه، يعني كل ما بيراميدز بيتقل، كل ما بيراميدز بيجمد، كل ما بيراميدز بيحقق بطولات وفرقته بتتقل، فرقته بتجمد. دي حاجه في مصلحه الزمالك وفي مصلحه الاهلي وفي مصلحه الكره المصريه، لانه بيخلي المنافسه جامده. دلوقتي انت بقيت بتقعد تتفرج على ماتشات الاهلي وبيراميدز، ماتشات الزمالك وبيراميدز، اكنك قاعد بتتفرج على ماتشات الاهلي والزمالك. بقيت متتبع للمنافسة السنة اللي فاتت لغاية آخر ثانية ما بين التلاتة، كل واحد فيهم ممكن يحقق اللقب. فالشكل ده والطريقة دي هي دي اللي هتقل الكرة في مصر، وهي دي اللي هتحسن الكرة في مصر، ودي اللي احنا بنتمنى ان يدخل معهم كمان أندية شعبية تانية، مصري، اسماعيلي، سويس، منصورة، اتحاد، غيره وغيره من أندية الشعبية. لما بتدخل منافسة زيادة في الكورة، وكمان المنافسة دي تكون عن طريق أندية كبيرة، أندية شعبية، أندية ليها جمهور، أوتوماتيكلي ده بيخليك تبقى ما يعني مبسوط، بيخلي الكورة شكلها حلو، بيخلي المنافسة عالية، بيخلي المنافسة شديدة، بيخلي اللعيبة تظهر أكتر، بيخلي المنتخب يبقى أتقل وأقوى. وشفنا ازاي ده انعكس على منتخبنا مع كابتن حسام حسن في كاس العالم اللي فات، والاداء المشرف، الاداء المميز اللي احنا عملناه قدام كل المنتخبات اللي احنا لعبناها. نطلع لفاصل اخير ونرجع نكمل كلامنا مع حضراتكم. كره في التسعين مع ابراهيم عبد الجواد، خليكم معنا.
0: يلا نتجمع علشان بنحب الكوره.
1: كره في التسعين على الراديو 90-90.

0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 99 FM.
1: القاهرة درجة الحرارة نهارا 34، ليلا 23. حالة الجو نهارا صافي، ليلا صافي. سرعة الرياح نهارا 11 كيلومتر في الساعة، ليلا 15 كيلومتر في الساعة. نسبة الرطوبة نهارا 45%، ليلا 58%. ودرجات الحرارة في بعض المدن: الإسكندرية نهارا 30، ليلا 25. شرم الشيخ نهارا 36، ليلا 28. الغردقة نهارا 35، ليلا 29. بورسعيد نهارا 30، ليلا 26. وأسوان نهارا 41، ليلا 26.
0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 99.

0: مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية إندرايف. إندرايف، أنت مش شغال عن

يوميا على الراديو 90-90 من الحد للخميس الساعة 12 لتلت الظهر 10 لتلت بالليل. إسعاد يونس، زي ما بقولك كده.

الراديو 99 هواها مصري. أغنية جديدة على الراديو 99 جنات اللي فاتوا.

0: عشان بنحب الكورة.
1: كورة في التسعين على الراديو 90-90.
2: ورجعنا لكم مرة تانية كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد. وعايز أتكلم بقى معاكو على حاجة في منتهى الحلاوة والجمال. إيه هي؟ عارفين إن اليوم الأربع اللي جاي إن شاء الله الأهلي يلعب برشلونة على استاد كامب نو في إطار الاستعدادات بتاعة الأهلي للموسم الجديد. ده كله كلام جميل جدا، ولكن الأجمل والأحلى إن قبل مواجهة الأهلي وبرشلونة، حمزة عبد الكريم في اللقاء الودي اللي كان بيتلعب امبارح ما بين برشلونة وبازل، اللي كسبه برشلونة 5 أهداف مقابل هدفين، حمزة سجل هدف. هو نزل في الشوط الثاني، تمام، نزل بين الشوطين يعني، ولعب الشوط الثاني، جاب هدف عرضية من ناحية الشمال، كريم أديمي هو بشماله لحقها في وضع تشريحي صعب جدا جدا، كرة تبدو سهلة لكنها صعبة جدا، ولحقها وجاب جول حلو قوي في إطار استعدادات برشلونة، وفي إطار تألق حمزة عبد الكريم الملفت واللافت للنظر على مدار الفترات اللي فاتت. أنا كل ما بشوف حمزة وكل ما بتابع حمزة، وده أكيد مش حالي لوحدي ولا إحساسي لوحدي، ببقى فرحان، فخور، مبسوط، يعني مش عارف، يعني كل بقى مشاعر الفرح والفخر والسعادة والزهو وكل حاجة حلوة عايز تقولها قولها على حمزة عبد الكريم. كفاية أن أنت تطالع صحف إسبانيا وهي بتقولك ده هالاند الجديد. يعني تخيل لما موندو ديبورتيفو بتوصف حمزة بالقاتل، ان هو سفاح في ال 18، تمام، وان هو اثبت نفسه خلال الفترة اللي فاتت. صحيفة سبورت قالت ان هو بيطرق باب الفريق الاول بقوة. أسأل الإسبانية تغنت بمستوى حمزة وقالت عليه الهالند الجديد. ماركا الإسبانية قالت أن حمزة بيعيش أشهرا جنونية من فريق الشباب في النادي الأهلي إلى الكاس العالم، وصولا إلى أنه بيتخلى عن أجازته للانضمام لفريق الأول، وبعد كده بينافس على مركز قلب الهجوم الأساسي مع جيسي بيسيو اللي هو اللي سجل هدفين في اللقاء، وأنه حمزة بينافس على على مكان اساسي في تشكيله برشلونه الاساسيه. تخيل ان حمزه عبد الكريم اللي كان من شهور قليله كان بيلعب في فرقه الشباب في الاهلي، دلوقتي بقى مهاجم اساسي في برشلونه، او مهاجم يا سيدي بيحارب على مكان اساسي في برشلونه، هو عنده 18 سنه. نفسي ومنى عيني ان حمزه ينزل ماتش الاهلي اللي جاي ويبقى لاعب بديل اللقاء الثاني. واعتقد ان هانز فليك من الذكاء الكروي والذكاء الاجتماعي انه يدي الحمزة يبتدي الماتش ده كاساسي، يكبره قدام الاهلي قدام ناديه القديم. وحمزة فارض ده بشخصيته الجميلة وبأدائه المميز. يعني اكتر حاجة او من اكتر الحاجات اللي لفتت نظري في حديث هانز فليك عن حمزة وفرحتني وبسطتني طول الوقت، انه بيتكلم على شخصيته وعقليته على قد ما بيتكلم على فنياته. يعني حمزة هالاند الجديد، حمزة عامل اداء جيد، وحمزة عامل مستوى فني مميز، كل الكلام ده كلام جميل، بس الاهم في وجهة نظري لما هانز فليك بيتكلم على حمزة بتقدير كبير عن عقليته وشخصيته، انه بيقول انه لعيب مميز جدا، انه شخصية متواضعة، انه بيدي 100% في كل تمرين، انه بيدي 100% في كل حصة تدريبية، انه يمتلك عقليه جيده، عقليه مميزه. دي حاجه فارقه معايا، لان دي حاجه تنم عن ان ده راجل متربي كويس، اهله شقيانين عليه في تربيته وفي عقليته، انه دماغه ملفتش. تخيل واحد كان في فرقه الشباب فجاه لقى نفسه بيلعب كاس عالم، فجاه لقى نفسه بيلعب في برشلونه، فدي حاجه تحول اي طفل، لان هو فعلا بس هو مش طفل، هو راجل ومسيد الرجاله، شاب عنده 18 سنه. النقله دي لو هو مش متاسس كويس وفي تربية سليمة، ربنا يحفظه يا رب ويبارك فيه ويبارك لهم ويبارك لأهله ويبارك فيه، لا دماغه تلف. ف فانه كمان يقطع اجازته جاي من كاس العالم بقى لك بقى عم روح بقى الساحل الشمالي بقى اتمنظر على اصحابي بقى انا جاي، ما هو دي مراحل شباب كلنا عدينا بيها، هتبقى عايز تعيش بقى يعني ايه النجاح اللي انت وصلت له، تروح بقى والناس تتصور معاك بقى حمزة عبد الكريم طالع، حمزة عبد الكريم داخل، لا ده الراجل ما عملش ولا لقاء تلفزيوني، قال لك انا ما عملتش حاجه عشان اطلع في التلفزيون، الراجل قطع ما خدش اجازه، رجع من كاس العالم على مصر قعد مع اهله يوم ولا يومين وراح طالع على برشلونه في دي فتره الاعداد من اول يوم. فلما كمان تلاقي شاب مصري الناس بتتكلم عليه بره كويس، بيدي صوره ايجابيه صوره حسنه عن المصريين وعن الشباب المصري واخلاقياتهم وعقليتهم وشخصيتهم، دي حاجه تخليك فخور. عشان كده هتلاقي دلوقتي كل البيوت المصريه بقت بتتعامل مع حمزه تحس ان هو ابنها، فكل الناس بتدعي له وكل الناس بتفتخر بيه وكل الناس بتتشرف بيه وكل الناس نفسها انه يفضل مكمل ومكمل ومكمل عشان يرفع راسنا اكتر واكتر ويرفع راس الكره المصريه ويكمل باذن الله المسيره الاعجازيه اللي عملها محمد صلاح في اوروبا. وحمزه عنده باذن الله يا رب، باذن الله يا رب بكرم ربنا وتوفيقه قبل اي شيء وبعد كل شيء، انه يكمل هذه المسيره ويروح لابعد ابعد ابعد مدى ان شاء الله. خلصت حلقتنا النهارده من كره في التسعين مع ابراهيم عبد الجواد، نشوفكم بكره ان شاء الله في نفس الميعاد على الراديو 90 90 ودايما هواها مصري.

راديو 90 90، هواها مصري. أغنية جديدة على الراديو 90 90، سامو زين عايشني.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 11 صباحا مع وفاء شهبور.
1: وفد من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية والوكالة الدولية للطاقة الذرية قاموا بزيارة مشروع محطة الضبعة النووية، يرافقهم الدكتور محمود جاد النائب رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، وذلك على هامش ورشة العمل الوطنية حول استراتيجيات الحماية للمنشآت النووية. وكان في استقبال الوفد لفيف من قيادات هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، حيث تأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز أوجه التعاون وتبادل الخبرات بين هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية والوكالة الدولية للطاقة الذرية. وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أطلقت المرحلة الثالثة من البرنامج التدريبي المتكامل للسادة المعلمين وموجهي المواد الدراسية على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار استعدادات الوزارة لتطبيق نظام شهادة البكالوريا المصرية والمناهج الدراسية المطورة ورفع جاهزية الكوادر التعليمية للتعامل مع النظام والمناهج الجديدة. وزير الخارجية بدر عبد العاطي ومحافظ مصر لدى المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا أكد حرص الدولة على دعم نشاط الشركة المصرية في إفريقيا من خلال التنسيق مع الحكومات والمؤسسات الإفريقية، بما يعزز نفاذ الشركة المصرية إلى الأسواق الإفريقية ويرفع من قدرتها التنافسية. جاء ذلك خلال الجلسة الموسعة التي عقدها وزير الخارجية مع ممثل القطاع الخاص. السلطات في الكونغو الديمقراطية أعلنت اليوم ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس إيبولا إلى 4945 حالة، من بينها 2325 حالة وفاة، متجاوزة حصيلة الوفيات الناجمة عن تفشي المرض في الفترة من عام 2018 إلى 2020 ليصبح الأكثر دموية في تاريخ البلاد. اقتصاديا، وزير الصناعة خالد هاشم أكد أن صناعة السبائك تعد من الصناعات التكميلية باستراتيجية الصناعة المصرية، وتمثل إحدى المدخلات الرئيسية في صناعة الحديد والصلب والصناعات الثقيلة، فضلا عن كونها أداة مهمة لتعظيم الاستفادة من الثروات التعدينية وزيادة القيمة المضافة للخامات المحلية. جاء ذلك خلال أول زيارة له للمنطقة الصناعية بأبو زنيمة بمحافظة جنوب سيناء. ورياضيا، المكتب التنفيذي للاتحاد الافريقي للكرة الطائرة قرر رسميا عن نقل استضافة بطولة افريقيا للامم الافريقية للكرة الطائرة لعام 2026 لتقام في تونس خلال شهر سبتمبر القادم، وذلك بعد ان كان من المقرر اقامتها في العاصمة الكونغولية كينشاسا بسبب تفشي فيروس ايبولا. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 32.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 ل 9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية سامسونج جالاكسي A سيريس الشارع عايز إيه، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

0: بقى على مالك بقى على مالك يا شيخ بقى على مالك بقى. بعيدة بعيدة الحمد لله بعيدة عن التلفزيون. سمعت الخطة مش حاجة معلش دي خطة.
1: تاريخ يا حازم يرفع يديه للموهوبين ويعزون كورة يا اكسترا مهارات.
2: ملوك الكورة مع محمود الفيري كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.

مع الدكتورة لميس جابر. 50 شاي كل يوم جمعة الساعة 5 مساء على الراديو 90 90.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محلياً وعالمياً في صوت الملعب على الراديو 90-90.
1: المدير الفني لمنتخب مصر استقر على انطلاق معسكر المنتخب المصري لكرة القدم في 17 من سبتمبر المقبل، استعدادا لخوض مباراتي أنغولا وجنوب السودان في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2027. وصل فجر اليوم فريق الكرة الأول بالنادي المصري إلى القاهرة بعد انتهاء معسكره الخارجي الذي أقيم في مدينة مراكش المغربية، استعدادا للموسم الجديد المقرر انطلاقه يوم الجمعة المقبل. اليوم ينطلق معسكر حكام تقنية الفيديو بمركز المنتخبات الوطنية استعدادا لمسابقة الدور المصري الجديد 2026-2027، وذلك مع التركيز على الجوانب البدنية والفنية والذهنية والعمل على توحيد المعايير والتعليمات التحكيمية ورفع كفاءة الحكام في إدارة المباريات. وأخيرا المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة قرر رسميا عن نقل استضافة بطولة إفريقيا للأمم الأفريقية للكرة الطائرة لعام 2026 لتقام في تونس خلال شهر سبتمبر القادم، وذلك بعد أن كان مقرر إقامتها في العاصمة الكونغولية كينشاسا بسبب تفشي فيروس إيبولا.
0: صوت الملعب على الراديو 90-90.

0: إسعاد يونس زي ما بقولك كده على الراديو 90 90.
1: سلفادور ملحن أمريكاني شاب ولاعب جيتار وممثل أمريكاني، ابتدى يتشهر شوية ومقرر ينقل مكان سكنه لمنطقة في شمال غرب هوليوود عشان يبقى قريب من استوديوهات التصوير ويتعرف على الست اللي ساكنة جنبه، وهي عجوزة عمرها 89 سنة اسمها نورما. يشوفها في الأيام اللي بتروح تاخد فيها العلاج فيحييها وتحييه وخلاص. لاحظ انها بقالها فترة ما بتخرجش من بيتها، راح خبط عليها لقاها مكتئبة لأنها عرفت من الدكاترة إن خلاص جسمها رافض يستجيب للعلاج، وإنها المفروض تقضي أيامها الأخيرة في هدوء بعيد عن آلام العلاج. الشاب يتأثر ويقرر إنه ما يتخلاش عن جارته اللطيفة في أيامها الأخيرة. يروح للمكان اللي بتتعالج فيه ويعرف فعلا إنها مصابة بسرطان الدم، ومع وحدتها واكتئابها وسنها الكبيرة ما بقاش في أمل في الشفاء، وإنها يعني حسبة أيام مش أكتر. يقرر الشاب إنه ينقل جارته تعيش معاه في بيته ويبدأ يدعمها ويهتم بيها ويخرج معاها يوميا، يتمشوا ويروحوا الاستوديو سوا ويخرجوا يتعشوا برا، يعني كان لطيف جدا والله زي ما بقولكوا كده. وبعد الست ما كانت مكتئبة وأهملت في نفسها رجعت تاني تلبس وتحط مكياج وتسرح شعرها، والشاب يعني بقى بيضحك أكتر وبقت فرحانة من قلبها، حتى فحوصاتها اتحسنت كتير عن الفترة اللي كانت بتتعالج فيها. عملت لنفسها أكاونت على إنستجرام وفيسبوك، وهو كمان بقى بيشارك كل صوره معاها لأصدقاء اللي كمان اهتموا بدورهم بنورما وبقوا بيتابعوها كل يوم ويسألوا عنها. ويجي إذن ربك وتفارقنا نورما يوم 16 فبراير، ويكتب سلفادور كلماته الأخيرة عنها: رحلت صباحا نورما بابتسامة كبيرة على وجهها، ستظل روحها تتواصل معنا كما أنها غيرت حياتي، وأنا أرغب أن يهتم الجميع بالغرباء وجيرانهم والتعامل معهم بلطف، وحينما تحاول إضاءة حياة شخص ستضاء حياتك أنت. زي ما صحيح غريب أمرنا ده يا جدع، إحنا اللي كنا بنقول غرب مين ده، دي عالم بردة وما بيحسوش ببعض، لكن إحنا هنا يا سلام قلبنا على بعض والجيران لبعضيها، والنبي بص على سبع جار وجارك قدامك ووراك إن ما شافش وشك يشوف أفاك، ولسه الدراما بتورلنا أشكال وألوان من علاقات الجيرة، وبقينا بنستورد حكايات تعاطف الجيران مع بعضيهم من البر التاني من الكوكب. أولاي بجد زي ما بقولكوا كده، علاقات الجيرة بقت مبطورة، كنتوا بقى عايزين تيجوا للحق محدش يعرف حد، والشقق بقت كميونات منفصلة ملهاش صلة لا بيمين ولا بشمال ولا من فوق ولا من تحت. حتى الكومباوندات الجديدة بقت عاملة زي بيوت الباربي كده، زي ما يكون اللي عايشين جواها دول بلاستيك مش بجد. علاقتنا مع الجيران بقت بتتلخص في خناقات اتحاد الملاك وخناقات الركنة. يا مؤمنين، ده الناس بتنزل في الشارع يجيبوا شواشي بعض ويلموا عليهم القراض، وساعة ما يعملوا محضر ولا يجيلوا معسكري يكتشف انهم سكان شارع واحد ان ما كانش عمارة واحدة. او النبي زي ما بقولكوا كده، عملنا في نفسنا كده ليه؟ ايوة الدنيا تلاهي والحياة صعبة والناس مكفية على المعايش وبيتواصلوا مع كف ايدهم بالعافية، بس ما يضرش يعني من أقل القليل من الإنسانية والتواصل كده مع البشر المحيطين. واوعوا تنسوا إن ساعة الزنقة والحوجة الجامدة جارك بيبقى أقرب من أخوك. بنى جسور الود والتواصل أحيانا مش بيحتاج أكتر من ابتسامة وهزة راس وصباح الخير وخلونا نشوفكم. مش لازم قوي يعني تعملوا زي سلفادور، محدش طلب منكم كده، بس يعني الابتسامة لله يا جدع.

إسعاد يونس زي ما بقولك كده على الراديو 90-90. تسعيناتي وبس على الراديو 90-90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 12 ظهرا مع وفاء شهبور.
1: وفد من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية والوكالة الدولية للطاقة الذرية قاموا بزيارة مشروع المحطة النووية بالضبع، يرافقهم الدكتور محمود جاد نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، وذلك على هامش ورشة العمل الوطنية حول استراتيجيات الحماية للمنشآت النووية. وكان في استقبال الوفد لفيف من قيادة هيئة المحطة النووية لتوليد الكهرباء، حيث تأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز أوجه التعاون والتبادل الخبرات بين هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية والوكالة الدولية للطاقة الذرية. وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أطلقت المرحلة الثالثة من البرنامج التدريبي المتكامل للسادة المعلمين وموجهي المواد الدراسية على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار استعدادات الوزارة لتطبيق نظام شهادة البكالوريا المصرية والمناهج الدراسية المطورة ورفع جاهزية الكوادر التعليمية للتعامل مع النظام والمناهج الجديدة. وزير الخارجية بدر عبد العاطي ومحافظ مصر لدى المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا أكد حرص الدولة على دعم نشاط الشركات المصرية في إفريقيا من خلال التنسيق مع الحكومات والمؤسسات الإفريقية بما يعزز نفاذ الشركات المصرية إلى الأسواق الإفريقية ويرفع من قدرتها التنافسية. جاء ذلك خلال الجلسة الموسعة التي عقدها وزير الخارجية مع ممثل القطاع الخاص. قافلة شاحنات المساعدة الإنسانية زاد العزة من مصر إلى غزة 58 بعد 200 بدأت اليوم في الدخول إلى الفلسطينيين بقطاع غزة عبر البوابة الفرعية لميناء رفح البري باتجاه معبر كرم أبو سالم تمهيدا لإدخالها إلى القطاع. السلطات في الكونغو الديمقراطية أعلنت اليوم ارتفاع حصيلة الإصابة بفيروس إيبولا إلى 4945 حالة من بينها 2325 وفاة، متجاوزة حصيلة الوفيات الناجمة عن تفشي المرض في الفترة من عام 2018 إلى 2020 ليصبح الأكثر دموية في تاريخ البلاد. اقتصاديا، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمود عصمت بحث مع السفير حمد الزعابي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة سبل تعزيز التعاون المشترك ودعم الاستثمار في مجالات مختلفة للكهرباء والطاقة المتجددة. ورياضيا، المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة الطائرة قرر رسميا عن نقل استضافة بطولة إفريقيا للأمم الأفريقية للكرة الطائرة لعام 2026 لتقام في تونس خلال شهر سبتمبر الجاري، وذلك بعد أن كان من المقرر إقامتها في العاصمة الكونغولية كينشاسا بسبب تفشي فيروس إيبولا. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 37.
0: الدقيقة الأولى صوت

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: في حاجات لازم تقف قصادها تواجهها بتحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي.

علشان الزحمة تعدي مع شيماء حافظ ومحمد نشأت من الحد للخميس من 3-5 على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية سامسونج جالاكسي S20.

من 9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية إليوس ألترا ليد، وبرعاية الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها الحياة.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة. وبرعاية اندرايف. اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
2: ساعتين جامدين، ساعتين جامدين.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. الجديد.
0: سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوسع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، كل يوم سبت من 8 ل 10 بالليل على الراديو 90 90.

الراديو 90 هواها مصر. أغنية جديدة على الراديو 90 جنات اللي فاتوا.

نبيل العسل أغنية جديدة على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

أدي المقام مع بسنت بكر كل يوم أربع وخميس من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واثنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. ماذا ولماذا؟ أسئلة نجيب عنها وأحداث نرصدها وردود أفعال نحللها في ماذا ولماذا؟ إجابات لأسئلة نعيش فيها ونفتح ملفات سياسية ثقافية واقتصادية. ماذا ولماذا؟ السبت من 4 وحتى 6 مساء مع الدكتورة نائلة عمارة على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: حان الآن موعد أذان الظهر في القاهرة.
1: الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الواحدة ظهرا مع سمر إبراهيم.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع بمدينة العلمين مع رئيس الوزراء ووزير العدل، وشهد الاجتماع استعراضا لعدد من ملفات عمل وزارة العدل. وأكد الرئيس السيسي أن الهدف المرجو من مدينة العدالة هو تأسيس بيئة قضائية رقمية متكاملة تليق بالجمهورية الجديدة، وتكفل تيسير سبل العدالة الناجزة وتقديم خدمات قضائية متميزة للمواطنين، موجها بالالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنهاء الأعمال بالمشروع بالدقة الفنية العالية بما يليق بمكانة القضاء المصري العريق. هذا ووجه الرئيس السيسي بالتوسع في تقديم الخدمات المتطورة، تأكيدا على التزام الدولة ببناء منظومة خدمات حكومية متكاملة تليق بالمواطن المصري، مؤكدا ضرورة مواصلة العمل على الارتقاء بالمنظومة القضائية وتخفيف الأعباء وتسريع الفصل في القضايا المتراكمة ورفع معدلات الإنجاز بما يعزز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة. وشدد الرئيس على أهمية تطبيق أعلى معايير الأمن السيبراني والسيادة الرقمية لحماية بيانات المتقاضين، وعلى ضرورة اتخاذ كل الإجراءات التي تكفل سرعة تنفيذ الأحكام الصادرة في دعاوى النفقات. وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أطلقت المرحلة الثالثة من البرنامج التدريبي المتكامل لسادة المعلمين وموجهي المواد الدراسية على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار استعدادات الوزارة لتطبيق نظام شهادة البكالوريا المصرية والمناهج الدراسية المطورة ورفع جاهزية الكوادر التعليمية للتعامل مع النظام والمناهج الجديدة. الهلال الأحمر المصري أكد أن قافلة زيد العزة من مصر إلى غزة رقم 58 بعد 200 التي أطلقها صباح اليوم ضمت عددا من الشاحنات في اتجاه قطاع غزة، وتحمل أكثر من 70,000 سلة غذائية وأطنانا من المساعدات الإنسانية الشاملة، وذلك في إطار دوره كآلية وطنية لتنسيق المساعدات إلى قطاع غزة. اقتصاديا، المركز الإعلامي لمجلس الوزراء سلط الضوء على ارتفاع معدل تأسيس الشركات في مصر خلال الفترة من يناير وحتى يونيو 2026 بزيادة نحو 20%، وأوضح أن النصف الأول من عام 2026 شهد نموا ملحوظا في النشاط الاستثماري، حيث تم تأسيس نحو 26,000 شركة جديدة بزيادة قدرها 20% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، فيما بلغت رؤوس الأموال المصدرة نحو 97.5 مليار جنيه. ويعكس هذا النمو تزايد النشاط الاستثماري واتساع قاعدة الشركات الجديدة بما يسهم في دعم التوسع في الإنتاج وخلق المزيد من فرص العمل وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري. ورياضيا، فريق الرياض المحترف ضمن صفوفه محمود تريزيجيه لاعب منتخب مصر يحل ضيفا على الزلفي في 7:15 مساء اليوم في دور 32 في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90.90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 33.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية سامسونج جالاكسي A سيريس الشارع عايز إيه، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

اسمع الراديو 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي، إنستا باي وفوري كود 9137.

دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحدة الظهر على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام. لإعلانك على الراديو 90-90، ابعت على 90-90@radio-90-90.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلاني شركة

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثانية ظهرا مع سمر إبراهيم.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع بمدينة العالمين مع رئيس الوزراء ووزير العدل. شهد الاجتماع استعراضا لعدد من ملفات عمل وزارة العدل. وأكد الرئيس السيسي أن الهدف المرجو من مدينة العدالة هو تأسيس بيئة قضائية رقمية متكاملة تليق بالجمهورية الجديدة وتكفل تيسير سبل العدالة الناجزة وتقديم خدمات قضائية متميزة للمواطنين، موجها بالالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنهاء الأعمال بالمشروع بالدقة الفنية العالية بما يليق بمكانة القضاء المصري العريق. ووجه الرئيس السيسي بالتوسع في تقديم الخدمات المتطورة تأكيدا على التزام الدولة ببناء منظومة خدمات حكومية متكاملة تليق بالمواطن المصري، مؤكدا ضرورة مواصلة العمل على الارتقاء بالمنظومة القضائية وتخفيف الأعباء وتسريع الفصل في القضايا المتراكمة ورفع معدلات الإنجاز بما يعزز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة. وشدد الرئيس على أهمية تطبيق أعلى معايير الأمن السيبراني والسيادة الرقمية لحماية بيانات المتقاضين وعلى ضرورة اتخاذ كل الإجراءات التي تكفل سرعة تنفيذ الأحكام الصادرة في دعاوى النفقات. وزارة التربية والتعليم أطلقت المرحلة الثالثة من البرنامج التدريبي المتكامل للسادة المعلمين ومواجهي المواد الدراسية على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار استعدادات الوزارة لتطبيق نظام شهادة البكالوريا المصرية والمناهج الدراسية المطورة ورفع جاهزية الكوادر التعليمية للتعامل مع النظام والمناهج الجديدة. وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور بدر عبد العاطي محافظ مصر لدى المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا عقد جلسة موسعة مع ممثلي القطاع الخاص لبحث سبل دعم الشركات المصرية في التوسع بالأسواق الإفريقية لتحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية ورؤية مصر 2030. الهلال الأحمر المصري يؤكد أن قافلة زيد العزة من مصر إلى غزة رقم 58 بعد 200 التي أطلقها صباح اليوم ضمت عددا من الشاحنات في اتجاه قطاع غزة وتحمل أكثر من 70,000 سلة غذائية وأطنانا من المساعدات الإنسانية الشاملة، وذلك في إطار دوره كآلية وطنية لتنسيق المساعدات إلى قطاع غزة. اقتصاديا، المركز الإعلامي لمجلس الوزراء سلط الضوء على ارتفاع معدل تأسيس الشركات في مصر خلال الفترة من يناير وحتى يونيو 2026 بزيادة نحو 20%، وأوضح أن النصف الأول من عام 2026 شهد نموا ملحوظا في النشاط الاستثماري حيث تم تأسيس نحو 26,000 شركة جديدة بزيادة قدرها 20% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، فيما بلغت رؤوس الأموال المصدرة نحو 97.5 مليار جنيه. ويعكس هذا النمو تزايد النشاط الاستثماري واتساع قاعدة الشركات الجديدة بما يسهم في دعم التوسع في الإنتاج وخلق المزيد من فرص العمل وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري. ورياضيا، المهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم وصل تألقه مع برشلونة خلال فترة الإعداد للموسم الجديد حيث أصبح هداف الفريق خلال فترة الإعداد بعدما رفع رصيده إلى 3 أهداف في المباريات التحضيرية. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 34.
0: الدقيقة الأولى صوت الخبر.

أهلا بيكم، كل سنة وحضراتكم طيبين. يعني أنا عارف إن الصيف قرب يخلص، وعايز أقول لك إن إحنا يعني عدد كبير من أهالينا بقى في الوجه بحري وجه إبل، بس تحديدا وجه بحري، واللي غاويين يروحوا مثلا محافظة الأسكندرية عايزين يشوفوا بحر أو كده، فكانوا بيصدموا في السنتين ثلاثة اللي فاتوا إنهم يشوفوا مباني وكافيهات وأسوار على طول شط اسكندرية، والناس عبرت عن رأيها وقالوا ما ينفعش كده، احنا تعودنا على مدار عشرات السنوات ان احنا نقعد قدام شط اسكندرية. انت بتسألني عن نفسي مثلا كده، انا كيف اهاوي شعبية، عايز اقولك حافظهم قهوة قهوة على كورنيش اسكندرية. طول الكورنيش حوالي 17 كيلو من المنتزة الى قلعة قايتباي. على الطول ده كله كنت تلاقي ايه، المحافظة مثلا مأجرة الواحد تيجي تقول له خد الحتة دي وادينا مبلغ كذا في 3 شهور الصيف وانت اجرها للمواطن، فكان يجي للمواطن يقول له بقولك ايه هديك ترابيزة واربع كراسي ب 100 جنيه. ماشي، احنا كده كده عاملين الجمعية طول السنة، وهروح انا والمدام والعيلين ثلاثة وهنعمل الكلام ده، ندفع يعني 100 جنيه تحت السيطرة. لكن ان احنا نوصل لمرحلة الى ان الشواطئ كلها تبقى مسدودة بهذا الشكل امام الغلابة وامام الناس، مسألة صعبة. لحد ما جه السيد رئيس الجمهورية واجتمع مع السيد رئيس الوزراء من اسبوعين وقال له عايزين نوجد حل لمسألة الشواطئ، وعايزين الشواطئ تبقى مفتوحة امام المواطنين، ولابد من تشكيل لجنة، وتقولوا لي على مستوى الجمهورية. يعني انا بيني وبينك تصورت انه ده بقى هياخد وقت، يعني انت عارف ايه، اذا اردت ان تموت امرا فشكل له لجنة، لان اللجنة هتمخض على لجنة. لكن المفارقة ان الاسبوع اللي فات فوجئنا ان في اماكن على شط اسكندرية اتشالت وكانت حاجزة، يعني كانت حاجزة امام المواطن. العين، انا بقعد بقولك على اهاوي كيف اهاوي، وكلها عارف تقعد قدام البحر كده تشرب فنجان قهوة. انا مثلا بحب اسكندرية في الشتاء، بص كيف اسكندرية في الشتاء، واحب اروح والمطرة نازلة في قلب البحر، يا عم انا عايز اتلسوع كده، ما بيبقى كيف يا اخوان، وتشرب احلى فنجان قهوة. وعارف مين الاهاوي اللي تعمل لك فنجان قهوة معتبر يعني، لكن مليش بقى في ايس كريم فلانة وعلانة والكلام. المهم لقينا كافيهات اتشالت، وصدر قرار بالآتي، المبنى اللي على البحر المحافظة مثلا او جهة ما الحكومة مأجراه اول ما ينتهي العقد ما يتجددش، يعني العقد مثلا ينتهي في يناير جاي لا ما يتجددش، ففي عقود كانت خالصة دلوقتي، فالمحافظة او المجلس المحلي او ايا كان الجهة الادارية شالت ده، وابتدى يعود الكورنيش مرة اخرى، كورنيش الاسكندرية الى جماله. انا بقى بطالب بايه، اولا قرار السيد رئيس الجمهورية، بص البلد دي ما تحركش فيها كرسي الا لما لازم رئيس الجمهورية هو اللي يشير ويقرر، لكن حد يعمل من تلقاء ذات يقول لك يا باشا بقول لك ايه هي ماشيه كده. طب يا عم تكرم، الصرخه بتاعه المواطنين وصلت للرئيس الجمهوريه، فخلاص قال لازم الايه الكورنيش يبقى متاح امام الساده المواطنين. اللي عندي بقى دلوقتي ايه، ان احنا هنبدا نستمتع بده. كل اللي بطلبه ان لا يعاد تاجير هذه المساحه الجميله من شاطئ اسكندرية الى بقى فهلوية، ويعلوا التذاكر على المواطن الغلبان. ما خلي بالك اللي جالك اسكندرية ده موظف عامل جمعية طول السنة وسالف وهياخد قرشين كاش من الفيزا، الدنيا متبهدلة يعني، وغير انه هيأجر شقة بشيء وشويات الاسبوع، ما تكوهوش انت بقى بالتربيزة والاربع كراسي، اعملها فئات يا عم،
اللي عايز ده بكذا ماشي، بس لازم يبقى في مساحة للغلبان، لازم يبقى في مساحة. يا عم بقولك ايه، انا متعود من 900 سنة شارع خالد بن الوليد الناس تعدي الشارع بالكراسي معاها ويفردوها. انا جاي مش عايز يا عم ادفع حاجة، انا هجيب ترمس شاي معايا وسندوتشين الجبنة والبيض والخيارة، واجيب بطيخة كلها انا والمدام والعيال، فندي مساحة ايضا للي ما معهوش فلوس. انا بحيي القرار واتمنى تطبيقه على جميع المحافظات الساحلية على مستوى الجمهورية. اطلع فاصل قصير ونعود.

محمد مشعل من الحد للخميس من 3 ل 5 على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية سامسونج جالاكسي A سيريس. الشارع عايز ايه؟

من 9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية إليوس ألترا ليد.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

في حاجات حصلة في مجتمعنا إذا لم نلتفت إليها وننتبه إليها ونعلن رفضنا القاطع والشديد ليها يبقى الدنيا هتفلت. مش هديك مقدمة ساخنة كده إلا ما أحكي لك على الموضوع. طفلة عندها 15-16 سنة راحت لباباها قالت له يا بابا أنا عايز أحضر فرح أو خطوبة واحدة قريبتي. قال لها لا يا بنتي أنا مش موافق. لو أنت مكان الأب هتعمل إيه؟ هترفض. واحد بالليل بنتي صغيرة أنا مش فاضة وديها لأي سبب إلى آخره، وما عنديش شاب كبير في البيت مثلا أخويا ولا أخوها يوديها، صح كده؟ ده بيحصل معايا في أسرتي أنا كخير. بيحصل، وكثيرا ما أرفض طلبات لبنتي، لا أقول لها الجو اتأخر مثلا، عادي دوري كأب أنا محافظ عليها. طيب هل البنت سكتت؟ الطبيعي بتسكت يعني خلاص، أو تقعد ترزع باب وتزمزق وانت كل مرة ترفض يا باي، ماشي خلاص. هنا بتيجي الأم تعمل ايه بقى؟ تاخد البنت تحتويها تقول لها يا بنتي هو بابا مش ضد ان انت تروح الفرح كفرح، بس الفرح بالليل وبابا قلقان عليك وخايف، خاصة ان ظروفه ما تسمحش ان هو يوصلك ويجيبك. فالأم كده بتهدي البنت وبتشرح لها السبب والموقف بينتهي، وبابا هيقول لها بقول لك ايه بقى المره الجايه يا ستي هبقى احاول اظبط اموري واجي معاك. المواقف دي بتحصل داخل بيوتنا، بتحصل داخل بيوتنا، بس اللي ما بيحصلش داخل بيوتنا تكمله القصه. الاب رفض ان البنت تروح الفرح بالليل، تلاقي طفله 15-16 سنه، فما كان من البنت وامها الا انهم راحوا اسم الشرطه وقدموا بلاغ ضد الاب. يا نهار ابيض، معقوله؟ ده دي المسخره في اعلى صورها، الكارثه في اعلى درجاتها. معقوله؟ طب البنت هبله، طفله يا سيدي رغم انها مش طفله قوي يعني 15-16 سنه، في لحظة انفعال ساذجة يعني. طب الأم تجاري البنت وتروح معاها الاسم وتعمل بلاغ ضد جوزها عشان جوزها كولي أمر ورب لهذه الأسرة والمنوط بها به الحفاظ على أمن وأمان هذه الأسرة، الزوجة العاقلة الكبيرة تعمل محضر ضد الأب؟ دي مش هزلت، تتنيلت طبعا بالإجراء اللي خدته الأم. معناه إيه؟ واحد، أنها متضامنة تضامن كامل مع البنت، وإن من حقها تروح الفرح لوحدها بالليل وتسهر وترجع زي ما هي عايزة. فدت انطباع للبنت، عادي يا بنتي أبوكي هو اللي لمؤاخذة متخلف عن الحضارة والركب. الحاجة التانية، كسرت هيبة الأب، ده أحيانا الأب ممكن يبقى في انفعاله ياخد قرار غشيم، الأم ما تنلوش كلمة، الزوجة بس تاخده على جنب تقول له يا فلان انت كنت عملت كذا كذا وانت في انفعالك، بس انا مرضتش عرضك علشان ما اكسرش هيبتك، بس حاول تلم الموضوع بهدوء. حوار بين الزوج والزوجة كده بالليل، لكن الزوجة تعمل ده مع الزوج؟ تالت حاجة، الزوجة كسرت قرار الزوج، يعني غير انها كسر الهيبة لم تلتزم بقرار رب الأسرة. رب الأسرة شايف

عشان هو بيحافظ على أمن وأمان هذه الأسرة وعلى أمن وأمان ابنته الطفلة. لا دي زوجة غير صالحة على الإطلاق طبعا، ولا أتجنى عليها. ثم أنها تهاوت بنتها الطفلة بدل ما تحتويها وتحتضنها وتعرفها الصح من الغلط وإيه اللي يصح وإيه اللي ما يصحش، تروح تجاري البنت وتروح الاسم. يا نهار أبيض، أنا وأنا بقرأ القصة دي من امبارح والله الواحد في قمة الانفعال والتوتر. في إيه اللي بيحصل يا أخوان؟ بكلم جد، إيه اللي بيحصل؟ إيه اللي بيحصل؟ يعني إيه اللي بيحصل في بلدنا بهذا الشكل؟ يعني إحدى المشهورات أو الشهيرات يعني راكبة عربيتها ومصورة فيديو على التيك توك وتقول لك يا رب الساحل يخلص بقى لأن أنا ولادي رايحين جايين على الساحل طول الليل وطالعين مش عارف من مارينا رايحين ألماظة ليه بتاع إيه والكلام ده. هو ده يعني منتهى القلق عند حضرتك مثلا؟ يعني ده بيحصل؟ آه ده بيحصل في مجتمعنا يعني. فهو السؤال إحنا رايحين فين؟ النماذج دي حصلت إمتى؟ في تشوه حقيقي حاصل في المجتمع بالمناسبة. هتيجي تقول لي ده كان موجود قبل كده بس الإعلام هو اللي كشفه النهاردة. يا راجل كان موجود بالشكل ده؟ يعني هيبة الأب، هو انت لما تكسري هيبة الأب هو البيت ده هيبقى له عمود بعد كده؟ ما خلاص بقى، انت بتحافظي على هيبة الأب يعني بتحافظي على الأسرة. الأب ده مش كائن اعتباري كده، لا. أما بقولكيش أي أب يصلح أن يبقى أب، بس الأب. الراجل قال كلاما متزنا موزونا. أنا لو مكانه أنا بقولك بيتعرض علي حاجة زي كده من بنتي أنا برفض خلاص، وبتبقى عندي لا يعني لا مفيش. لو أخوك موجود ياخدك معاه، لو خالك رايحة ماشي خلاص، لو مسافرة أو خارجة في جو أسري عائلي في أقارب درجة أولى لينا ماشي مفيش مشكلة. لكن هل ينفع ده يحصل يا أخوانا؟ يا أخوانا في هزة حصلة في المجتمع يا أخوانا. احنا عايزين ده اللي يتكلم فيه خطباء المساجد والكنائس يشرحوا للناس. لكن يلا بقى وتعالي ونروح الاسم، انت عارف يعني ايه طفلة صغيرة من صغرها اول خلاف مع ابوها بتروح تقدم فيه بلاغ في الاسم ضده في الاسم؟ يعني انا عايزك تتخيل الحاجات دي واحنا طالعين فاصل ونرجع نكمل.

دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحدة الظهر على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربع وخميس من 2 لـ 3 العصر على الراديو 90 90.

0: 90.
1: البنك الأهلي المصري، بنك أهلي مصر.
2: مش عارف بقى اللي من جيلي بقى، اللي عنده النهاردة من 45 ل60 سنة مثلا، فاكر لما احنا كنا بنستلم الكراسات من المدرسة؟ كانوا بيدونا كراريس، وكنا بنسميها كراريس كده. فهتيجي على الجلدة بتاعت الكراسة، الجلدة الخارجية من الآخر، وبطنها، بطنها كان يبقى محطوط فيه مثلا جدول الضرب ومعاه جدول الحصص، فاكر؟ ونيجي عند حصة انجليزي نكتب ايه، قال كده يعني انجليش يعني. وتيجي على الظهر بقى الاخير، يقعدوا يكتبوا لنا شوية نصايح حلوة كده. عليك احترام الكبير والعطف على الصغير، لا تكذب، بص شوية نصايح، لا تلقي القمامة في الشارع، عمل النظافة يساعدك، اشكر ساعة البريد لما يجي لك جواب. كان شوية قواعد كده بتهذب نفوس الطفل، ومن شب على شيء شاب عليه. لو انا من الصغر بتعلم الحاجات دي، خلي بالك لما اكبر هقعد استمر عليه. يعني عايز اقول لك مثلا، فاكر وانا طفل ابويا الله يرحمه كان يزعق لي، كان دايما وجبة الغداء دي مقدسة الساعة 2:30، 3. زمان الأسر المصرية كان عندها العادات دي. فاجي من برة بلعب كورة، جاي من المدرسة أقعد على طول علشان أكل، يقول لي لا، روح اغسل إيدك الأول بالصابونة، ويجي يقف على إيدي. أنا عايز أقول لك العادة دي، يعني الله يرحمه أبويا بقى مات منذ قرابة نصف قرن، لكن ظلت العادة دي ملاصقة ليا حتى الآن. بص بدون أن أدري كده، أول ما أدخل بيت في أي مكان، بص داخل فندق داخل أي حاجة، لازم أغسل إيدي. وبالتالي اللي بيتغرس في الطفل وهو صغير بيستمر معه. وأنا بكلمك قبل الفاصل على الأم اللي عملته أو الزوجة أو الطفل أو أنا شايف إحنا محتاجين نعيد الكراسة دي بتاعت السلوك والأخلاق إلى مدارسنا. عايز اقول لك كمان مثلا ان سنة 1934 من 92 سنة، كان في كتاب مألفه مفكر كبير اسمه دكتور احمد امين، كان ألف كتاب اسمه الاخلاق. تخيل الاخلاق، الاخلاق دي كانت وزارة التربية والتعليم اسمها الاول وزارة المعارف. وزارة المعارف خدت هذا الكتاب اللي هو الاخلاق وقررت تدرسه وتعممه على طلاب تلتة ثانوي، طلاب تلتة ثانوي. لو كان بيد الأمر لنشد السيد وزير التربية والتعليم إنه يعيد تدريس هذه المادة من أولى ابتدائي. هو أنا لسه في تلتة ثانوي هعلمه؟ هو بعد ما شاب ودوه الكتاب من أولى ابتدائي نعرف ولادنا الأخلاق، الأخلاق اللي فيها العطف على الصغير، احترام الضعيف، احترام كبير السن، مساعدة العجوز وهي بتعدي الطريق. لو انت قاعد في الأتوبيس شاب ملء الصحة وأمامك رجل عجوز أو امرأة عجوز، اترك هذا الكرسي لي. يعني عارف هذه القواعد اللي كانت بتميز مجتمعنا، بالمناسبة مجتمعنا في أعلى درجات التكافل الاجتماعي وعلى صور التضامن الاجتماعي، كان مجتمعا ونظنه إن شاء الله سيستمر مهذبا. لكن اللي الواحد بيشوفه في الشارع واللي بيشوفه بين طلبة المدارس وبعض القصص الشاذة مثل اعتداء بعض الطلاب والتلاميذ على المدرسين، يا أخوانا ده ما ينفعش، يا أخوانا ما ينفعش خالص. احنا لازم نواجه ده بمنتهى القوة. بس قبل الضرب والقوة، ما تيجي نعلم، ما تيجي نربي. مش هي اسمها وزارة التربية والتعليم؟ وقيل لنا أن التربية تسبق التعليم. هو الطفل لما بيطلع بياخد قيم الأخلاقية دي منين؟ من الأسرة. طب حدث ولا حرج عن الأم المشغولة والأب المشغول. من المؤسسة الدينية حدث ولا حرج إذا كانوا راحوا صلوا مرة ما بيصلوش التاني. من المدرسة اللي فيها أطفال وشباب يعلموا الأبلسة يعملوا إيه يعني. طب عايزين نهذب نرجع نحاول، لكن ما نسيبش الدنيا بهذا الشكل. هطلع فاصل. بعد الفاصل هاخد تليفونات حضراتكم على 218-10-86. خلونا نتكلم عن الأخلاق شوية.

0: 92 هواها مصر. اللي جاي خير مع محمد علي خير على الراديو 92 البنك الأهلي المصري. بنك أهلي مصر.
1: من 18-10-8-66 تليفون البرنامج أو اتصال تليفوني. أشرف اتفضل. أستاذ أشرف
2: السلام عليكم. أستاذ محمد
1: سلام ورحمة الله وبركاته.
2: والله احنا بنحييك على الحلقة دي بالذات لأن في أخلاق كثيرة اتغيرت.
1: صحيح
2: والله. وأستاذ محمد كانوا زمان جدودنا ينظروا لأبائنا بأعينهم.
1: صح.
2: وأبائنا يفهموهم.
1: صح.
2: والحد دلوقتي أبائنا ينظروا لينا بأعينهم وإحنا نفهمهم ونقول لهم حاضر
1: نظرة من الأب. نعم. واحدة خلاص الواحد يعني.
2: لكن إحنا النهاردة في زمن السوشيال ميديا يا أستاذ محمد, زمن القنبلة النووية, زمن البنات بتقلد, الحريم بتقلد, وكل النهاردة كل ما نصحى النهاردة اللي متخانق مع مراته في البيت
1: ينزلها على الانترنت,
2: بيصور الخناقه حضرتك وبينزلها على النت.
1: اللي
2: مش عايزه تطبخ اكله حلوه لجوزها في البيت بتتلكت له وتصورها وتنزلها على النت. احنا كل يوم بنفتح نلاقي معارك على النت, معارك جامده قوي على النت. طب احنا فين اخلاقنا؟
1: طب اديني حلول, يعني شايف نعمل ايه؟
2: الحلول بما يرضي الله في الازهر الشريف لازم يتحدث.
1: انت بتتكلم هنا عن المؤسسات الدينيه.
2: المؤسسات الدينيه والكنيسه نفسها. لازم النهارده الازهر يتحدث مع البيوت, ويتحدث مع الشباب, ويتحدث مع البنات, ويتحدث مع الفتيات. حضرتك النهارده انت بتتكلم, النهارده العيل بيبقى قاعد نايم على الانتريه ورافع رجليه الاثنين على الكنبه وماسك التليفون في ايده, ما تعرفش هو بيعمل ايه يا استاذ محمد.
1: صحيح. وما فيش احترام حتى لوجود الاب.
2: ما تعرفش النهارده لو الفجر جدا والعيل قاعد نايم على ظهره وابوه قال له انزل صلي, الام تقول له طب هو هينزل الساعه 3 يصلي, الساعه 4 يصلي. النهارده احنا بقينا حضرتك الا ما رحم ربي.
1: هضم صوت لصوتك وارى ان المؤسسه الدينيه ليها دور, بس مش المؤسسات الدينيه فقط يا اخوانا, البيت, المدرسه, عليك ان انت تراقب وتراجع اصدقاء ابنك, ولا انت سايبه ليل نهار بهذا الشكل؟ ما كل ده اخوانا مطلوب. ما تعمل دورك كأب. اديك تقول لي هعمل دوري تطلع لمراتي زي الست اللي راحت قدمت محضر في جوزها في الاسم عشان رفض ان بنته تروح فرح بالليل متأخر. هل ده ينفع يعني؟ كلمونا عن الاخلاق اللي مفروض ترجع كمادة يتم تدريسها في مدارسنا مثلما حصل 1934. هروح لسامي على التليفون صديق البرنامج. اتفضل يا عم سامي.
3: حبيبي يا استاذ محمد.
1: ازيك يا حبيبي؟
3: ازاي صحه حضرتك؟
1: الله يخليك.
3: بص يا استاذ محمد, هو برضو انا بجيب لهم على الوزاره بناحيه احنا كنا زمان, ما مش كل كلمه زمان زمان دي, ما هي برضو ايه لازم نرجع لما نقول ايه زمان, يشوف الـ يعني الوزارة اللي هي يعني اسعارها التربية والتعليم. ترجع للفصيل بتاع زمان ده تشوفه مبدأه طالع ازاي ونظمه ازاي. يعني احنا كنا زمان كنا بعد ما نخلص الطابور الصبح كل فصل كان دور داير الى اول النهاردة عليها نظافة المدرسة.
1: صح.
3: واخبار حضرتك تاني يوم كده المسلسل في حصة العاب.
1: صح. وحصة مكتبة وحصة تدبير منزلي
3: طهي طبخ. وخبر حضرتك انت يعني انا النهاردة مش شايف طالب بيطلع يقول لي احنا عملنا حاجة خالص من اي ده.
1: صح.
3: مفيش حاجة النهاردة الوزارة عليها دور كبير يا استاذ محمد.
1: والبيت ايضا ما تنساش.
3: ما انا لما انا عيل يجيني حتى لو في البيت مقصر انا بعوده دي مدرستك ودي زبالتك اللي تشيلها.
1: صحيح.
3: أنا أطلق اللي تكنيسه.
1: صحيح. أنا أتمنى ده يعود, هو موجود تطبيق في المدارس اليابانية, بس إحنا إيه حياتنا هنخليها يابانية؟ طب ما إحنا كان عندنا حياة مصرية أصيلة في احترام الكبير واحترام البيت واحترام حاجات كتير قوي. أتمنى أن دي تبقى صرخة وتصل إلى كل مسؤول, ولينا أيضا في بيوتنا مش كل حاجة الحكومة. بالمناسبة في أدوار علينا أحد. كل التحية لحضراتكم. حلقة انتهت معكم. سلام عليكم.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثالثة عصرا مع سمر إبراهيم.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع بمدينة العلمين مع رئيس الوزراء ووزير العدل، وشهد الاجتماع استعراضا لعدد من ملفات عمل وزارة العدل. وأكد الرئيس السيسي أن الهدف المرجو من مدينة العدالة هو تأسيس بيئة قضائية رقمية متكاملة تليق بالجمهورية الجديدة، وتكفل تيسير سبل العدالة الناجزة وتقديم خدمات قضائية متميزة للمواطنين، موجها بالالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنهاء الأعمال بالمشروع بالدقة الفنية العالية بما يليق بمكانة القضاء المصري العريق. ووجه الرئيس السيسي بالتوسع في تقديم الخدمات المتطورة، تأكيدا على التزام الدولة ببناء منظومة خدمات حكومية متكاملة تليق بالمواطن المصري، مؤكدا ضرورة مواصلة العمل على الارتقاء بالمنظومة القضائية وتخفيف الأعباء وتسريع الفصل في القضايا المتراكمة ورفع معدلات الإنجاز بما يعزز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة. وشدد الرئيس على أهمية تطبيق أعلى معايير الأمن السيبراني والسيادة الرقمية لحماية بيانات المتقاضين، وعلى ضرورة اتخاذ كل الإجراءات التي تكفل سرعة تنفيذ الأحكام الصادرة في دعاوى النفقات. رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي استعرض أبرز محاور عمل وزارة التعليم العالي للارتقاء بمنظومة التعليم الجامعي، واطمأن رئيس الوزراء خلال الاجتماع على الاستعدادات الخاصة ببدء العام الدراسي الجديد في المعاهد والجامعات المصرية. وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور بدر عبد العاطي محافظ مصر لدى المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا عقد جلسة موسعة مع ممثلي القطاع الخاص لبحث سبل دعم الشراكات المصرية في التوسع بالأسواق الإفريقية لتحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية ورؤية مصر 2030. الهلال الأحمر المصري أكد أن قافلة زاد العزة من مصر إلى غزة رقم 58 بعد 200 التي أطلقها صباح اليوم ضمت عددا من الشاحنات في اتجاه قطاع غزة، وتحمل أكثر من 70,000 سلة غذائية وأطنانا من المساعدات الإنسانية الشاملة، وذلك في إطار دوره كآلية وطنية لتنسيق المساعدات إلى قطاع غزة. اقتصاديا، المركز الإعلامي لمجلس الوزراء سلط الضوء على ارتفاع معدل تأسيس الشركات في مصر خلال الفترة من يناير وحتى يونيو 2026 بزيادة نحو 20%، وأوضح أن النصف الأول من عام 2026 شهد نموا ملحوظا في النشاط الاستثماري، حيث تم تأسيس نحو 26,000 شركة جديدة بزيادة قدرها 20% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، فيما بلغت رؤوس الأموال المصدرة نحو 97.5 مليار جنيه. ويعكس هذا النمو تزايد النشاط الاستثماري واتساع قاعدة الشركات الجديدة بما يسهم في دعم التوسع في الإنتاج وخلق المزيد من فرص العمل وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري. ورياضيا، المهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم وصل تألقه مع برشلونة خلال فترة الإعداد للموسم الجديد، حيث أصبح هداف الفريق خلال فترة الإعداد بعدما رفع رصيده إلى 3 أهداف في المباريات التحضيرية. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 34.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: مساء الفل والسعادة، واهلا اهلا بكل بيسمعونا في كل مكان. اهلا بيكم في حلقة جديدة من علشان الزحمة تعدي، يوم جديد وحلقة جديدة، وكالعادة موجودين معاكم محمد نشأ شيماء حافظ. مساءكم فل ورد وياسمين، طمنونا عليكم يا رب تكونوا كل حاجة حلوة وبخير وعيل العيلة. ازيك يا نشأت؟
1: يا مساء الفل يا شيماء، ومساء الفل على حضراتكم جميعا. اخباركم ايه؟ يا رب الامور كلها عند كل الناس زي الفل. بصوا النهاردة هيبقى معانا موضوع كده للنقاش، ومن المواضيع اللي احنا دايما بنستغلها كده في يوم زي ده، زي مع برضو بعض الاسئلة اللي احنا او الاخبار اللي بنجيبها لكم من كل حتة موجودة في العالم. المهم دلوقتي سارة محمد بتسمعنا، واول مرة تسمعنا يا سارة،
0: منورانا يا سارة
1: والله، هنهدي لك اغنية سلام على مزاجك جدا جدا جدا. يعني السؤال بيقول فكرة النهايات اخلاق، النهايات اخلاق دي حتى لو الطرف التاني ما كانش عنده اخلاق، فهل برضو نخلي النهايات اخلاق ولا نتعامل زي ما هو تعامل؟
0: ده سؤال شائك جدا جدا. يعني هل تتعامل في النهاية بأخلاقك ولا تعامل الناس في النهاية بأخلاقهم هم؟ ابعت وقول لنا على 199 او كلمنا على 2-18-10-8-66، صفحتنا على الفيسبوك facebook.com/radio990، اما الواتساب بتاعنا 010-490-90-4. عمرو دياب جيت لك وراجعين على طول.

9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية إليوس ألترا ليد.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

0: الشقة من تلت الدنيا الأولى.
1: كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90.

0: مرة تانية أهلا وسهلا بحضراتكم على الراديو 9090. لسه موجودين معاكم شيماء حافظ ومحمد نشأت. وسؤالنا النهاردة ليكوا كده وإحنا بندردش مع بعض، يعني هل النهايات فعلا أخلاق، ولا لو الطرف التاني اتعامل بدون أخلاق فهنبقى مضطرين إن إحنا كمان نتعامل بدون أخلاق؟ أحيانا بيبقى في طرف هو مقرر خلاص الموضوع هينتهي بأدب وبشياكة وبكل حاجة، وبعدين فجأة يلاقي الطرف التاني بيجي عليه جدا، بيتجاوز معاه جدا جدا، بيستخدم ألفاظ سيئة قوي،
1: بيطلع أسوأ ما فيه بقى،
0: بيطلع أسوأ ما فيه، وأنت واقف كده مش فاهم تعمل إيه. طب يا ربي أتعامل زيه، وطول ما هو عمال يدي يدي يدي فأنت حاسس إنك ضعيف مش عارف ترد، فهو يستغل ده ويزود ويزود ويزود ويدوس ويدوس ويدوس، وأنت بتقف كده ما بين أخلاقك أنت مش عايز تعمل اللي هو بيعمله، وما بين مش عايز تفضل ساكت. يعني ما انت بشر في الاخر، بني ادم، هتبقى محتاج ترد ومحتاج تتكلم، خصوصا لو في اطراف تدخلت بقى في الموضوع فبيتحكي لهم حاجات وانت مش عايز تقول الحاجات اللي عندك.
1: ودايما الاطراف بالظبط، والاطراف دي يا بتسخن الموضوع وتكبره، وانت ازاي ساكت وانت ازاي قابل وانت ازاي كده، او الاطراف دي بتحاول توصل الطرفين لحل وسط. فانت دايما لما بتشوف اي خلاف مع اي حد لازم تسمع قصة من الطرفين، اوعى تحكم على قصة من طرف واحد
0: بالظبط،
1: لانه ساعات كل واحد هيحكي قصة من ناحيته، فبيبقى الرواية بتاعته هو الضحية وهو الغلبان وهو المظلوم وهو اللي الناس جت عليه وانه قد ايه مقهور وكل الكلام ده. ما تروح تسمع الطرف التاني من القصة تحس انه ايه ده، ما الطرف التاني برضو من روايته غلبان ومكسور وجي عليه الطرف التاني والكلام ده. فبتوصل لمرحلة ان انت عشان انت بره الموضوع بتعرف تحكم وبتعرف تقول مين صح ومين غلط، لكن اللي جوه القصة كل واحد فيهم بيبقى عنده اخلاقه في انه ينهي الخلاف او ينهي العلاقة دي بشكل ما، يا بطريقة لطيفة ظريفة ويقولك النهاية اخلاق، او ينهيها بلا اخلاق.
0: طيب
1: نشأت هنا بيسأل السؤال، انت لو انت حد بينهي معاك الموضوع بلا اخلاق هتقابله او هترد عليه بنفس الطريقة، ولا هتفضل محتفظ باخلاقك؟
0: بالضبط، تعالوا كده نقرأ شوية الرسائل. في الاول بتعامل باخلاقي واقول الاحتمال بطريقة الكويسة او بطريقة الحسنة تبقى الدنيا احسن لو لقيت منه ضرر، بس لو لقيت منه ضرر وضرر هيبقى يعني هيجي على اهلي وبيتي واخواتي، لا هتعامل بطريقته عشان يحس بالاذى اللي هو مسببه لي. ماشي. في كمان رشا احمد من اسماعيليه، نهايات اخلاق يبقى ببساطه كل واحد يتعامل باخلاقه وباللي اتربى عليه بصرف النظر عن اخلاق الطرف التاني، التصرف اللي اعمله ما تكسفش منه مع مرور الوقت. هل الناس دي بتتكسف فعلا ولا لا؟ طب هنشوف. عزيزي نشأت، استاذتنا شيماء، تحيه جميله على السؤال الجميل، ولكن قناعتي الشخصيه بتقول ان كل واحد على حسب تربيته وثقافته ومستواه الاجتماعي، ومن هنا بيتعامل مع كل الناس والنهايات. قال الرسول الكريم رحمه الله، من كان سامحا اذا باع سامحا، اذا اشترى سامحا، اذا اقتضى اخوك اذا اقتضى اخوك. احمد شمس من كنترول الحلمية. ايه كنترول الحلمية؟ يعني عشان برضو امبارح كانت الرسالة
1: عبد الرحمن بعد بيقول برضو يا جماعة النهايات اخلاق، بس في ناس بتتطرق انك تخرج الوحش اللي قدامك علشان انت مش هتقبل الاهانة المستمرة وما تردش، لكن لو تدخل حد في الموضوع اكيد الموضوع هينتهي باحترام. فادي بعد بيقول والله الموضوع ده قتل بحسن، انا شايف انه اللي عنده اخلاق بيفضل عنده اخلاق في كل الحالات في البدايات والنهايات، واللي ما عندوش بيطلع كل الكلام ده قدام الناس، وانا لو انا في الموقف ده هرد باخلاقي برضو مش هعمل زيه، علشان هيبان قدام اللي حوالينا انه مين فينا المحترم ومين لا.
0: طيب تعالوا نسمع فضل شاكر ونرجع نكمل مع بعض مرة تانية. اعتقد برضو سارة ممكن تكون بعتت لنا مسج نقراها قبل ما نروح لفضل شاكر. لا ده هي بعتلنا ان هي بتسمعنا. ماشي
1: يا سارة، مسائك زي الفل. نسمع فضل شاكر ونرجع على طول نكمل علشان الزحمة تعدي.

0: محليا وعالميا في صوت الملعب على الراديو 90-90.
1: الجهاز الفني لمنتخب مصر يستقر على خوض مباراة ودية في 5 أكتوبر القادم استعدادا لأمم إفريقيا. قائد منتخب مصر محمد صلاح يخوض أولى مواجهته القارية مع ناديه الجديد ترابزونسبور التركي عندما يلتقي نظيره فرناتسا باروشي المجري في 20 أغسطس الجاري في تصفيات الدوري الأوروبي. المهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم يتصدر هدافي برشلونة خلال فترة الإعداد للموسم الجديد برصيد 3 أهداف. الرياض المحترف ضمن صفوف محمود تريزيجيه لاعب منتخب مصر يحل ضيفا على الزلفي في 7:15 مساء في دور 32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.
0: صوت الملعب على الراديو 90-90. الراديو 90-90 هواها مصري.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها

0: مرة تانية أهلا وسهلا بحضراتكم على الراديو 9090. لسه موجود معاكم محمد نشأت. وعلشان الزحمة تعدي بنتكلم مع بعض النهاردة في يا ترى النهايات أخلاق ولا أنت بتعامل الطرف التاني على طريقته، يعني على طريقته ولا على طريقتك أنت. احنا على الراديو 9090 دلوقتي وهنتابع القضية دي مع بعض، شيماء حافظ ومحمد نشأت، وهنعرف الأخبار. سارة كانت بعتت لنا رسالة هنقراها سوا مع بعض دلوقتي. بتقولك ايه في الموضوع ده يا ستي؟ النهايات النهايات بتبان أخلاق الناس بجد. في البداية كل حاجة بتكون حلوة، كلام كتير، اهتمام ووعود، لكن في وقت النهاية كل واحد بيبان على حياته. مش كل نهاية معناها ان حد وحش، مش كل بعد معناه ان المشاعر كانت كذب، بس طريقة النهاية هي اللي بتفرق. في ناس بتمشي بهدوء وتحافظ على الود والاحترام حتى لو العلاقة خلصت، وفي ناس أول ما العلاقة تخلص بتنسى كل حاجة حلوة كانت بينهم وتبدأ تقلل من الشخص أو تجرحه. في الآخر مش مهم العلاقة انتهت ليه، المهم انتهت إزاي. خليك دايما راقي في نهاياتك، لأن اللي بينتهي ممكن يتنسي، لكن طريقة النهاية عمرها ما بتتنسي. هي قالت جملة مهمة قوي، في الآخر مش مهم العلاقة انتهت ليه، المهم انتهت إزاي.
1: وده المهم، انه مهما كان افتكر انه الشخص ده كلت عيش وملح معاه، كان بينكم كلام كويس، كان بينكم عشرة، فمش لازم ننهيها بشكل ان احنا لو قابلنا بعض في الشارع ما نسلمش على بعض. طيب تعالوا هنكمل كلامنا وهنقرا بقيه الكومنتس بتاعتكم، بس تعالوا سريعا نروح نطمن على الحاله المرورية من زميلنا محمد صابر ونعرف ازاي نوصل.
0: يا محمد مساء الفل.
2: مساء الفل يا نشأت. مساء الفل يا شيماء، اهلا بيك واهلا بالساده المستمعين الكرام.
3: دلوقتي بقى تعالى اقول لك ازاي توصل.
2: ازاي توصل النهارده نبتدي نستعرض فكرتنا من داخل محافظه القاهره وابرز مشاهداته. بعض الكثافات المروريه هو محور الاوتوستراد عند منطقه صقر القريش. بعض الكثافات المرتفعه معانا نتيجه ان كان عندنا مصادمه للاداره العامه لمرور القاهره وجهه بنشر الخدمات المروريه بيتم رفعها الان وتسيير الحركه المروريه. ازاي توصل النهارده بعيد عن الزحمه؟ لو انت خارج من مناطق المعادن متجه لمناطق المقطم على طول تروح تستخدم محور حسب الله الكفراوي. ازاي توصل النهارده بعيد عن زحمه صلاح سالم؟ لو انت جاي من مناطق وسط البلد ومتجه لشيرتون والمطار مطلع قبر المطار، بعض الكثافات المروريه المرتفعه معنا نسبيا، هتروح تستخدم النهارده محور الخليفه المامون او هتستخدم محور النصر. ازاي توصل النهارده بعيد عن زحمه منطقه مدينه نصر عند حسن المامون في منطقه النادي الاهلي؟ هتروح تستخدم شارع مصطفى النحاس. ازاي توصل النهارده بعيد عن زحمه كوبري حدائق القبه وكوبري حميه الزيتون؟ لو انت جاي من مناطق شرق القاهره سواء متجه لمناطق المطريه والكابلات او متجه الى مناطق سكه الوايل والزاويه الحمراء، هتروح تستخدم كوبري سرايا القبه. ازاي توصل النهارده بعيد عن زحمه كوبري اكتوبر وكوبري 15 ماي؟ لو انت خارج من القاهره متجه للجيزه او العكس، هتروح تستخدم النهارده باقي الكبائر الاخرى اللي بتنقل الحركه المريه ما بين القاهره والجيزه. لو انت جاي من مناطق مصر الجديده وروكسي ورايح لمناطق وسط البلد، تروح تستخدم محور روكسي الجديد. لو انت جاي من مناطق التجمع والرحاب ومدينتي ومناطق الحي السابع والحي السادس في مدينه نصر ورايح مناطق وسط المدينه، تروح تستخدم محور جهان السادات. بعض الكثافات في محور المساق اللي جاي دلوقتي من كوبري الفاطين والتجمع الاول ونازل على زهراء العاشر، هنروح نستخدم النهارده محور ال90 الجنوبي. وبكده يبقى احنا طمنا حضراتكم على الحركه المريه داخل محافظه القاهره.
4: طب وبتوع الجيزه ازاي يوصلوا؟
2: الكثافات في الجيزه النهارده مرتفعه معانا الاحجام نسبيا في مناطق اشاره ميدان الجيزه اللي جايه دلوقتي من مناطق او جاي من مسرح البالون ومتجه الى فيصل والهرم. وبعض الكثافات المرتفعه معانا في نفق بهي الدين بركات اللي جاي منه دلوقتي جاي من نفق العجوزه وداخل على منطقه البحر الاعظم. وبعض الكثافات اللي ظهرت عندنا ايضا في منطقه البطل احمد عبد العزيز المتجه الى مطلع كوبري دلوقتي ومتجه ايضا الى شارع ثروت. ازاي توصل النهارده لو انت جاي من مناطق المهندسين والدقي ورايح مناطق فيصل الهرم؟ تروح تستخدم شارع جامعه الدول العربيه وتطلع منه على شارع السودان. لو انت جاي من مناطق الجيزه ورايح مناطق المنيب والبحر الاعظم، تروح تستخدم شارع ربيع الجيزي. لو انت جاي من اعلى دائري المنيب ورايح مناطق فيصل والهرم، تروح تستخدم محور عمرو بن العاص. ولو انت جاي من مناطق الوراق ورايح المنيب او رايح البحر الاعظم، تروح تستخدم محور الفريق كمال عامر. وبكده احنا طمنا حضراتكم على الحركه المريه داخل محافظه الجيزه.
4: طمنا على اهالينا في المحافظات هيوصلوا ازاي؟
2: قطاعات الطرق الدائريه المقدمه داخل ومخارج القاهره الكبرى ما زالت حتى الان بتشهد انقراضه وانصدام مروري. بعض الكثافات المرتفعه معانا نسبيا اعلى دائري منطقه دار السلام الطريق الرئيسي، عشان كده كل اللي جاي من مناطق صقر قريش وجاي من مناطق البتاتين ومتجه لمناطق بئر المنيب بناخد الطريق الداعم النهارده، هيكون بديل بعض الاحجام ايضا اللي ظهرت عندنا في اللي خارج دلوقتي من ميدان المؤسسه وشبرا القيمه ومتجه لمحافظات الاقاليم والاتجاه الاخر عند مناطق اليوب بعض الكثافات المريه، هنروح نستخدم محور بنها الحر في نطاق محافظه الاسكندريه بعض الكثافات اللي بدات تتوافد في محور ابو قير منطقه جنكليس وكفر عبده وميدان الوزاره وبعض الاحجام اللي ظهرت عندنا في محور 14 مايو اللي داخل على ميدان سموحه، هنروح نستخدم محور البرك الاول وبعض الكثافات اللي ظهرت عندنا ايضا في محور قناه السويس المتجه لمنطقه محرم بيك، هنروح نستخدم النهارده محور الاباري وكوبري التعمير في نطاق مدينه دمنهور، الكثافات بتتوافد في شارع عبد السلام الشاذلي 23 يوليو وشارع محمود الوكيل، هنروح نستخدم شارع الوحده العربيه في نطاق مدينه الزقازيق بعض الكثافات في شارع سعد زغلول وكوبري العبور وبعض الاحجام في شارع المحافظه المتجه لميدان الساجه وموقف الاحرار، هنروح نستخدم شارع احمد ماهر، اما في نطاق مدينه المنصوره بعض الكثافات في شارع جهان السادات المتجه الى حي الجامعه وشارع المشايه السفليه وشارع بورسعيد، هنروح نستخدم النهارده شارع الجيش من مدينه دمياط، الاحجام بتتوافد في ميدان الشعبيه وطريق السنانيه وبعض الكثافات اللي ظهرت عندنا في طريق كفر البطيخ وشارع بالوفا، هنروح نستخدم النهارده شارع او تحديدا الكوبري المعدني من مدينه الغربيه وتحديدا طنطا بتقابلنا بعض الكثافات في شارع الجيش وشارع الجنوبيه ونفع العجيزي وشارع احمد ماهر، هنروح نستخدم شارع طه الحكيم من ايضا محافظه بورسعيد، الاحجام بتقابلنا شارع محمد علي تقاطعه مع شارع الابوتي ومنطقه الاستثمار، هنروح نستخدم النهارده شارع عبد الرحمن شكري من مدينه الاسماعيليه، الكثافات بتتوافد في شارع المدارس وشارع السكه الحديده، عشان كده النهارده ازاي توصل بعيد عن الزحمه هتروح تستخدم شارع الجمهوريه في نطاق محافظات الوجه الابني، ومن محافظه الفيوم بدات تتوافد بعض الكثافات في شارع النبوي المهندس المتجه لميدان المسله هو شارع بطل السلام، عشان كده البديل بتاعه النهارده هو شارع الفاروق عمر، اخيرا من محافظه اسيوط بعض الاحجام في شارع الجمهوريه اللي داخل على محطه قطار اسيوط وشارع الابراميه بعض الكثافات المريه، عشان كده البديل بتاعه النهارده هو شارع الجلاء، وبكده احنا طمنا حضراتكم على الحركه المريه داخل كافه المحافظات، متمنين لحضراتكم السلامه على الطريق محمد صابر.
3: ها وصلت؟ انا كده اطمنت.

أدي المقام مع بسنت بكر كل يوم أربع وخميس من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

بعض الأغنية يفك مع إيمان مختار كل يوم خميس وجمعة من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحد الظهر على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

0: الساعة دلوقتي 4. خلي مشوارك الجاي مع إنرايف، التطبيق رقم 1 للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو أنت كابتن بلاتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع إنرايف.
1: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الرابعة عصرا مع سمر إبراهيم.
2: الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع بمدينة العلمين مع رئيس الوزراء ووزير العدل، وشهد الاجتماع استعراضا لعدد من ملفات عمل وزارة العدل. وأكد الرئيس السيسي أن الهدف المرجو من مدينة العدالة هو تأسيس بيئة قضائية رقمية متكاملة تليق بالجمهورية الجديدة، وتكفل تيسير سبل العدالة الناجزة وتقديم خدمات قضائية متميزة للمواطنين، موجها بالالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنهاء الأعمال بالمشروع بالدقة الفنية العالية بما يليق بمكانة القضاء المصري العريق. ووجه الرئيس السيسي بالتوسع في تقديم الخدمات المتطورة تأكيدا على التزام الدولة ببناء منظومة خدمات حكومية متكاملة تليق بالمواطن المصري، مؤكدا ضرورة مواصلة العمل على الارتقاء بالمنظومة القضائية وتخفيف الأعباء وتسريع الفصل في القضايا المتراكمة ورفع معدلات الإنجاز بما يعزز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة. وشدد الرئيس على أهمية تطبيق أعلى معايير الأمن السبراني والسيادة الرقمية لحماية بيانات المتقاضين، وعلى ضرورة اتخاذ كل الإجراءات التي تكفل سرعة تنفيذ الأحكام الصادرة في دعاوى النفقات. رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي استعرض أبرز محاور عمل وزارة التعليم العالي للارتقاء بمنظومة التعليم الجامعي، واطمأن رئيس الوزراء خلال الاجتماع على الاستعدادات الخاصة ببدء العام الدراسي الجديد في المعاهد والجامعات المصرية. وزير الخارجية والتعاون الدولي دكتور بدر عبد العاطي استقبل خالد البلشي نقيب الصحفيين لبحث آفاق التعاون المشترك وتعزيز التواصل مع الصحافة الوطنية. وأشاد الوزير عبد العاطي بالدور المحوري لنقابة الصحفيين في الدفاع عن القضايا والمصالح الوطنية ونشر الوعي حول التحديات التي تواجه الدولة المصرية، مؤكدا الحرص على مواصلة تعزيز أطر التعاون والتنسيق المؤسسي بين وزارة الخارجية ونقابة الصحفيين بما يسهم في إطلاع الرأي العام على محددات السياسة الخارجية المصرية ومواقفها إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية. اقتصاديا، المركز الإعلامي لمجلس الوزراء سلط الضوء على ارتفاع معدل تأسيس الشركات في مصر خلال الفترة من يناير وحتى يونيو 2026 بزيادة نحو 20%، وأوضح أن النصف الأول من عام 2026 شهد نموا ملحوظا في النشاط الاستثماري، حيث تم تأسيس نحو 26,000 شركة جديدة بزيادة قدرها 20% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، فيما بلغت رؤوس الأموال المصدرة نحو 97.5 مليار جنيه. ورياضيا، الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قرر إقامة لقاء بيراميدز أمام جورمايا الكيني في 3:00 يوم الأحد الموافق 6 سبتمبر القادم في ذهاب الدور التمهيدي الأول لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وتقام مباراة الإياب أحد أيام 11 أو 12 أو 13 من سبتمبر. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 35.

0: 90 90. هذا البرنامج برعاية سامسونج جالاكسي A سيريس. الشارع عايز ايه؟
1: بنكمل معاكم علشان الزحمة تعدي. مرة تانية مساء الفل على كل بيسمعونا وكون ضمننا من جديد. لسه مكملين معاكم محمد نشأت شيماء حافظ. والنهاردة بنسألكوا سؤال معروف انه النهايات اخلاق. لما بتتعرض لموقف والشخص اللي قدامك اللي هو الطرف في الخلاف ابتدى يبين انه هو بلا اخلاق، انت هتتعامل معاه ازاي؟ هل هتوريله النهايات اخلاق وتلتزم باخلاقك، ولا هتعامله بنفس معاملته؟
2: طيب خلونا احمد شمس بيقول كنترول حلمية، ده احد كنترولات الثانوية العامة. مش الثانوية العامة خلصت خلاص بقى، ما فيش كنترولات يعني ولا الكلام ده، المفروض انه خلص يعني. صديقي الجميل المحترم اللذيذ العسل ابن الاصول محمد عقل بيسمعنا دلوقتي من الساحل الشمالي واهل الساحل الشمالي. حبيبي عقل منور الدنيا كلها. والمناسبة السعيدة دي عايز اقول لكم فكرة السفر للساحل. فدايما لما بنسافر الساحل فبندور على حد نأجر منه شاليهات، الناس اللي ما عندهاش يعني، فيبدأوا يأجروا أو يبدأوا ياخدوا حاجة. بتفرق جدا جدا لما ربنا يعترك في حد ابن حلال بقى،
1: أيوة،
2: ويستنى على فلوسه بقى وما يطلبهاش بقى وتفضل يطلعي في عينه يمين وشمال ويفضل الراجل مستحمل معاكي، وفي ناس تانية لا تقفلك بقى على الواحدة وتفضل عاملة
1: ما يخرجكش غير ما تدفع.
2: أيوة. فالحقيقة والله تحية لكل الناس دي بصراحة، والصديق الجميل محمد عقل بيسمعنا دلوقتي ومنور الدنيا كلها ومبسوط قوي انك بتسمعنا.
1: هاجر بعتها بتقول ولاد الاصول بيبانوا في النهايات وبتبان اخلاقهم، غير كده ما بيبقوش ولاد اصول. في كمان رسائل كتير جالنا على الواتساب بتاعنا 010-490-904. رقم بيقول مساء الخير بتابعكم، اي علاقة في الاول بتبقى حلوة والدنيا ماشية تمام، تعالى بقى وقت الخلاف بتبان الحقيقة والشخصية على حقيقتها، اما تسمعك وتعاتبك برقي او بيبان الوش الحقيقي ويقلب عليك وينسى كل حاجة كانت بينكم وعايز يسمع حمائي نقاوة عيني، ده رقم اخره 36.
2: سماح حسين مساء الفل عليكم، فعلا النهايات بتبان شكل العلاقة بين الطرفين كان ليها اساس سليم من عدمه، حسب الاساس بتكون نهايات. والله مش شرط يعني، احيانا الاساس بيبقى لطيف وكويس، ودايما البدايات لطيفة جدا واساسها بيبقى حلو جدا، النهايات هي فعلا اللي بتختلف. شيرين طيبة وجدع، يعني بأننا اتكلمنا عن جدعانة عقل، فتعالوا نسمع شيرين طيبة وعقلة ونرجع نكمل مع بعض مرة تانية. رقم الواتساب بتاعنا 010-490-904. انتوا بتسمعوا علشان الزحمة تعدي، وموجودين معاكم شيماء حافظ ومحمد نشأت.

0: عايزين ايه؟
1: سامسونج جالكسي اي سيريز الشارع عايز ايه؟ رقم التسجيل الضريبي 413-467-910.
2: الصيف ده فيرمونت نايل سيتي بينقل تجاربه الاستثنائية للساحل الشمالي. استمتع بسحر المطبخ الاسيوي في سايجون باي ذا سي في مصيف راس الحكمة، او عيش اصالة المذاق الايطالي مع لولي فيتو في نايا باي. اشهر مطاعم فيرمونت نايل سيتي دلوقتي اقرب ليك فأرقى وجهات الساحل. صيفك يستحق تجربة مختلفة وطعم ما يتنسيش.
3: أنا نجمة ودايما في حضوري خطفة الكاميرات، إذا أو تصوير مكياج عدسات عاملة لي أزمات، جبت بولي فريش بقت جاهزة في كل الأوقات،
4: أعراض الجفاف في عينيا خلاص بقت بتقل، بولي فريش خليت لي عينيا فريش خلاص ولقينا حل.
5: بولي فريش أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
6: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF 011B7819062026.
7: ساعة

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة. وبرعاية اندرايف. اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واثنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن.

0: مرة تانية اهلا وسهلا بحضراتكم على الراديو 9090. لسه موجودين معاكم شيماء حافظ ومحمد نشأت. وسؤالنا النهاردة: يا ترى النهايات اخلاق، ولا بتشوفوا ان كل واحد يعامل التاني بطبعه؟ يعني لما بيبقى حد بينهي العلاقة بأسوأ شوية او بتجريح اكتر او بكلام عن الطرف التاني، شايف الطرف التاني ده المفروض يرد ولا يتعامل بأخلاقه وهو؟
1: والنهايات هنا مش بنتكلم بس عن العلاقات، احنا ممكن كمان نتكلم عن النهايات في الشغل. يعني انت لما تسيب شغل، هل بتسيب الباب مفتوح وعلاقتك بزمايلك والمدراء بتوعك في المكان ده كويسة ومحترمة، ولا الخلافات المهنية دي بتبرر ان احنا نقول انه والله الشركة دي ما كانتش كويسة، ده مديري كان بيعمل وفي وفي وفي وفي. هل انتوا شايفين النهايات موجودة بس في العلاقات الاجتماعية ولا كمان في الصداقة او في العلاقات العاطفية؟ ابعتوا قول لنا.
0: الهام بدر بتقول: انا بعامل الناس باخلاقي، انا ما بردش على حد وبمشي على طول.
1: برافو عليك.
0: ابن الاصول لما بيقفل باب بيقفله بالذوق، مش عشان اللي بره يستاهل، عشان اللي جوه محترم. اخوك خالد مصطفى من كنترول حلمية الثانوي. ده الكنترول كله بسمعنا النهارده. بمسع عليكم تاني مرة اسمع البرنامج. انا مودة، لو ليا قديمي صديقي هتحمل، ولو مش قريب هتحمل برضو، لان انا بتعامل باخلاقي. ماشي. حد بعت السلام عليكم موسيقى، ما قالش اي حاجه خالص.
1: طب قول لنا رايك في موضوعنا النهارده،
0: ومش كاتب اسمه كمان.
1: ابعتوا لنا رايكم في موضوعنا النهارده على الاس ام اس 199 او على الواتساب 01409904. النهايات اخلاق، هل انتوا شايفين انه دايما لما يحصل النهايات اخلاق انك تتعامل مع الناس باخلاق، ولا لو حد مثلا خلى النهايات بلا اخلاق انت تتعامل معاه بنفس المعامله؟ ابعتوا قول لنا على طول. ودلوقتي بس تعالوا نسمع نبيل العسل ونرجع على طول.
2: أغنية جديدة على الراديو 90 90، نبيل العسل.

0: الراديو 90 هواها مصري. حان الآن موعد أذان العصر في القاهرة.
1: الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90-90 هواها مصري.
2: جودي في 2019 تعبت شوية ومش قادرة تمشي، بعدين رحنا كشفنا عليها طلع لوكيميا في الدم، قالوا لي روح لها 57. كنت خايف عليها ان هي تعبانة ومرض وحش وانا معيش اي حاجة، معيش فلوس وما طلبوش عمرهم فلوس.
3: الحمد لله جودي ربنا كرمها وخفت بعد ما خدت الجلسات بتاعتها، ربنا رزقنا بمصطفى. اول ما تم 3 شهور حصل له زي تشنجات صغننة، فظهر لنا ان هو عنده الكانسر على الغدة. عمل العملية وهو عنده 1 سنة و4 شهور بالظبط. هو الحمل صعب والحمد لله على كل شيء. كل شخص بيتبرع او بيحط فلوس في مستشفى 57 هو بيساعدهم على اللي هم يطلعوا من اللي هم فيه.
4: مؤسسة مستشفى 57 357 مصر لعلاج سرطان الاطفال بمجان. رحلة علم هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
5: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع انجايف، اتحكم في دخلك مع اقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة منهم عربية وموتوسيكل. مع إندرايف أنت مش شغال عند الابليكيشن، أنت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع إندرايف. تطبق الشروط والأحكام. إندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 ل 9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية سامسونج جالاكسي A سيريس الشارع عايز إيه، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربع وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 90 90. لإعلانك على الراديو 90 90 ابعت على 90 90@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا.

0: رسائل كتيرة جدا جات لنا في موضوعنا النهاردة. خلونا نقرأ بقى آخر جزء من الرسائل اللي اتكلمت عن موضوعنا النهاردة، وهو هل النهايات أخلاق، بس لو الطرف التاني تعامل بدون أخلاق تعمل إيه؟
1: شيهان بعت بتقول يا نشأة النهايات متوقعة واردة في أي وقت وبتكون حسب تربية كل واحد، لكن اللي بيفرق هو مدى الصدمة لو من حد قريب قوي. دي جيهان من اسكندرية، كل التحية ليكي ولكل أهلنا في اسكندرية.
0: مساءك كله هنا وسرور، مساءكم زي الفل يا جماعة، منورنا كلكم. النهايات متوقعة وواردة في أي وقت، بتكون حسب تربية كل واحد، لكن اللي بيفرق هو مدى الصدمة لو من حد دي جيهان. جيهان أنا قريت
1: بتأكد الرسالة.
0: قريت رسالة جيهان تاني. محمد بدر مساءك زي الفل، انا ما بلتفتش لاي نهايات، انا بعمل بلوكات. برضو موضوع البلوكات ده بيبقى غريب قوي وما بفهموش الحقيقة، يعني الناس برضو تروح هبدأ الكلمتين وطالعين يجروا بلوكات. طب استنوا خدوا الرد،
1: دي ناس متعرفش تواجه،
0: يعني ما بفهمش ليه.
1: انا بحب ايه، اقول حاجة واستنى اشوف الرد واشوف الرياكشن وكده، يعني احس بقيمة الجملة اللي انا قلتها.
0: لكن هل يا ترى عملت تأثير ما عملتش تأثير؟ تبقاش فاهمة بقى. طب انا
1: يعني في ناس ما بتحبش تواجه، يعني في ناس تحب تقول اللي عندها وخلاص، مش عايزة تسمع حاجة بعد كده. لكن المواجهة في اوقات كتير بتبقى مريحة للطرفين على فكرة، انه خلاص انت بتبقى عرفت الرياكشن بتاع الاكشن اللي انت عملته والموضوع انتهى.
0: وبيني وبينك بحس ان بعد انتهاء العلاقة خلاص اي كلام ملوش لازمة، القصة خلصت والقصة انتهت، وكل واحد هيفضل متمسك بآرائه، متمسك باللي هو بيشوفه، فبتحس انه ملوش لازمة. حتى بقى لو الطرف التاني تعدى ولا عمل ولا سوى، خلاص يعني مات الكلام،
1: القصة خلصت،
0: القصة خلصت. لازم ندلع حد مهم جدا جدا، هو يستاهل الدلع لانه بيدلع مصر كلها. في يوم عيد ميلاده لازم كلنا ندلعه ونقول له كل سنة وانت طيب يا نجم من نجوم جيل الوطن العربي كله. هو النجم الكبير والفنان اللي بنحترمه انسانيا قبل ما نحترمه فنيا، سواء على مستوى التمثيل خالص، مستوى التمثيل، الغناء، الإخراج، التلحين، التوزيع، الكلمات، تعليف. كل حاجة. هو أيقونة كده من أيقونات مصر والوطن العربي كله، تامر
1: ممكن
0: حسني.
1: تضيف عليها كمان إن هو مش بس كل المواهب المتعددة دي، ضيف عليه إن هو بيتمنى الخير لزمايله، بيشجعهم، بيبارك للفنانين، يعني هو راجل بمعنى الكلمة، بيحبوه الناس كلهم وهو يستحق هذا الحب وأكتر.
0: طبعا
1: احنا اكيد بنحبه جدا جدا وبنتمنى له السعاده والنجاح والتوفيق،
0: وتكون سنه سعيده عليك كده، وسنه سعيده على اسرتك وعلى كل حبايبك، وكل سنه وانت طيب، ودلع نفسك ودلعنا. أيوة. معاك، لان انت لما بتدلع نفسك كلنا بنتدلع
1: بالظبط. جماعه دلعنا بالاغاني الحلوه، كل سنه ونجم الجيل بخير وبصحه، ودايما كده مبدع في كل اعماله، ودايما بنستنى الجديد، ودايما كده مكسر الدنيا كالعاده.
0: يا رب كل سنه وانت طيب تامر حسني. وخلصت حلقتنا مع حضراتكم النهارده، وان شاء الله يتجدد اللقاء بكره قبل دلوقتي بساعتين في علشان الزحمه تعدي. كنا موجودين معاكم شيماء حافظ ومحمد نشأة.
1: باي باي.

0: الراديو 90 90 هواها مصري.
1: الساعة دلوقتي 5.
2: خلي مشوارك الجاي مع اندرايف، التطبيق رقم 1 للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن براتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع اندرايف.
3: اهلا بكم في الدقيقة الأولى من الخامسة مساء مع سمر إبراهيم.
4: الرئيس عبد الفتاح السيسي استعرض في اجتماع مع رئيس الوزراء ووزير العدل عدد من ملفات عمل الوزارة، وأكد الرئيس السيسي أن الهدف المرجو من مدينة العدالة هو تأسيس بيئة قضائية رقمية متكاملة تليق بالجمهورية الجديدة، وتكفل تيسير سبل العدالة الناجزة وتقديم خدمات قضائية متميزة للمواطنين، موجها بالالتزام بالجداول الزمنية المقررة لإنهاء الأعمال بالمشروع بالدقة الفنية العالية بما يليق بمكانة القضاء المصري العريق. ووجه الرئيس السيسي بالتوسع في تقديم الخدمات المتطورة تأكيدا على التزام الدولة ببناء منظومة خدمات حكومية متكاملة تليق بالمواطن المصري، مؤكدا ضرورة مواصلة العمل على الارتقاء بالمنظومة القضائية وتخفيف الأعباء وتسريع الفصل في القضايا المتراكمة ورفع معدلات الإنجاز بما يعزز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة. وشدد الرئيس على أهمية تطبيق أعلى معايير الأمن السيبراني والسيادة الرقمية لحماية بيانات المتقاضين، وعلى ضرورة اتخاذ كل الإجراءات التي تكفل سرعة تنفيذ الأحكام الصادرة في دعاوى النفقات. رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تابع مع وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور أحمد رستم عددا من ملفات عمل الوزارة، وأشار رئيس الوزراء إلى أن هدف هذا اللقاء هو متابعة الإجراءات التنفيذية التي يتم اتخاذها لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وكذلك مستجدات الخطوات التنفيذية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2026-2027، بالإضافة إلى متابعة خطة الاستثمارات العامة بالتعاون مع المحافظات وغيرها من الملفات الأخرى. بدوره أكد الدكتور أحمد رستم أن الوزارة تعمل في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية على تحسين الوضع الاقتصادي وتحقيق تقدم ملموس في هذا الشأن، مع منح الأولوية لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري وكذلك مشروع التأمين الصحي الشامل. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي استعرض أبرز محاور عمل وزارة التعليم العالي للارتقاء بمنظومة التعليم الجامعي، واطمأن رئيس الوزراء على الاستعدادات الخاصة ببدء العام الدراسي الجديد في المعاهد والجامعات المصرية. وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور بدر عبد العاطي استقبل خالد البلشي نقيب الصحفيين لبحث آفاق التعاون المشترك وتعزيز التواصل مع الصحافة الوطنية، وأشاد الوزير عبد العاطي بالدور المحوري للنقابة في الدفاع عن القضايا والمصالح الوطنية ونشر الوعي حول التحديات التي تواجه الدولة المصرية، مؤكدا الحرص على مواصلة تعزيز أطر التعاون والتنسيق المؤسسية بين وزارة الخارجية ونقابة الصحفيين بما يسهم في إطلاع الرأي العام على محددات السياسة الخارجية المصرية ومواقفها إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية. اقتصادياً، المركز الإعلامي لمجلس الوزراء سلط الضوء على ارتفاع معدل تأسيس الشركات في مصر خلال الفترة من يناير وحتى يونيو 2026 بزيادة نحو 20%، وأوضح أن النصف الأول من عام 2026 شهد نمواً ملحوظاً في النشاط الاستثماري، حيث تم تأسيس نحو 26,000 شركة جديدة بزيادة قدرها 20% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، فيما بلغت رؤوس الأموال المصدرة نحو 97.5 مليار جنيه. ورياضيا، الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قرر إقامة لقاء بيراميدز أمام جورماهيا الكيني في 3:00 يوم الأحد الموافق 6 سبتمبر القادم في ذهاب الدور التمهيدي الأول لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وتقام مباراة الإياب أحد أيام 11 أو 12 أو 13 من سبتمبر. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 35.
3: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة. النجمة صفاء أبو السعود.
1: صفاء أبو السعود.
0: النجم أحمد صيام في يوميات صفصف.

0: يوميات صفصف، تأليف أحمد الأصب، إخراج تامر شحاتة، على الراديو 90 90. على الراديو.
1: بقالي كتير ما شفتش الحاجة شاكي يا صفصف.
2: والله عندك حق، تحب اتصل بيها تيجي تقعد عندنا؟
1: ايه انت ما صدقتي
2: يعني الحاجة؟
1: انا ما قلتش كده، لا انا بسأل بس، ليس الا وعلى العموم انا سحبت سؤال يا ستي.
2: طنط شاكي يا سيدي عند قريبتي روح الفؤاد.
1: روح الفؤاد؟ دي أجزخنة؟
2: لا، روح الفؤاد تبقى بنت خالة بنت عمتي يا قاتم.
1: بعدين في أسماء عيلتكوا دي بقى، شكيب، مهرنجيز، روح الفؤاد، فين الأسماء العادية؟ بسملة، تؤى، عيشوي، الناس دي.
2: اسم الله على أسماء عيلتكم يا أخويا الطبيعية. حتمتم، حتمية، حتمن، حموت.
1: شو أنا بقولك على حاجة؟ أنا غلطان بقى بالبداية، أنا سألت عن حاجة شاكي. خليها قاعدة عند الصيدلية بتاعتك دي، تروح الفؤاد دي ومش عايزين نشوفها.
3: بونسوار يا واد يا حاتم.
1: يما الخالة شاكي عملتها صفصف بنت اللذينة وكلمتك تيجي.
3: انت منرفزني.
1: انا
3: كلامك منرفزني.
1: ماشي،
3: وجودك اصلا منرفزني.
1: اوكي مدام انا منرفزك، جاية ليه؟
3: هو انا جاية لك يا بارد؟
1: امال جاية لمين؟
3: انا جاية لصفصف.
2: أنا هنا يا طنط. الحمد لله على سلامتك يا حبيبتي. الله الله أكبر، الله أكبر، بسم الله ما شاء الله، شكلك صغرتي يجي نص قرن، 50 سنة.
1: على فكرة بقى صفصف، اللي بيكذب بيروح النار. والله
2: يا أخي اسكت أنت وخليك في حالك، دي قريبتي مش قريبتك.
3: أنا جاية أشتكي لك من روح الفؤاد يا صفصف، مش عاوزة أقعد معاها، عاوزة أقعد مع صاحبتي مهرنجيز.
2: أيوة بس طنط مهرنجيز ماتت من زمان يا طنط شاكي.
1: يا ستي سيبيها،
2: ما هي لسه صغيرة.
1: ما تسيبيها يا أختي، واحدة وعاوزة تقرر مصيرها بإيدها وتختار مستقبل. أنت مالك؟
2: ما تقلقيش يا طنط شاكي، أنا هتصل بروح الفؤاد، خليها تيجي وأعاتبها عتاب شديد. بس أنتي ما زعليش نفسك يا حبيبتي يا قمر.
3: لا لا لا، الشاكي مقموصة.
0: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.
4: حقك علي يا صفصف، حقك علي يا طنط شاكي.
1: ايه ده؟ مفيش حقك علي يا حاتم يا ابني.
2: يا أخي وانت مالك؟
1: ايه
2: اللي حشرك؟ اتفضل اتفضل، ادخل انت اوضتك.
1: خلاص حاضر، هدخل اوضتي، بس اقولك على حاجه.
2: نعم.
1: انتوا الخسرانين.
3: لا لا لا، انا زعلانه منك يا روح الفؤاد. الشاكي مقموصه.
4: ما تزعليش مني يا طنط، انا مضغوطه يا صفصف، مضغوطه بسبب بنتي نسرين اللي في سن المراهقه، بخاف عليها قوي، بخاف عليها من كل حاجه حوالينا.
2: ما هو شوفي بقى، حمايه اولادنا تبدا من البيت، من الاستماع ليهم والحوار معاهم.
4: أيوة.
2: ودعمهم ونبني فيهم الثقه، يعني لازم تسمعيها كويس وتتكلمي معاها.
3: ايوه صح يا صفصف صح، انتي لازم تسمعيني وتتكلمي معايا يا روح.
2: يا طنط مش بتكلم عليكي، انا بتكلم على نسرين بنت روح الفؤاد.
4: يعني اعمل ايه بالظبط يا صفصف؟
2: شوفي بقى، كل ما كنا قريبين منهم وفهمنا اهتماماتهم وساعدناهم يفرقوا بين الصح والغلط، كل ما كان احسن.
3: ايوه صح يا صفصف، انت بتقولي كلام حلو قوي، لازم تكوني قريبه مني وتفهمي اهتماماتي.
2: يا طنط والله العظيم ثلاثة، والله العظيم ما بتكلم عليكي انت، انا بتكلم عن نسرين بنت روح الفؤاد. يا ريت بقى تدخلي يا طنط مع حاتم جوه.
1: كرشوك انت كمان، كرشوك يا خالة.
3: نو أصلهم بيقولوا كلام ناس كبار.
1: يتي يا زغنونة، بقولك ايه،
2: تيجي
1: نلعب كوتشينة؟ انت شكلك زبونة سوق وهكسبك.
2: اللي انا قلتهولك ده كله مش مجرد طرق تربية، دي حماية حقيقية بتساعد أولادنا وبناتنا يبعدوا عن المخدرات وعن السلوكيات الخطرة.
4: الكلام ده مش غريب عليا، الكلام ده في حملة البيت خط الحماية الأول،
2: صح؟
4: اللي في مبادرة معن بالوعي نحميها تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، وبيطلقها المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.
2: كلام سليم، قربي من بنتك يا نسرين. وعيك ووعيها هو اللي حيحميها.
3: أو أدي تالت دور أكسبك فيه. إب بورقة المتين
1: يا بنتي. الإيه ده، أنت طلعت يا دقرومة أوي، بس خمامة. والله أنت بتخمي.
3: لا لا لا لا، الترابيزة ليها احترامها وأدبها، احترم المنافس يا خفيف.
2: الله، ايه يا جماعة، في ايه؟ بتتخانقوا ليه؟
3: ابدا يا صفصف.
2: ايه؟
3: جوزك خسر اللي وراه واللي قدامه في الكوتشينة.
2: احسن
3: يلا يا حلو نلعب على الشقة يا وحش.
1: شقة؟ ايه الطمع ده؟
0: كنتم مع يوميات صفصف، النجمة صفاء ابو السعود،

0: يوميات صفصف، بطولة حلمي فودة، مصطفى درويش، رانيا فتح الله، نجاح حسن، عبير مكاوي، لؤي سامي، ليلى عبد القادر. موسيقى وألحان سيد الشاعر، توزيع شريف حمدان، هندسة صوتية محمد شعبان، تأليف أحمد الأصبي، إخراج تامر شحاتة. على الراديو 90 90. وقتنا ما صفصف حاجة تانية. هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ. 190-190 دعمك إنقاذ حياة. وبرعاية اندرايف. اندرايف، انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.

مساء الفل، مساء النور، مساء الهنا والسرور على كل اللي بيسمعونا في كل مكان. يوم جديد وحلقه جديده وساعتين جامدين على الراديو 90 90. هواها مصري، دايما بكون موجود معاكم حسام عصام من الحد للاربع من الساعه 5 ولغايه الساعه 7. اخباركم ايه؟ وحشتوني جدا جدا من امبارح. يا رب يكون النهارده كده يوم حلو عليكم، وان شاء الله تاكدوا ان بكره وبعده وكل الايام اللي جايه هتكون احلى بكتير، عشان ربنا يستجيب الدعوات اللي بندعيها بقالنا كتير. اهم حاجه نقول امين. زي ما انتم عارفين في حلقه يوم الاثنين من ساعتين جامدين بيبقى عندنا الفلاشه دي فقره لطيفه لذيذه بيجتمع على حبها الجميع، بتقعد معانا الساعتين، بتقعد معانا ال 120 دقيقه. عباره عن ايه؟ عباره عن ان احنا بنختار كلمه، ساعات الكلمة دي يبقى ليها مشتقات كتير، سلطاتها وببغنوجها يعني كتير قوي، وفي ساعات بيبقى هي الكلمة مفردة. الكلمة بتاعت النهاردة ملهاش يعني مفردات كتير او مشتقات كتير. النهاردة بندور على كلمة هي صعبة، يعني هي في التدوير صعبة، مش هتلاقوا لها حاجات كتير، بس انا دايما براهن عليكم، يعني دايما براهن وبعرف ان انتوا يعني هتطلعوا شاطرين جدا. انا عن نفسي مطلع مثلا بتحاول 20 اغنيه، ده انا عن نفسي يعني. انتوا بقى هتضيفوا ايه كمان؟ ده اللي انا مستنيه منكم دلوقتي. النهارده هندور على كلمه سحر، كلمه سحر. فطبعا عندنا بقى سحرها، سحراني، سحره، سحر بس لوحدها طبعا، ساحر. فكلمه سحر هي الكلمه الاساسيه النهارده اللي بندور عليها جوه الاغاني. طيب الاغاني تطلع قديمه، تطلع جديده، تطلع فريحي، تطلع حزيني، تمانينات، تسعينات، بدايات الالفينات، زي ما انتوا عايزين. فكر براحتك خالص وابعت لي. قاعدين لغايه الساعه 7 ما بنلعبش غير الاغاني اللي فيها كلمه سحر، وكمان هنلعب الاغاني دي كلها ميكسات. طيب احمد امير المنشاوي نبدا بيه كده على الواتساب، ونبدا نسلم على كل الناس اللي جم نوروا الواتساب ونوروا الفان بيج من قبل بدايه الحلقه بحبتين حلوين، وهم كالاتي وبدون ترتيب. بيقول وحشتني يا حسام بجد. احمد امير المنشاوي حبيبي منور الدنيا، وبيقول لي سحر العيون. ماشي، اعتقد اللي هي بتاعت مصطفى عمر مش كده؟ ماشي، اوكي. في كمان عندي الاستاذه كنزي، مش كده؟ مش دي كنزي ولا دي مين؟ دي كنزي اعتقد. بتقول بالنسبه لعمرو دياب، بابا واحلى واحلى، ويا ساحر وما اقدرش انا، وحكايتك ايه، ويا روقانك ولفتها بلاد، وياي سحر عيون نانسي عجرم، كلام عيني شيرين، النظره الاولى ايمان الطوخي. طبعا هي مش كاتبه الحاجات دي، انا عمال بزود انا اسامي المطربين. يا اجمل عيون عمرو دياب، وسحراني ايهاب توفيق. ماشي، ده كلام عظيم. جهاد خالد، مساء الفل، وبتقول لي بشكرك الاول جدا على كلامك، وبتقول لي يا ساحر عمرو دياب، سحراني ايهاب توفيق، سحر عيونك غرامي نانسي عجرم. لا، هي سحر عيونك غرامي دي مش نانسي، دي ديانا حداد اعتقد. اعتقد يعني هي التانية اسمها ياي سحر، بس يعني ماشي، يعني هو نفس الكلام قريب من ما هو ده اللي يقولك اما السحر يبقى في بعديها عيون على طول. محدش بيقول سحر حاجة تانية. مساء الفل ياسمين، الحمد لله على السلامة، وحشتنا. سحراني ايهاب توفيق، دي مين اللي بعتها؟ دي الاستاذة منى، نور الدنيا كلها يا منى. يسرية عمران، مساء الهنا والسعادة عليكي، مرسي طبعا على الدعوات القمر، ربنا يكرمك يا رب وياكي بالمثل. بتقولي فلاشة جميلة كالعادة، وفي على القمة هيثم شاكر، سحر عينيك فارس، سحر العيون عامر منيب. سحر العيون عامر منيب، اللهم صل على النبي. اللي كانت بتقول ايه؟ هفتكرها دلوقتي. سحراني ايهاب توفيق، وسحر عيونه نانسي عجرم، وعمرو دياب رمش خطاف. كمان محمد عبد المقصود منور الدنيا كلها، وبيقول لي طلبت منك امبارح اغنية عدوية، اعتقد انها مش عندنا يعني، بتهيألي دورت عليها مرة قبل كده. وبيقول سحراني ليل ونهار ايهاب توفيق. كمان سحراني ايهاب توفيق، وعاشق سحر عينيك فارس، دي ام روجي هي اللي بعتها، وبتقول مساء الورد عليك وعلى كل سميات ساعتين جامدين، وشكرا على حلقه امبارح، ودايما منور، وحلقه جديده وجامده يا رب. منال برغش منوره الدنيا كلها. ايوه كده تعالي في اول الحلقه، دايما تيجي لاخر ثلث ساعه منوره الدنيا. مساء الهنا والسعاده عليك، اخبارك ايه؟ يا رب تكوني بخير. عندي كمان مساء الخير، حلقه مميزه باذن الله، سحر العيون عامر منيب، سحرني ليل ونهار، او سحراني ليل ونهار ايهاب توفيق، ده رقم اخره 65، ما كتبش اسمه او ما كتبتش اسمها. السلام عليكم، انا عدي وليد من اسكندريه، عاوز سحر العيون. حاضر، هو يعني سايبها لي مفتوحه. سحر العيون دي فيه 7000 واحد مغني لسحر العيون من الصحاب. هاله بتقول وحشتنا يا رب، تكون اجازه سعيده، الحمد لله على سلامتك، ومساء العسل والجمال عليك، منور الدنيا كلها يا هاله، واضح انك ما جيتيش حلقه امبارح بس. مش احمد خضر بيقول لي مساء السعاده يا صانع السعاده، حبيبي ابو حميد، منور الدنيا كلها، يا اهلا يا اهلا. كمان تحياتي حسام، سحرك فارس، ده عادل محمد، ولي حلقه موفقه باذن الله حبيبي عبدول. وطبعا دي برضو من الاغاني اللي انا محضرها النهارده، كنت مستني حد يطلبها بصراحه. في كمان ايهاب توفيق، سحراني ليل ونهار، دي وده ما كتبش اسمه او ما كتبتش اسمها.
هو رقم اخره 440. طيب انا طبعا يعني مقدركم في فكره حماس الشباب اللي دايما بيبقى في اول الحلقه، اللي هو اول ما بنقول الموضوع او اول ما بنقول النهارده هنعمل ايه، فساعات بنكتب الرساله وننسى نكتب اسامينا، فنكتب اسامينا واحده واحده، قاعدين مع بعض لغايه الساعه 7 ما وراناش حاجه، نلعب اغاني، هنلعب ميكسات، يبقى عندنا حاجات لطيفه النهارده. حماده المصري كمان منور الدنيا كلها، مساء الهنا والسعاده عليك. يمكن في اغاني كتير طلبت النهارده في بدايه الحلقه على طول، واولها طبعا كان اغنيه ايهاب توفيق سحراني، بس انا دايما لما بيكون في طلب جامد كده على اغنيه بحب ايه اعطش السوق شويه، يعني مش عارف ليه بحب اعمل كده، فيعني بحب اجلها السنه صغير، عشان برضو اللي لسه ما فتحش الراديو، اللي جاي متاخر، اللي وراه حاجه يلحق يسمع معانا الاغنيه الاساسيه اللي ممكن تكون في حلقه زي بتاعه النهارده. فهنبدا بدايه مختلفه النهارده، هنبدا بويجز البخت، يعني انتوا عارفين هو بيقول سحرتني ولا سحرت لي. فيلا النهارده بيتكلم على كلمه سحر، كلمه سحر ومشتقاتها، هي البطل اللي موجود معانا النهارده في الفلاشه والساعتين الجامدين. هتبعتولي على صفحه الراديو 9090، هتبعتولي كمان على رقم الواتساب 010 490 904. هنرجع عشان نكمل ونبدا الساعتين الجامدين على الراديو 9090.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم، مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
2: مساء الخير، استأذنك تقوم تغير شريط الليد اللي عندك كله بشريط إليوس ألترا ليد.
3: قبل ما ترد انا مش ببالك، انا بساعدك.
2: شريط الليد اللي عندك ده اضاءته مش ثابته وبيرعش وبتغيره كل شويه، صح؟ إليوس ألترا ليد بقى شريط ليد بيديك اضاءه اقوى ثابته من اوله لاخره وما بيرعش، بيعيش لحد 15 سنه. إليوس ألترا ليد، انسى الليد القديم. الرقم الضريبي 205 087 620.

0: سامسونج جالكسي اي سيريز، الشارع عايز ايه؟ رقم التسجيل الضريبي 413-467-910.
1: صدقتك الجارية في مستشفى 57-357 يعني خير عايش ومكمل، موجود في كل ركن، في تمن وجبة، في تكلفة أوضة، في جرعة علاج أو حتى في عملية بتنقل طفل من الوجع للأمل. صدقتك هنا علمت دكتور وممرضة وطورت الصيدلية، هي اللي وفرت مبنى السايبر نايف اللي بيعالج أطفالنا بالذكاء الاصطناعي. صدقتك الجارية هي اللي طورت الطوارئ وزودت الطاقة الاستيعابية لغرف زرع النخاع ودعمت البحث العلمي علشان ترفع من نسب شفاء أطفالنا. صدقتك الجارية في مستشفى 57-357 هي الضمان إن الباب ده يفضل مفتوح وإن المكان يتطور ويستمر. كل جنيه بتحطه هنا هو أمل لطفل إنه يخف ويرجع لحياته. اتبرع عن طريق الموقع الإلكتروني www.57-357.org. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
2: الراديو 90-90 هواها مصري.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اندرايف. اندرايف، انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
1: ومن الحد للأربعة من الساعة 5 ولغاية الساعة 7 دايما هو معاد ساعتين جامدين على الراديو 90 90. رجعنا من جديد، لسه معاكم حسام عصام، ولسه بقى هنبدأ نقول بسم الله الرحمن الرحيم يا ميكسات. زي ما انتم عارفين النهاردة عندنا الفلاشة، والفلاشة كل أسبوع الكلمة بتاعتها بتتغير. ساعات زي مثلا الكلمة كده اللي هنعملها الأسبوع اللي جاي إن شاء الله، يعني بنضطر إن احنا نعمل لها جزئين. ليه؟ لأن بتبقى الحلقة عمرها ما تكفي أبدا. فالأسبوع اللي جاي يعني أعتقد هيبقى الكلمة اللي هنعملها هتبقى عايزة أسبوعين أو عايزة حلقتين يعني. بس النهاردة معانا كلمة لطيفة، وجودها يعني هو برضو مش هقول قليل، هو مش

برافو عليك، من اجمل الناس اللي بتغش عندي الحقيقه. برافو عليك، شاطر ان شاء الله. ما فكرتش تغير الفونت حتى. المهم تقول انا جيت عامل ايه يا حسحيس، يا رب تكون كويس. وايس اسمي مسك عشان اسمي بيروح من دماغك. معليه يا على الستات بقى لما يمسكونك في كلمه اللي هو فاكر لما قلت، معلش انا اسف سوري يا ساتر. المهم تقول مش عارفه ايه الصعب في مسك ده، ثلاث حروف. وبتقول في اغنيه سحرتني، ورقه وقلم بقى حسحيس واكتب ورايا. سحرني رامي جمال، سحرك يا اليسا، او سحرك اليسا، مسحور عمرو دياب. طب انا راضي ذمتك، هاتي لي اغنيه مسحور، اصل مش اي حاجه يكتبها شات جي بي تي روح وراه. هاتي لي اغنيه مسحور اللي غناها عمرو دياب لو سمحت. بعد اذنك ابعتها لي دلوقتي في لينك كده على الواتساب برضه. عيونه ساحره اصاله، السحر كاظم الساكر، مسحور فيكي نانسي عابر، اي كلام اي حاجه. سحر العيون شيرين، ماشي ماشي عامله مجهود برضه. وبتقولي دول من الناس اللي قاعده معايا على الشاطئ بصراحه وامي. طيب ماشي، مش شات جي بي تي يعني. طب انا بس عايز اقول لك مسحور دي بتاعت عمرو دياب الله يخليك لو سمحت، اسالي اللي قاعد جنبك على الشاطئ ده. يا نهار ابيض. طيب دلوقتي في عندي يسرية بتقول في كمان هشام عباس احلى ما فيكي، حلو قوي. انا كنت والله قاعد عايز اجيب حاجه لهشام عباس النهارده، وعايز اجيب حاجه لمحيي احلى ما فيك، ولو عليته حلق حاجه على عبد الخالق كمان يبقى شيء عظيم. في كمان اغنيه سحراني ايهاب توفيق، ومعلش حسام انا كنت خارجه، دي هاله هي اللي بعتها، ولا يهمك ولا يهمك، منوره الدنيا كلها. ساسا شميس مساء الفل، والياسمين بتقول احلى ساعتين واجمد فلاشه، وشكرا على حلقه امبارح كانت قمر، ومنتظرين اجمد حلقه النهارده، واجمل حلقه يوم الفلاشه ويومك رضا، واغاني مصطفى قمر سحر عيونه، واغنيه يا قلبي، واغنيه ويجز حلوه قوي واجمل بدايه. كمان عندي يوسف مجدي منور الدنيا كلها، جو مساء الفل والهنا عليك. في كمان عندي خلود منور الدنيا، خلود تقول لي منور الدنيا يا حسام يا فن انت، ربنا يخليك يا رب، ده كلمه كبيره قوي، ربنا يكرمك يا رب، انت اللي فنانه عظيمه. وبتقول لي الفلاشه سحر المغنى الكينج منير، يا ريت نسمعها. وفي عبد الحليم يا رميني بسحر عينيك الاثنين من جانا الهوى، برافو حلوه حلوه هجيبها لك، جانا الهوى، حاضر عينينا الاثنين. ومنوره الدنيا خلود، مبسوط ان انت موجوده معانا كل يوم. حس حس اجمل اغاني والنبي ما حد مصبرني على الدنيا غير الساعتين دول والله، دي هاجر سعيد، ربنا يخليك يا هاجر ويقويك دايما يا رب. شكرا جزيلا على ذوقك، ده عادل محمد حبيبي عدول منور الدنيا. مساء العسل، ممكن اغنيه مسحور بحب حبك يا استاذ حسين؟ ايه موضوع مسحور بحبك؟ طب استنوا بقى استنوا بقى، عشان انتوا شككتوني في نفسي. يعني انا مبدئيا يعني هدور عندي على على مسحور دي، نشوف والله. يعني اصل خدوا بالكم انا ما افتحش الدرج وانا شغال دي غير للشديد القوي والله، لو تاخدوا بالكم هتلاقوا الصوت بيبعد شويه. او عملنا سيرش بمسحور خلاص، وهجيب طبعا كل المطربين، يعني هعمل سيرش في كل المطربين. بسم الله ما شاء الله، ولا اغنيه يعني ولا اغنيه طلعت بالاسم ده. انتوا بتعملوا سيرش فين؟ انا مش عارف بتدوروا فين، مش مين اللي بيقول لكم، انا مش عارف. المهم طيب دلوقتي عندي كمان منال برغش مره تانية بتقول لي ميرسي لذوقك وموجوده معاك اهو دايما، بس مش بكتب ساعات ومنور الدنيا كلها، ربنا يخليك يا منال تسلمي لي. بشوي بركات بيقول لي ما اروعك نبيل شوير، الله عليك، يعني بيقول ايه سحرتني ما اروعك، برافو شاطر كنت مجهزها برضه. بيقول لي تحياتي ليك واحلى ساعتين بيهونوا علينا اليوم حبيبي منور الدنيا كلها. ويلا هنبدا اول ميكس موجود معانا، وهنبدا باول ميكس كده لعمرو دياب. عمرو دياب اغنيتين ورا بعض على طول، والاثنين فيهم كلمه سحر او ساحر. ابعتوا لي على صفحه الراديو 9090، ابعتوا لي كمان على رقم الواتساب وهو 010 400 9094، اي اغنيه فيها كلمه سحر قديمه جديده زي ما انت عايز ابعتها لي، وكل الاغاني دي هتكون موجوده ميكسات في الساعتين الجامدين.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة. وبرعاية اندرايف. اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.

0: ساعتين جامدين على الراديو 90 90 هواها مصري. لسه موجود معاكم حسام عصام ولسه مكملين بندور النهارده على اغاني فيها كلمه سحر وكل بقى مشتقات الكلمه دي. ساحر سحرني سحرته سحراني سحري سحرلي كل الحاجات اللي فيها اللطفه دي. دلوقتي عندي خلود بتقول ساحر لعلاء عبد الخالق كمان ومحمد فؤاد يا ايه يندودنا بسحر عينيك. انا هفتكر حالا دلوقتي اغنيتي. وهاني شاكر وحشتيني بسحر عينيكي ماشي برضو اجتهاد عظيم عظيم عظيم. كمان عندي رشدي ابني بيمسي عليك ومبسوط جدا انه هيشارك وان شاء الله تبقى عادة. وبالنسبة للحلقة انا مش لاقي حاجة اقولها كل المستمعين قاموا بالواجب. دي نرمين حشاد مظبوط كده صح؟ بس ماشي سلمي على رشدي كتير بس يعني مش عارف هو في اسامي دي ما بترجع بس موضوع الرشدي ده جامد قصدي عارفه اما يكبر بقى ويبقى في مرحله اللي هي الشباب والصبا دي هيبقى جامد بقى يقول لك رشدي راح رشدي جه. انت عارف البنات بيحبوا الاسم ده. معلش فضولي انت لابس كاب ليه في الحر ده في الاستوديو؟ دي مين اللي بعتها دي؟ هاله عادي هاله يعني هو بيتلبس اي حته يعني عادي. في ناس بتقعد بيه في البيوت في ناس بتقعد بيه اي حته مستشفيات ناس بتقعد بيه اي حته عند محامي يعني مش شرط يبقى لازم يعني مش لازم اكون نازل لازم اكون نازل اجيب خضار عشان البس كاب عادي يعني مفيش حاجه. سحر الغرام دينا حياك مش امل حجازي دي مدام امل من اسكندريه وبتقولي عامل ايه ان شاء الله تكون بخير. وسحراني ايهاب توفيق كمان وسحر العيون عامر منيب حاضر عينيا الاثنين. رشا عيسى كمان منور الدنيا كلها مساء الفل والهنا عليك ميرسي على كلامك الحلو. وبرده طالبه اغنيه سحر الغرام لدينا حياك. حاضر عيني الاثنين. في كمان سجده بتقول حاسه انها غلط سحر عيونه اللي تامر حسني حاسه انها غلط. انا اعتقد انها غلط برضو يعني اعتقد انها ممكن تكون قصدك على بتاعت نانسي ولا قصدك ايه او ولا قصدك اللي هي بتاعت فارس يعني يمكن يكون قصدك بتاعت فارس يمكن محدش عارف بس بتاعت فارس دي هتشتغل دلوقتي يمكن قصدك على دي يمكن محدش عارف برضو. طيب عندي النهارده ما شاء الله يسريه عامله شغل عظيم قالت لي راغب علامه سهروني الليل بيقول سحرك يا ملاك علمنا هواك. هي الكلمه صعبه عليا غير هي صعبه علينا كلنا النهارده من الحلقات اللي محتاجه تركيز الحقيقه فماشي سهروني الليل. طيب سهروني الليل انا عايز اقول لكم احنا النهارده هيبقى معانا شويه اغاني خطيره خطيره خطيره. انا بسمعك من زمان بس ما كنتش ببعت. عايز اغنيه عمرو دياب لولا البنات ده رقم اخره 67 والله يا استاذ 67 للاسف الشديد لسه الاغنيه دي ما جاتلناش بس ان شاء الله هتجيلنا يعني ممكن خلال الاسبوع اللي جاي. في اماني سعيد منور الدنيا بتقولي طبعا حلقه جميله وضحك وهزار واغنيه عاشق سحر عينيك فارس او هيثم شاكر الاثنين غنوها. هو هيثم شاكر ما قاليش ان هو غنى واغنيه سحر العيون عامر منيب من فيلم سحر العيون بطوله عامر منيب ونيلي كريم ويا رميني بسحر عينيك الاثنين حليم مع ناديه لطفي. انا هجيب لكم كمان يعني ان شاء الله هنجيب اغنيه جنى الهوى النهارده نختم بيها. هجيب لكم المزيكا بقى بتاعت جنى الهوى بعد نشره 6 تبسطوا برده ماشي. فيه اغنية اسمها سحر عيونه يا لصباح ازيك يا حسام دي جيهان ياسين من اسكندرية حاضر اشوفها برضو لو موجودة عندنا. عندي كمان الاستاذة هالة ربنا يخليك يا هالة يا رب ربنا يخليك يا رب تحرمنيش منك ومن سؤالك. كمان عندي ايه ده مي عصام انت كنت فين؟ بتقولي ازيك عامل ايه مفتقدينك جدا معلش بقالي فترة مش ببعت عشان العملية. دعواتكم بتمام الشفاء الف الف سلام عليك. وبتقولي لورا بقى بعتالي رسالة حلوة وبتقولي لورا كانت بتقولي خف بسرعة عشان انا عايزة ابعت لعم حسام وحشني وعايزة اسمع البرنامج. طيب هو طبعا يعني ما تقلقيش انت ما فاتكوش حاجه غير حلقه امبارح بس لكن الاسبوع اللي فات انا ما كنتش موجود يعني كان في حلقتين مسجلين وحلقتين ما كنتش موجود.
1: ازيك يا حبيبي قلبي وحشتني جدا.
0: انت كمان
1: بس انا ما رضيتش ابعت لك عشان امي كانت معلقه عمليه معلش.
0: يا ناس
1: وحشني قوي بحبك قوي.
0: انا بحبك قوي قوي قوي وانت كمان وحشتني جدا والف الف الف سلام على ماما يا رب ان شاء الله دايما تشوفوها كده احسن واحده في الدنيا وربنا يشفيها ويعافيها يا رب الحمد لله على سلامتها. يلا هنسمع الغنيوه قديمه قوي الغنيوه الغنية القديمة اللي جاية دي ونرجع بعدها على طول. انا كنت بفكر العب ميكس بس مش هلحق للاسف، هي اغنية واعلانات بعدها. يلا مهم، الاغنية دي طبعا من الاغاني الخطيرة لفارس، من الاغاني اللي عايشة بقالها سنين السنين ونحبها جدا. بعتولي على صفحة الراديو 9090، بعتولي كمان على رقم الواتساب 010-499-4. النهاردة بندور على كلمة سحر وكل الأغاني اللي فيها الكلمة دي ومشتقاتها. بعتولي انتوا بتسمعوا ساعتين جامدين.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
2: نجحنا بس الجامعة ايه؟
3: طبعا الجامعة المصرية للتعلم الالكتروني الآلية،
2: فيها تخصصات مطلوبة في سوق العمل،
3: فيها Information Technology و Artificial Intelligence و Data Science و Business Administration و BIS و Accounting و Finance. الجامعة فيها منح بتوصل ل100% علشان كل طالب يلاقي فرصته مناسبة. الجامعة ليها 14 فرع في 13 محافظة داخل الجامعات الحكومية، هتوفر وقتنا لان نموذج تعليمها حديث ومرن.
2: يلا نتصل حالا،
3: رقمهم 16541، الرقم الضريبي 530-638-312.
4: ايه هو جهاز السايبر نايف اللي بيقدم احدث نظام في العالم للجراحة بالاشعاع وبيعالج سرطان المخ والرئة والبروستاتا؟ في الانظمة التقليدية القديمة جزء من الاشعاع بتاعها بيأثر على الانسجة المحيطة بالورم، وده كان بسبب حركة الورم المستمرة الناتجة عن تنفس المريض. اما السايبر نايف عبارة عن روبوت يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي وبيقدر يصيب الورم بدقة عالية من غير ما يأثر على الأنسجة المحيطة، وده لأنه بيتتبع الورم مهما كانت حركته، وبكده بتكون تكلفة العلاج أقل، عدد الجلسات أقل، الأعراض الجانبية أقل. العلاج بالمجان لأطفال 57-357. أما المقابل المادي اللي بنحصل عليه من خلال الجلسات الخارجية بيدخل في تكلفة علاج ولادنا في 57. السايبر نايف مشروع وقف خيري حتى يستمر علاج أطفالنا بالمجان. للحجز اتصل على 19057 أو زوروا موقعنا للحصول على مزيد من المعلومات. مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان، رحلة علم هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.

0: الراديو 90 هواها مصري. ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان، رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اندرايف. اندرايف، انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
1: لسه مكملين الساعتين الجامدين على الراديو 90 ولسه بندور على كلمة سحر ومشتقاتها جوه الأغاني، قديمة جديدة فرايحي حزين زي ما انتوا عايزين. ابعتولي كل ده هيكون موجود معانا النهاردة على مدار الساعتين الجامدين، عشان النهاردة الفلاشة اللي بنجيب فيها دايما الفكرة دي. دوروا معايا جوه الأغاني وراجعين في الساعة التانية ومكملين الفلاشة.

0: الراديو 90 90 هواها مصري.
1: الساعة دلوقتي 6، خلي مشوارك الجاي مع إمدرايف، التطبيق رقم واحد للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو أنت كابتن بلاتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع إمدرايف.
0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السادسة مساء مع سمر إبراهيم.
2: الرئيس عبد الفتاح السيسي استعرض في اجتماع مع رئيس الوزراء ووزير العدل عددا من ملفات عمل الوزارة، وأكد الرئيس السيسي أن الهدف المرجو من مدينة العدالة هو تأسيس بيئة قضائية رقمية متكاملة تليق بالجمهورية الجديدة وتكفل تيسير سبل العدالة الناجزة وتقديم خدمات قضائية متميزة للمواطنين، موجها بالالتزام بالجداول الزمنية المقررة لإنهاء الأعمال بالمشروع بالدقة الفنية العالية بما يليق بمكانة القضاء المصري العريق. هذا ووجه الرئيس السيسي بالتوسع في تقديم الخدمات المتطورة تأكيدا على التزام الدولة ببناء منظومة خدمات حكومية متكاملة تليق بالمواطن المصري، مؤكدا ضرورة مواصلة العمل على الارتقاء بالمنظومة القضائية وتخفيف الأعباء وتسريع الفصل في القضايا المتراكمة ورفع معدلات الإنجاز بما يعزز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة. وشدد الرئيس على أهمية تطبيق أعلى معايير الأمن السيبراني والسيادة الرقمية لحماية بيانات المتقاضين، وعلى ضرورة اتخاذ كل الإجراءات التي تكفل سرعة تنفيذ الأحكام الصادرة في دعاوى النفقات. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تابع مع وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور أحمد رستم عددا من ملفات عمل الوزارة، وأشار رئيس الوزراء إلى أن هدف هذا اللقاء هو متابعة الإجراءات التنفيذية التي يتم اتخاذها لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وكذلك مستجدات الخطوات التنفيذية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2026-2027، بالإضافة إلى متابعة خطة الاستثمارات العامة بالتعاون مع المحافظات وغيرها من الملفات الأخرى. بدوره أكد الدكتور أحمد رستم أن الوزارة تعمل في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية على تحسين الوضع الاقتصادي وتحقيق تقدم ملموس في هذا الشأن، مع منح الأولوية لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصرية، وكذلك مشروع التأمين الصحي الشامل. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي استعرض أبرز محاور عمل وزارة التعليم العالي للارتقاء بمنظومة التعليم الجامعي، واطمأن رئيس الوزراء على الاستعدادات الخاصة ببدء العام الدراسي الجديد في المعاهد والجامعات المصرية. وزير الخارجية والتعاون الدولية دكتور بدر عبد العاطي التقى برؤساء البعثات المصرية في الخارج، مؤكدا على الدور المحوري للبعثات المصرية باعتبارها إحدى الركائز الرئيسية لتنفيذ السياسة الخارجية للدولة وحماية مصالحها في الخارج، مشددا على ضرورة تكثيف جهودها لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية وزيادة معدلات التبادل التجاري والتعريف بما تمتلكه مصر من فرص ومقومات استثمارية واعدة. وفيما يتعلق برعاية المصريين في الخارج، أكد وزير الخارجية أن تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين يأتي في صدارة أولويات الوزارة والبعثات. اقتصاديا، المركز الإعلامي لمجلس الوزراء سلط الضوء على ارتفاع معدل تأسيس الشركات في مصر خلال الفترة من يناير وحتى يونيو 2026 بزيادة نحو 20%، وأوضح أن النصف الأول من عام 2026 شهد نموا ملحوظا في النشاط الاستثماري، حيث تم تأسيس نحو 26 ألف شركة جديدة بزيادة قدرها 20% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، فيما بلغت رؤوس الأموال المصدرة نحو 97.5 مليار جنيه. ورياضيا، الرياض المحترف ضمن صفوف محمود تريزيجي لاعب منتخب مصر يحل ضيفا على الزلفي في 7:15 مساء في الدور 32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 99 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 35.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اندرايف. اندرايف، انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.

0: النشرة المرورية برعاية اندرايف. مع اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
1: الساعتين دايما جامدين على الراديو 90 هواها مصري. لسه معاكم حسام عصام. وقبل ما نكمل حلقتنا النهارده، ولسه عندي رسائل كتير قوي عايزه تتقري، هقولها حالا دلوقتي. بس الاول طبعا زي ما انتم عارفين ومتعودين ان دلوقتي ميعاد النشره المروريه مع زميلي العزيز محمد صابر، مسؤول الملف الامني والمروري بالراديو 90. محمد مساء الخير.
2: مساء الفل يا حسام، اهلا بيك واهلا بالساده المستمعين الكرام.
1: حبيبي منور الدنيا كلها. وقول لنا اخبار الطرق النهارده ايه؟
2: في البداية طبعا أحسن أنا حابب أطمنك ونطمن السادة المستمعين، وطبعا زي ما أنت عارف النهاردة الاثنين يوم البدء الفعلي للحركة المرورية، وخاصة فترة الظهر والمسائية. هنستعرض الحركة المرورية وأهم المحاور اللي فيها بعض الكثافات مع الطرق البديلة برعاية اندرايف. يبقى خلينا نبدأ النهاردة من محافظة القاهرة. محافظة القاهرة تشهد بعض الكثافات المرورية على كوبري الفنجري اللي جاي دلوقتي من مناطق مدينة نصر، ومتجه لمناطق سكة الوادي والزاوية الحمراء. على طول دلوقتي نروح نستخدم المسطح الأرضي اللي خارج مدينة نصر، ونطلع على امتداد رمسيس، ونكمل من امتداد رمسيس شارع لطفي السيد، وندخل متى أحمد سعيد، ونكمل مرة أخرى على مناطق بين الملاك والزاوية وسكة الوادي أعلى كوبري حلية الزيتون. بعض الكثافات اللي جاي من مصر الجديدة والمحكمة، متجه لمناطق الكبريت. هنروح نستخدم النهارده كوبري سراي القبة، محور صلاح سالم النهارده الأحجام في مرتفعة معانا نسبيا، وخاصة اللي جاي من الهربة متجه لمطلع كوبري المطار، متجه لشيراتون والنزهة. عشان كده هنروح نستخدم النهارده محور الخليفة المأمون، وده هيكون بديل عن محور النصر اللي بدأ يشهد بعض الكثافات المرورية، وخاصة عند منطقة النادي الأهلي. بعض الكثافات أعلى كوبري الجيش اللي جاي من الثورة، متجه لمناطق مصر الجديدة. محور شينزو أبي هيكون بديل، أو محور لطفي النادي هيكون بديل اللي رايح ليه مناطق مساكن شيراتون والنزهة. بعض الأحجام في شارع المصاط عند زهراء مدينة نصر اللي جاي من أعلى كوبري الفطيم والتجمع الأول ونازل على زهراء العاشر. هنروح نستخدم النهارده كوبري جاردينيا. محور التسعين الشمالي هيكون بديل عن محور التسعين الجنوبي. بعض الكثافات ايضا على كوبري 6 اكتوبر وعلى كوبري 15 مايو في الاتجاهين. هيفضل ان احنا لنقل الحركه المروريه ما بين القاهره والجيزه، هنروح نستخدم باقي الكباري الاخرى ما زالت بتشهد انفراجه وانسيابه مروريه. وبعض الكثافات على كوبري الازهر المتجه لمناطق المسكي والعتبه وبير السوريل، هنروح نستخدم نقل الازهر. كورنيش النيل بعض الكثافات اللي جايه دلوقتي من جاردن سيتي وداخل على مناطق المعادي وحلوان عند منطقه السلام الدولي، هنروح نستخدم كوبري الحضارات. وهنستخدم النهارده تحديدا محور الصقر قريش او محور الاوتوستراد، هيكون بديل عن محور حسب الله القفراوي اللي نازل على مناطق المقطم ومناطق الاسمرات. نروح بقى يا حسام لمناطق الجيزه. مناطق الجيزه بعض الكثافات في المحور او اللي جاي دلوقتي من مناطق التفتات ونفق العجوزه وداخل على اشاره ميدان الجيزه، ومتجه ايضا لمناطق فيصل الهرم. وبعض الكثافات في نفق بعيد بين بركات اللي داخل على مناطق البحر الاعظم اللي خارج من ميدان الجيزه ورايح مناطق المنيب والبحر الاعظم، يروح يستخدم شارع ربيع الجيزي اللي جاي من مناطق جامعه الدول العربيه وجاي من مناطق المهندسين والدقي ورايح مناطق فيصل الهرم. على طول دلوقتي يروح يستخدم شارع جامعه الدول العربيه ويطلع منه على شارع السودان. نروح بقى لقطاعات الطرق الدائريه. بعض الكثافات المرتفعه معانا في محور سعد الدين الشاذلي اللي جاي من الدائري السويس ونازل على طريق مصر اسماعيليه الصحراوي ومتجه الى مناطق العبور. عشان كده هنروح نستخدم منطقه موقف العاشر ونطلع منه على طريق مصر اسماعيليه الصحراوي، هيكون بديل عن محور سعد الدين الشاذلي. اعلى دائري صقر قريش بعض الكثافات المروريه، واعلى دائري المرج، واعلى مناطق الزراعي، واعلى مناطق المنيب بتقابلنا بعض الكثافات المروريه. ونروح لمنزل الصحراوي اللي جاي من اسكندريه الصحراوي متجه لمنطقه القوس الغربي. بعض الكثافات عشان كده بيفضل اللي خارج من مدينه الشيخ زايد وخارج من مدينه 6 اكتوبر نروح نستخدم محور رود الفرج او نستخدم محور 26 يوليو في نطاق محافظه اسكندريه. احسن الكثافات في محور ابو قير منطقه كفر عبد ومباني الوزاره، هروح نستخدم محور المحموديه الجديد ومحور قناه السويس عند منطقه كوبري محرم بيه. بعض الكثافات المروريه هنروح نستخدم النهارده كوبري الاباري ومحور التعمير. عدا ذلك الحركه المروريه بتعمل بشكل طبيعي على كافه المحاور عدا المحاور اللي ذكرناها للساده المستمعين الكرام.
1: بطل العالم في النشره المروريه والله العظيم بلا منازع بلا منازع مستحيل.
2: دايما
1: زميلي العزيز محمد صابر مسؤول الملف الامني والمروري براديو 90. شكرا جزيلا على التقرير الوافي يا صديقي. شكرا جزيلا حبيبي بشكرك. اجهزوا بقى عشان بعد الفصل الاعلاني اللي جاي ده في شويه اغاني ميكسات خطيره. اجهزوا.
0: النشره المروريه برعايه اندرايف. الراديو 90 90
3: هواها مصري.
4: صداقتك الجارية في مستشفى 57357 يعني خير عايش ومكمل، موجود في كل ركن، في تمن وجبة، في تكلفة أوضة، في جرعة علاج أو حتى في عملية، بتنقل طفل من الوجع للأمل. صداقتك هنا علمت دكتور وممرضة وطورت الصيدلية، هي اللي وفرت مبنى السايبر نايف اللي بيعالج أطفالنا بالذكاء الاصطناعي. صداقتك الجارية هي اللي طورت الطوارئ وزودت الطاقة الاستيعابية لغرف زرع النخاع، ودعمت البحث العلمي علشان ترفع من نسب شفاء أطفالنا. صداقتك الجارية في مستشفى 57357 هي الضمان إن الباب ده يفضل مفتوح وإن المكان يتطور ويستمر. كل جنيه بتحطه هنا هو أمل لطفل إنه يخف ويرجع لحياته. اتبرع عن طريق الموقع الإلكتروني www.57357.org. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-333-0019.
5: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع إندرايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة منهم عربية وموتوسيكل. مع إندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع إندرايف. تطبق الشروط والأحكام. إندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.

0: عايزين منه. سامسونج جالكسي اي سيريز الشارع عايز ايه؟ رقم التسجيل الضريبي 413-467-910.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي، إنستا باي وفوري كود 9137.

0: الراديو 90-90 هواها مصري. ساعتين جنبين مع حسام عصام على الراديو 90-90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة. وبرعاية اندرايف. اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
2: وساعتين جامدين دايما على الراديو 90-90 هواها مصري. لسه معاكم حسام عصام، وكل يوم موجودين مع بعض من الحد للاربع من الساعة 5 ولغاية الساعة 7. ولكن زي ما انتم عارفين ان كل يوم فقرات مختلفة عن اليوم اللي قبله وعن اليوم اللي بعده. طيب انتوا طبعا بقيتوا عارفين مما يعني لا يحتاج للشرح ان دلوقتي دايما في بداية الساعة التانية اللي هي بيبدأها دلوقتي الساعة 6:30 بيكون في شوية رسائل متأخرة قد كده، لان تقريبا اخر رسالة بقراها بتبقى 6:50. بيبقى عندنا بقى اعلانات، وبيبقى عندنا اغنيه، وبعد كده عندنا نشره، وبعد كده عندنا نشره مروريه، وبعدين اعلانات، وبعدين برجع لكم تاني. فمعلش بقى، انا عارف انتم مش هتزعلوا، وخلاص احنا بقينا عارفين السيستم وبتاع، وانتم عارفين ان مفيش حاجه في ايدي خلاص. ولكن هحاول بقى ان انا دلوقتي اجري ما بين الرسائل وما بين ان احنا نلعب ميكسات كتير، لان لسه في اغاني كتير قوي عايزين نلعبها. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. هلا صلاح بتقول يسلم ذوقك على الموسيقى اللي بعد الاخبار، وكل الاغاني تحفه بتغير مودنا باقي اليوم، منور الدنيا كلها. هلا بشكرك جدا جدا، وكويس ان انت كتبتي لي هلا صراحه، عشان بقى في اكتر من هلا، ويعني ايه عشان ما تتلخبطوش بقى في وسط بعض. منى يوسف حلوه برضو اغاني اغنيه نانسي، والمقطوعه الموسيقيه تحفه، ومستنيين نسمع احلى الاغاني، وعشان عارفين ذوقك في اختيار الاغاني حلو. ومرسي على كل كلامك الحلو يا منى والله من اول الحلقه، ربنا يخليك يا رب، تسلمي. عندي كمان مية صوم، يعني على الرغم ان هي تعبانه، بس قالت لي في اغنيه لمحي اسمها رخيص الهوى، بتقول كذا، وفي ضحكه عيون حبيبي اللي بيقول فيها ضحكها سحرها عمرو دياب، وبرده عامله مجهود على الرغم ان هي تعبانه خلاص. ووالدتها الغاليه برده بعت لي رساله حلوه نسمعها دلوقتي، بتقول لي كمان احلى ما فيك هشام عباس، او من عيونها السود هشام عباس، يا اللي جمالك خطر هشام عباس. ونسمع كده رساله مامة مية صوم.
3: يا حسام يا حبيبي عامل ايه؟ كويس يا روحي، الحمد لله على سلامتك يا حبيب قلبي، يا رب اشوفك كده كده باحسن حال يا روح قلبي، ويديك الصحه والعافيه، وتفرح بكل حبايبك يا روح قلبي، يخلي لك حبايبك كلهم يا رب، وماما يخليها لك ويديها الصحه والعافيه يا رب، ان شاء الله تكون اجازه خير يا رب عليك يا رب. والله ما يحشنا عنك الا شديد قوي يا حسام حبيبي، ربنا يعلي مرادك ويديك الصحه والعافيه والستر من عنده يا رب يا رب. يحب فيك خلقه يا حبيبي، احنا كلنا بنحبك، مصر كلها متهيألي بتحبك يا روح قلبي، يا رب يسعدك يا ابني، يحب فيك خلقه يا رب، يا رب يديك الصحه والعافيه يا رب، يا رب اشوفك على خير يا حبيبي، نفسي اشوفك والله في التلفزيون حبيب قلبي انت يا روحي، يلا ربنا يعلي مرادك يا حبيبي ويديك الصحه والعافيه، الف سلامه يا روح قلبي، الف سلامه
2: حبيبتي يا ست الكل، منوره الدنيا كلها بصوتك الحلو، وبشكرك على دعواتك الحلوه وامنياتك الحلوه، وربنا يحققها يا رب ونشوفها كلنا كده ان شاء الله. تسلمي لي يا ست الكل يا غاليه. شيماء حسن بتقول مساء الخير على حضرتك، ولادي بيحبوك جدا جدا، احمد وساجد ومالك، وشكرا على الحلقه الجامده، ربنا يخليك. انا بسلم جدا على احمد وعلى ساجد وعلى مالك. رحمه عصام بتقول لي في اغنيه شعبي اسمها مسحور، مع اني ماليش في الشعبي خالص والله، ولا انا يعني ولا انا، فاحنا اعتبر ان مفيش حاجه. عبدو بيه ده اسم الاكونت، اسم الاكونت كده، كل ده على الفان بيج. عبدو بيه تيتو بيقول لي مساء فل مساء هنا. مروه مكارم منوره الدنيا كلها، ودايما عامله مجهود في كل شيء، في كل شيء والله عامله مجهود خطير. برنسيس ايمو كمان منوره الدنيا. ام روجي كمان مرسي على تعليقاتك الحلوه كلها. ساسا شميس، كل اللي منورين على الفان بيج بسلم عليكم جميعا. طيب معلش اسمحوا لي بس هقول كام رساله كمان، عشان برضو انا متاخر جامد. عندي ميدو صديقي العزيز منور الدنيا حبيبي، بيقول لي سحرني او سحراني ايهاب توفيق، سحر الغرام فؤاد، عاشق سحر عينيك فارس، سحر الغرام ديانا حايك، واجمل ساعتين جامدين عليك يا حبي حبيبي يا ميدو، منور الدنيا كلها. وكماثل كمان عندي سحر الشرق الفريد الاطرش يا حسام يا غالي، اخوك احمد شمس من كنترول الحلميه. انا نفسي اعرف ايه موضوع كنترول الحلميه ده. طب بيقول لي هو احد الكنترولات الثانويه العامه. طب والنبي بقى يعني نوصيكم خير دائما بالطلبه بتوعنا. حاضر عينيا الاثنين. في كمان ساري وساري ساهر عامل ايه، واغنيه سحر الشرق جيهان هي اللي بعتها. اي انت قصدك ساري وساري دول بيسلموا عليا يعني ولا يعني ايه ولا طيب حاضر. هي جيهان من اسكندريه. جيهان ياسين منوره الدنيا والله. مروة عبد الحليم فرغلي طمني عليك وسامحني على عدم المشاركه امبارح، لسه تعبانه اكيد بس ان شاء الله حلقه جامده. مروة عبد الحليم سلامتك، الف الف سلامه يا مروة، منوره الدنيا كلها. طيب عندي بقى كمان رشدي، انتوا عارفين رشدي اللي هو ابن نرمين حشاد، هو قالت لي هيبعت لك رساله، قلت له هو مكسوف لسه بس ان شاء الله مع الوقت هيتعود عليك وهيبهرك. فنسمع كده الرساله بتاعت الاستاذ رشدي، بس ما ينفعش تقال له غير يا استاذ يعني. ما
4: ساعتين جامدين.
2: لا استنى تاني.
4: ساعتين جامدين.
2: حلو قوي، انا مش عايز اكتر من كده النهارده. حلو حبيبي يا ابو رشد، منور الدنيا كلها صاحبي، منور الدنيا كلها. ابعتي لي صوره رشدي، يبقى انا عايز اشوف رشدي، لازم اشوف رشدي، وانا عايز اعرف اسم رشدي ايه عشان برضو ده حاجات مهمه بالنسبه لي. طيب الاغنيه المنتظره من بدايه الحلقه، ميكس بقى في اللطيف منه كده قوي قوي قوي، هتبسطوا جامد الميكس ده. هنرجع بعدها على طول، كل الاغاني اللي فيها كلمه سحر ومشتقات الكلمه دي ابعتوها لي على طول عشان نسمعها ميكسات النهارده في الساعتين الجامدين. رقم الواتساب هو 010 490 904.

0: الفلاشة وساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90.
1: الواد ده الواد ده لا اقول له ايه؟ اقول له يقول لي لا الواد ده هو

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي، إنستا باي وفوري كود 9137.

0: سامسونج جالكسي اي سيريز الشارع عايز ايه؟ رقم التسجيل الضريبي 413-467-910.
1: نجحنا بس الجامعة ايه؟
2: طبعا الجامعة المصرية للتعلم الالكتروني الاهلية،
1: فيها تخصصات مطلوبة في سوق العمل،
2: فيها انفورميشن تكنولوجي وارتفيشال انتليجنس وديتا ساينس وبزنس ادمنستريشن وبي اي اس واكاونتنج وفاينانس. الجامعة فيها منح بتوصل ل100% علشان كل طالب يلاقي فرصته مناسبة. الجامعة ليها 14 فرع في 13 محافظة داخل الجامعات الحكومية، هتوفر وقتنا لان نموذج تعليمها حديث ومرن.
1: يلا نتصل حالا،
2: رقمهم 16541،
3: الرقم الضريبي 530-638-312.
4: زي ريت وسط

بمؤسسة مستشفى 57357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177 500 250 33 00 19.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90-90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اندرايف. اندرايف، انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
2: وساعتين جامدين دايما على الراديو 90-90. رجعنا من جديد ولسه بقى هنشوف بقيه الرسائل، بس يعني معلش هتستحملوني يعني سنه كده زياده عشان خاطر هنجيب بعدها بقى كام ميكس حلوين. مساء الخير، رب يكون بخير. عارف ان انا بعيد عنك وعن اصحابي، بس والله العظيم غصب عني، بس طالبه منك طلب من كل مستمعينك ان هم يدعوا لاخي ربنا يفك كربه ويرجعوا لينا سالم. وشكرا جدا، دي هبه جابر منوره الدنيا هبه، وربنا يا رب يفك كرب اخوك باذن الله، وان شاء الله نسمع عنه كل خير. كنزي عامله مجهود خطير، كبالي بقى ولا ليل عمرو دياب نور العين يا قلبها اللوك الجديد ضحكة عيون حبيبي، قفلت اللعبة يا ستار حمائي، وكان وكان حمائي برضو، ايه ده بقى حكيم، يا سلام ايهاب توفيق، وحكايتك يا عمرو دياب، كبالي حاجات كتيرة بصراحة خطيرة جدا. غدا منصور من اسماعيلية بتقولي محمد ابني بيمسي عليك، قاعد معايا، سلمي على محمد كتير جدا جدا جدا، وبتقولي احلى ساعتين جامدين في اليوم، احنا بنفصل معاك والله. وبالنسبة لفلاشة نانسي عجرم سحر عيونه ونظراته، طبعا هي بعتالي من بدري، انا جبت الاغنية بعدها. في كمان ايه اللي حصل، دخلت على ادم اوضته لقيته بيغني ساعتين جامدين، هبقى اسجله واسجله وابعت لك يا حس. دي هاله، هاله بعد دي هاله مين دي، هاله بس ما قالتش هاله ايه، هاله محمد، هاله محمد. كان عندنا هاله صلاح وهاله محمد. طب ما تحاولي تبعت لي التسجيل ده النهارده، يعني برضو احنا في حموتها كده، يعني اعتبر اللي فات ده بروفا، قول اللي فات ده بروفا، سجل بقى، سجل بقى، خش بقى سجل بقى عشان نبعتها للراجل اللي على الهوا ده. في مساء الورد يا حسين، محمد صابر ده مدرسه بصراحه، دي صاصه حكيم هي اللي بعتها، احلى ساعتين جامدين والاغاني كلها حلوه وتسلم ايدك. كان عايز اقول لكم محمد صابر يا جماعه، هو طبعا زي ما انت قلت كده التعبير المظبوط مدرسه، وانا زي ما قلت برضو النهارده هو بطل العالم الحقيقه في موضوع النشره المروريه، ومن الناس المجتهده جدا، عنده اجتهاد غير طبيعي، يعني التحضير اللي بيحضره للنشره المروريه عشان تسمعوها بالسرعه دي وبالاداء ده وبالمهاره دي وبالالمام اللي هو عامله لكل مكان بالشكل ده، ده شغل يعني واحد بيحب شغله قوي ومخلص ليه قوي وعايز يقدمه دايما باحسن ما يكون. ففعلا احسن تقرير مروري ممكن الواحد يسمعه دايما بيكون من زماننا العزيز محمد صابر. مساء الخير، معاك حازم عبد العزيز من اسكندريه، واحلى ساعتين جامدين، والمزيكا كانت جميله بتاعت هاني سرور، هو الاستاذ سمير سرور، استاذ سمير سرور. واللي في اغنيه الفريد اسمها سحر الشرق، حاضر هشوفها لو موجوده عندنا. اماني سعيد كمان منوره الدنيا، حاضر هجيب لك حاجه من الاغاني اللي انت طالبها النهارده. معلش انا بحاول اجري بس عشان خاطر ايه الرسائل كتير. حسام ازيك، رب تكون بخير. في اغنيه الفارس اسمها سحر عينيك، احنا جبناها النهارده، ده رقم اخره 74. رهام، رهام، هو انت مش واخده بالك انك بقالك فتره كده مش على ما يرام بالنسبه للبرنامج؟ يعني بتيجي حلقه 7000، لا مش ملاحظه ولا انت فاكراني ان انا مش مركز مش واخد بالي؟ اهلا بيكي، منوره الدنيا، لا وجايه تطلب اغاني كمان، حاضر عيني. محمد فؤاد، اغنيه يعنيك يا كلامك، اختار لك سحر من الاثنين. يسرية النهارده نايمه 8 ساعات، والله ده حل الوحيد، يعني الحل الوحيد بالنسبه لي النهارده يسرية نايمه 8 ساعات، في النهارده تركيز عظيم ما شاء الله ما شاء الله، نمسك الخشب نمسك الخشب كلنا. عايز اغنيه سحر العيون لعامر منيب، دي ام كنزي، حالا هتكون موجوده معانا النهارده، ما تقلقوش انا بجهزها، او يعني زميلي العزيز كريم سعيد بيجهزها لنا دلوقتي. معلش انا جيت متاخر فقلت اشارك باغنيتين. سحر الغرام دينا حيك، عيناك ليالي صيفيه، ماجده الرومي، واغنيه حسن الاسمر جميله جدا، والمره دي كلمه سحر، يبقى المره الجايه كلمه سهر. دي مين اللي بعت دي كلمه ولاء؟ هي كلمه سهر عملناها قبل كده، طلع منها يمكن جزئين كمان. طب يلا، الاغنيه دي تحديدا اتطلبت مني كتير قوي النهارده، وهي اغنيه دينا حيك سحر الغرام. يلا هنسمعها وهنرجع بعدها على طول، طبعا مش هنسمعها لوحدها، في ميكس بعدها اغنيتين كمان، وبعدين هنرجع لسه مكملين لغايه نهايه حلقتنا النهارده، بندور على كلمه سحر جوه الاغاني. ابعتوا لي على صفحه الراديو 90-90، وابعتوا لي كمان على رقم الواتساب 010-490-904. انتوا بتسمعوا الساعتين الجامدين.

0: يعني برضو كان نفسي اعمل اكتر من كده، يعني كان نفسي نجيب اغاني اكتر من كده، بس يعني اكتشفت ان دلوقتي المفروض ان انا اختم، بس في نفس الوقت هختم وهبقى موجود جوه الاستوديو، هلعب لكم اخر ميكس. ففرصه كده ممكن نقول اخر كام رساله. في رساله حلوه كده جات لي من الاء دلوقتي، نسمعها مع بعض بسرعه جدا.
1: هاي حسين، ايه الاخبار؟ الحمد لله على السلامه. انا بس عندي طلب، يا ريت ساعتين جامدين يكون 4 ساعات جامدين او 6 ساعات جامدين، عشان ساعتين بس مش كفايه الحقيقه. احلى ساعتين في اليوم بجد، زي ما كل الناس دايما بتبعت، ودي مش مجامله حقيقي. اكتر وقت بنستمتع بيه في اليوم كله.
0: جرس العصافير ده بموت فيه والله. ربنا يخليك يا لا، تسلمي لي يا رب. المهم بس يكونوا الساعتين حلوين وجامدين وانتوا تكونوا مبسوطين، ودي اهم حاجه. استاذه شميس منوره الدنيا كلها وربنا يخليك، وحالا دلوقتي هجيب لك طبعا الاغنيه اللي انت مستنيها من اول الحلقه. حاضر، معلش انا اتاخرت عليكي. جامد. مي عصام بشكرك مره تانيه جدا جدا. هاجر سعيد تسلمي لي على الكلام الحلو. وكمان عندي مروه مكارم بتقول لي اسفه ان انا اتاخرت ولا يهمك، بس هي كبلي برده شويه اغاني حلوه، ممكن حتى نبقى نجيبها بعد كده في حلقه بكره عادي خالص. منوره الدنيا كلها مره ودايما عامله مجهود خطير. رغده ابو الذهب، مساء الفل عليكي. وبشكرك جدا جدا على كلامك الحلو، انت اللي منوره الدنيا. منى يوسف كمان بتقول لي تسلم ايدك وذوقك والاغاني كلها احلى من بعض. اميره زايد، رجعتيني الايام اعدادي، برافو على اختياراتك الجميله. وساعتين جامدين دايما بيسحرنا كل يوم بالعظمة اللي انت بتعملها، ربنا يخليكي، بشكرك جدا على الكلام الحلو ده. كمان بتقول لي مساء الخير، عملت سهر على جزئين من غيري، ما تهزرش انا سهر وما حضرتش. دي الاستاذة سهر شخصيا بقى هي اللي بعت. خلاص والله تقريبا عملنا جزئين. ما حضرتيش ليه؟ ما هي مشكلتك مش مشكلتي، بس هنحاول لو تحبوا نعمل لها جزء تالت انا ما عنديش مانع. يعني كلمة سهر دي موجودة جوه 7000 اغنية. في كمان عندي عايز اسلم جدا جدا على صديقي العزيز احمد رأفت، منور الدنيا كلها، مساء الفل والهنا عليك، بمسي عليك وبمسي كمان على ابنك الجميل يحيى. وعايزين بقى يعني بطل العالم، بطل العالم بقى يبقى جاي كده ان شاء الله، ورايح التمرين دلوقتي ان شاء الله توصلوا بالسلامة. وعايزين نسمع كده بقى ايه اخبار حلوة عنه قريب. في كمان اول واحده بعت، اشمعنى انا مي صباحي؟ تصدقي ان انت فعلا تقريبا من اول الناس اللي بعت، حقك علي والله، حقك علي. انتوا جبتوا بتقولوا كل الاختيارات ما شاء الله، ربنا يخليك يا مي. مي صباحي، مي صباحي، مي صباحي، قلت اسمك 3 مرات اهو عشان اعوضك عن بقيه الحلقه. طيب انا للاسف الشديد كان لسه في رسائل محتاجه تتقال، ولكن انا محتاج برضو ان انا اجيب لكم كام اغنيه بسرعه جدا قبل نهايه الحلقه ولازم اختم. فهنسمع دلوقتي ميكس فيه يمكن اغنيتين ثلاثه، هحاول على قد ما اقدر، وهنتقابل بكره. وبكره زي ما انتم عارفين حلقه جديده وفقرات جديده. عايز اشكر جدا كل اللي سمعونا، كل اللي تابعونا، كل اللي كانوا موجودين معايا من اول دقيقه لحد اخر دقيقه. دايما الوقت بيعدي معاكم هوا، وانا موجود معاكم على هوا مصري راديو 90 90. بكره قبل دلوقتي بساعتين حلقه جديده وساعتين جامدين. كنت معاكم حسام عصام، ودايما بنتقابل في احلى ساعتين، الساعتين الجامدين.

0: الراديو 90-90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السابعة مساء مع إبراهيم عزت.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن الهدف المرجو من مدينة العدالة هو تأسيس بيئة قضائية رقمية متكاملة تليق بالجمهورية الجديدة، وتكفل تيسير سبل العدالة الناجزة وتقديم خدمات قضائية متميزة للمواطنين، موجها بالالتزام بالجداول الزمنية المحددة، وذلك لإنهاء الأعمال بالمشروع بالدقة الفنية العالية بما يليق بمكانة القضاء المصري العريق. تصريحات الرئيس السيسي جاءت خلال اجتماع عقده مع رئيس الوزراء وبحضور وزير العدل، وذلك لاستعراض عدد من ملفات عمل الوزارة. ووجه الرئيس السيسي بالتوسع في تقديم الخدمات المتطورة، تأكيدا على التزام الدولة ببناء منظومة خدمات حكومية متكاملة تليق بالمواطن المصري، ومؤكدا ضرورة مواصلة العمل على الارتقاء بالمنظومة القضائية وتخفيف الأعباء وتسريع الفصل في القضايا المتراكمة ورفع معدلات الإنجاز بما يعزز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة. وشدد الرئيس السيسي على أهمية تطبيق أعلى معايير الأمن السيبراني والسيادة الرقمية، وذلك لحماية بيانات المتقاضين، وعلى ضرورة اتخاذ كل الإجراءات التي تكفل سرعة تنفيذ الأحكام الصادرة في دعاوى النفقات. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تابع مع وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور أحمد رستم عددا من ملفات عمل الوزارة، وأشار رئيس الوزراء إلى أن الهدف من هذا اللقاء هو متابعة الإجراءات التنفيذية التي يتم اتخاذها لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وكذلك مستجدات الخطوات التنفيذية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2026-2027، هذا بالإضافة إلى متابعة خطة الاستثمارات العامة بالتعاون مع المحافظات وغيرها من الملفات الأخرى. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي استعرض أبرز محاور عمل وزارة التعليم العالي للارتقاء بمنظومة التعليم الجامعي، واطمأن رئيس الوزراء على الاستعدادات الخاصة ببدء العام الدراسي الجديد في المعاهد والجامعات المصرية. وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور بدر عبد العاطي ونظيره الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح أكدا خلال اتصال هاتفي أهمية تكثيف الجهود الرامية إلى خفض التصعيد واحتواء التوترات في المنطقة، وضرورة العودة إلى مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران باعتبارها أساسا لاستئناف المسار الدبلوماسي والتوصل إلى تسوية مستدامة تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين. اقتصاديا، المركز الإعلامي لمجلس الوزراء سلط الضوء على ارتفاع معدل تأسيس الشركات في مصر خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2026 بزيادة نحو 20%، وأوضح أن النصف الأول من عام 2026 شهد نموا ملحوظا في النشاط الاستثماري، حيث تم تأسيس نحو 26 ألف شركة جديدة بزيادة قدرها 20% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، فيما بلغت رؤوس الأموال المصدرة نحو 97.5 مليار جنيه. رياضيا، بعثت الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وصلت إلى مدينة برشلونة الإسبانية، وذلك للتحضير للمباراة الودية أمام نادي برشلونة على كأس خوان جامبر. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90-90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن
0: 2:00. الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلوان على الراديو 90 90.
1: مساء الفل ومساء الخير على احلى سميعه في الدنيا، سميعه الراديو 90 90، هواها مصري رايح ولا جاي، يعني سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل. يا سالي يا سالي يا سالي
2: يا رامي، مساء الفل عليك ومساء الفل على كل اللي بيسمعونا، وبنتقابل مع بعض من تاني وحلقه جديده من البرنامج.
1: كل حلقه بنجهز لها بنحاول يبقى فيها حاجه تخطفك كده، تخليك تحاول تركز معانا. فاخترنا النهاردة موضوع احنا مش فاهمينه قوي بس احنا هنحاول نتكلم فيه. لا بهزر والله، بس مصطلحاته عجيبة، فمحتاجة ان انت ايه تدينا كده حتى لو 30-40% من تركيزك وانت سايق العربية او انت رايح اي مكان
2: بالبلدي كده. هنتكلم عن ايه النهاردة؟
1: هنتكلم عن الفومو.
2: نعم.
1: والجومو.
2: نعم.
1: ماشي، بصي
2: انا عارفة الفومو.
1: ماشي، ما هو الفومو بس يعني
2: هنفهم،
1: ما عرفنا غير لما قريناه يعني. يا سليمة
2: انا عارفه،
1: انت مثقفة. ماشي اوكي شكرا. من الاخر، الفومو اللي هو الفير اوف ميسنج اوت، او التعريف اللي هو يقولك ايه، الخوف من تفويت الاشياء او خوف الفقد الاجتماعي، ده الفومو. تمام،
2: خوف ان يفوتك حاجة.
1: ايوه مثلا، برافو عليك، صح، انت جبتيها من الاخر. اما الجومو بقى قالك جوي اوف ميسنج اوت، اللي هو متعه تفويت الاشياء، او بالعاميه المثقفه بتاعتنا المصريه سعاده العزله الاختياريه،
2: او بالبلدي عادي مش فارق معايا مين يفوتني او ما يفوتنيش، انا تمام مبسوط في كل الاحوال.
1: حلو، ده الجومو. اما الفومو بقى هو ان انت يبقى دايما عندك قلق وتوتر، يجي لك لما تحس ان في احداث كتير جدا وخبرات وتجارب ممتعه بيعيشها الناس حواليك وانت مش جزء منها.
2: هنتكلم بعد الفاصل ليه اخترنا الموضوع ده وليه هنتكلم معاكم في ده. يمكن الحلقة مش فكرة حلقة توعوية، على قد ما احنا بندردش في فكرة الخوف من ان يفوتك حاجة والسعادة في ان يفوتك حاجات كتير،
1: كل حاجة.
2: فاصل ونرجع نكمل، خليكم معانا.
3: يا بنجي الحلقة

0: This is my job and this is what I do.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.
2: في قلوبنا ناس كتير غاليين علينا، وفي كل لحظة بندور على الحاجة اللي بتفرحهم. فكرنا السنة دي يكون جزء من هدايانا مختلف ويسيب أثر طول العمر. هندخل على موقع مستشفى سرطان الأطفال 57357.org، ومن طرق التبرع هنختار محفظة 57 الخير، ونختار نوع المناسبة، سواء فرح، عيد ميلاد، عيد أم، مولود جديد، نجاح، ذكرى، عزومة، أو أي مناسبة تيجي في بالنا. محفظة 57 الخير، هدية هتفرح بيها اللي بتحبهم وهتفرح أهل طفل مريض بالسرطان. محفظة 57 الخير، فرحة، بركة، وصدقة تدوم العمر كله.
3: مؤسسة مستشفى 57357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
4: في حاجات لازم تقف قصادها، تواجه هاد تحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي.

من 9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية إليوس.

بعض الأغنية يفوق مع إيمان مختار كل يوم خميس وجمعة من 7 ل9 بالليل على الراديو 90 90. اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن.

0: رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني على الراديو 90 90.
1: رجعنا من تاني على هوا الراديو 90 90 ونبدأ بقى دردشة في موضوعنا وكلامنا عن الفومو والجومو، وقلنا تفاصيلها هنعرفها خلال الساعتين دول. سالي يا سالي، القعدة في البيت تحسي دايما كده ان هي ليها متعة وروعة وسعادة مش اي حد يفهمها،
2: ماشي
1: صح؟
2: هل
1: طب ما ده بداية الخطة بتاعت موضوعنا،
2: موضوع اللي هو فكرة الجومو بقى. اللي انا مش فارق معايا حاجة.
1: انت بتعرفي يا سالي من الاخر كده
2: ضربة طنوش،
1: بتعرفي تبقي قاعدة مبسوطة.
2: انا جومو ده بالنسبة لي ضربة طنوش.
1: يعني من الاخر كده، في ملايين من الناس لو قعدوا يوم الجمعة بالليل في البيت بيجيبوا لنفسهم الضغط، قلق، توتر، احساس ان في حدث اسطوري بيحصل في الشارع وانا الوحيد اللي مش موجود فيه فبيفوتني. فاهمة قصدي؟
2: انت تشرح الحاله دي، ده الفومو، يعني
1: ده الفومو اللي هو قلنا عليه الفير اوف ميسنج اوت، او ان هو رعب التفويت. انك تكون خايف ان الحياه تفوتك لو مش موجود في كل خروجه وكل ترند الناس بتعمله انت كمان تكون موجود فيه.
2: عموما يعني بالظبط، وده اللي ممكن هنتكلم فيه النهارده، فكره ان احنا رايحين نلحق كل حاجه ولا جايين يعني نهدى كده ونستكن. فيلا بينا نتكلم في ده بقى.
1: حلو قوي. عندك مثلا مصطلح يقول لك عليه جحر الارنب. ليه بنحس بالذنب؟ من الاخر
2: ليه بنحس بالذنب؟
1: ليه لما بنقول لا لخروجه او مناسبه بنفضل طول السهره بنبص في الساعه وبنقول ايه يا ترى بيعملوا ايه دلوقتي؟
2: عملت كده
1: يا ترى الناس بيضحكوا على ايه؟ والله انت ما جيتيش فرحي خلاص.
2: كانت بنتي سخنت والله غصب عني يا عمي.
1: يلا خلاص،
2: جيت فستان مخصوص لفرحك.
1: والله
2: جيت
1: يعني رجعتي
2: لا بس طبعا.
1: طب الحمد لله رب العالمين.
2: لا بس قصدي جيت فستان ومحضره، كنت اخر لحظه فجاه البنت سخنت، طبعا زعلت جدا وقعدت اقول يا ترى بيعملوا ايه فرح رام.
1: لا بس عايز اقول لك الكلام ده بس مستمعينا، ده من 7 8 سنين يعني، فاهم؟ زي من قديم الازل. حلو، من قديم الازل. بس ده ما يعتبرش فومو. انت كان عندك ظرف منعك انك تحضري يعني، فاهمه؟ لا ما ينطبقش عليك المثل يا سيدي. بس من الاخر يعني اللي احنا بنتكلم فيه، يا ترى انا مش موجود في الايفنت او مش موجود في الحدث فالناس بتعمل ايه، الناس بتحكوا على ايه، كل ده لاننا رابطين قيمتنا باننا نكون دايما حاضرين. المحيط اللي حوالينا اقنعنا ان الشخص الناجح واللي عايش حياته صح هو اللي اجندته وجدوله مليان خروج وسفريات وناس وعلاقات، فبالتالي الهدوء بالنسبة له بيترجم في عقله الباطن على انه فاشل اجتماعي او معزول، صح كده؟
2: تمام، ممكن يحصل ده، بس ده لو انت عندك بقى الفومو. ماشي، ساعات بيحصل ده، زي هو برضو ده من فكرة ال مش عايز اقول الضغوطات، ولكن مش ضغوطات على قد ما هي فكرة ان الحياة بقت ما ينفعش يفوتني ده، ما ينفعش اجرب ده. يعني الماتشة ظهرت، ليه ممكن انا ما نجربش الماتشة مع ان انا الحد دي اللي اصلا كانتش
1: هي ايه الماتشة اصلا؟
2: ده اصلا انت في الضياع.
1: انا لا بقى يعني بقرا اسمها
2: مشروب ياباني كده يعني،
1: وبشوفها في الكافيهات لما بنزل
2: في ماتشة
1: مش عارفه.
2: انا يعني مش بتريق على حد بيشربها، بالعكس هو حاجه حباها تمام،
1: بس ترند يعني.
2: ترند طبعا. طلع
1: بيقول لك هيبقى اكتر من اللابوبو. المخيف ده بتاع الصغير ده فجاه اللي ابتكرها دي طلع دي مالتي ملياردير في الاخر.
2: ده الترند. بس لو فكره بقى ان انت ما جبتهاش،
1: أيوة
2: هو ده بقى
1: خايف ان يفوتني.
2: بالظبط. انا مثلا لحد هذه اللحظه مش فارق معايا، ممكن اجرب الماتش مش حاجه غلط يعني، اروح اجربها بس مش فارق لي يعني، انت فاهم قصدي؟ ده مش فارق لي، انا جومو مش فومو، صح؟
1: مثلا والله يعني ارجع تاني لتشبيهنا بتاع قعده البيت. والناس اللي بتفكر بالطريقه دي هم بيعملوا ايه؟ طب يا ريتني رحت، طب مش عارف ايه، انا ازاي مش جزء من الحدث ده، او ازاي مش حاضر حاجه زي كده. تحس ان هم بيتحول شعورهم لشعور بالذنب، وده اقدر اقول عليه وصف دقيق جدا جدا جدا. بقينا بنخرج مش عشان عايزين نخرج، لا عشان خايفين يتقال علينا ان احنا كبرنا او قدمنا. عبث ده ولا مش عبث؟
2: خلينا نروح الفاصل ونرجع نكمل كلامنا عن الفومو والجومو. موضوع النهاردة فكرة ان انت خايف من ان يفوتك حاجة ولا سعيد او مش فارق معاك ان يفوتك حاجة. فاصل ونرجع نكمل، خليكم معانا.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محلياً وعالمياً في صوت الملعب على الراديو 90.90.
1: بعثت الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تصل مدينة برشلونة الإسبانية استعداداً لمواجهة نادي برشلونة على كأس إخوان جامبر بعد غد. الزمالك ينجح في نقل مباراة الذهاب أمام بطل جيبوتي بدور الأبطال للقاهرة. جولة جديدة من المفاوضات بين الزمالك وحسام الزناتي نائب المدير الرياضي لنادي نورشلاند الدنماركي، وذلك لتولي منصب المدير الرياضي بالقلعة البيضاء خلفا لجوان إدوارد. بايرن ميونخ الألماني يسعى إلى ضم مهاجم مانشستر سيتي إيرلينغ هالاند تحسبا لخلاف الإنجليزي هاري كين في خط هجوم الفريق. يوفنتوس الإيطالي يعلن ضم المدافع الكولومبي لوكومي قادما من بولونيا. واتحاد السلاح يعلن قائمة اللاعبين واللاعبات بدورة ألعاب البحر المتوسط.
0: صوت الملعب على الراديو 90.90.

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 ل 9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية سامسونج جالاكسي إيه سيريس الشارع عايز إيه، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربع وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 90 90. لإعلانك على الراديو 90 90 ابعت على 9090 @الراديو-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلاني شركة ليوم ميديا.

0: رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني على الراديو 90 90.
1: ورجعنا لكم في رايح ولا جاي على الراديو 90 90، وندردش النهارده عن موضوع بصراحه يا رامي يعني بحيك عليه، فكره ان انت بخلينا نفكر في حاجات لطيفه قوي، فكره الفومو او فكره ان انت تبقى خايف ان يفوتك حاجه، ولا الجومو ان انت ممكن تبقى سعيد اصلا ان عادي في حاجات فايتاك مش فارق معاك جدا،
2: وانت اللي مختار عزله اختياريه مش خايف انك ما تكونش جزء من كل حاجه بتحصل حواليك. طيب مين اللي نفخ بالونه الفومو وخلاها بالبشاعه دي؟
1: السوشيال ميديا اكيد.
2: برافو عليك،
1: من غير ما بص.
2: والله العظيم بجد، لان هو فعلا انستجرام وتيك توك بالليل تفتحيه تلاقي اصحابك والناس كلها
1: ده في العالم
2: منزلين ستوريز في اماكن شيك، اضواء وضحك واكل شكله يجنن، فتقول لنفسك الله هو انا الوحيد اللي باكل لب بالترنج على الكنبه يعني مثلا. بس انت الفكره كلها ان انت بتستنى انك تشوف افضل 1% في يومهم، الصوره المضيئه اللي نزلت في الثانيه دي ما وريتهاش ساعة الزحمة، ساعة الركنة، ساعة فاتورة تكسر الظهر وخناقة على ترابيزة وكلام من ده كله. فإحنا ما بنشوفش التفاصيل اللي في الخروجة اللي ممكن تكون سلبية جدا وتنكد على أي حد موجود، بس بنشوف الجانب الحلو اللي في الصورة وفي الضحك والهزار والأغاني واللايكات.
1: عموما في ناس ما بتحبش تنزل الوحش، دايما تحب تنزل الحلو طول الوقت، والمقارنة دايما بين الكواليس بتاعت حياتنا العادية وما بين المشاهد اللي ممكن تكون مثلا متأيفة ومحطوط لها فلتر ومظبوطة، دي هي اللي ممكن تكون بتعملنا الاسترس او اللي تمرضنا نفسيا بشكل كبير.
2: المقارنات بشكل عام، المقارنات شيء مستفز، واتكلمنا فيه الاسبوع اللي فات على فكره. أيوة. برضو في نفس السكه دي او شبهها شويه. بس انت عارفه يا سالي ان الفومو وصل ناس كتير ان هم يروحوا حفلات واماكن هم لا بيحبوا مزيكتها ولا بيعيشوا اجواءها،
1: بيتاقلموا معاها الموضه بس
2: لمجرد بس انا رافع الموبايل وبتصور و I was here و there ومش عارف ايه وكلام من ده كله. الخروج اتحول من استجمام لوثيقة اثبات حضور،
1: صحيح،
2: ان انا من الطبقة دي او ان انا في الليفل ده او ان دي نوعية خروجاتي وسهراتي.
1: وفي نفس الوقت يعني انا بشوف ان مجرد معاشتنا للحظة بقينا مشغولين قوي بنقل الله. انا واحدة من الناس استحالة افتح الموبايل في اي ايفنت او في اي حاجة انا حضرها، لازم اعيش اللحظة. انا مش من النوع اللي بمسك الموبايل، انا اصحابي يقولوا بس كده الموبايل بتقول لهم مش صوروني انتوا، انا لا، انا عايز استمتع. حتى لو انا قاعدة مع صحابي اللي مشفتهمش بقالي فترة، لا معلش ما حدش يفتح الموبايل، يعني قصدي مش انا اللي هفتح الموبايل.
2: انت عارفه دي اسمها قمه الفقر،
1: قمه العبط
2: والله. لا لا بجد والله، قمه الفقر النفسي. لا لا لا،
1: هذه
2: انك تصرف رقم في سهره وتطلع منها ومفيش ذكرى حقيقيه دخلت قلبك غير فيديو 15 ثانية على الستوري، قمة العبث.
1: ما هو عبث، ما هو بس للأسف
2: ما بتستمتعش بالأجواء.
1: يعني هو للأسف في وقتنا دلوقتي ما بقاش لازم السوشيال ميديا تبقى شغالة طول الوقت، لازم، لإما الناس هتحس إن أنت مش موجود.
2: مين اللي لازمها؟
1: ظروف حياتنا كده،
2: عقولنا،
1: ظروف حياتنا كده. بس أنا أعرف على حاجة، في شغلانات مهم إن السوشيال ميديا بتاعتها تبقى شغالة. ولو أنت بتشتغل عادي موظف في بنك مش شرط تبقى بتنزل. يعني على صعيد شغلنا احنا لازم نكون متواجدين على السوشيال ميديا طول الوقت
2: بشغلنا،
1: شغلنا واجزاء لطيفه مش حياتنا، مش
2: من جانب حياتنا. من جانب من جوانب حياتنا
1: بس خلاص. لكن شغلنا بيحتم علينا، الممثل شغله بيحتم عليه يكون متواجد على السوشيال ميديا وبيعلن عن شغله، انت فاهم قصدي؟ لكن الشغلانات الثانيه، انا بقول لك من واقع شغلنا احنا كمذيعين راديو، انت فاهم قصدي، متواجدين طول الوقت، موجودين طول الوقت، او اللي بيشتغل في الاعلام لازم يكون متواجد طول الوقت، فاهم قصدي؟ بس لكن مش هتقعد تطلع تقول رايه، انا مش بتكلم في اراء، انا بتكلم استخدامه للسوشيال ميديا وشغله يعني. بس
2: حلو قوي، وده اللي هيخلينا نسالكم ونستنى كده تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك /الراديو 90 90. هل انت لما بتلغي خروجه وتقعد في البيت بتحس براحه ونصر، ولا بتحس بقلق وان في حاجه فايتاك وبتفضل تفر في الموبايل وتسكرول؟ نطلع فاصل ونرجع على طول ونشوف بقى المسجات والرسائل اللي موجوده على صفحتنا على الفيسبوك /الراديو 90 90. بتسمع سالي سعيد ورامي الحلواني لو كنت رايح ولا جاي.

0: رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني على الراديو 90 90.
1: ولسه حلقتنا مكملة في رايح ولا جاي على الراديو 90 90 مع رامي الحلواني وسايا سعيد. والموضوع اللي بنتكلم فيه النهاردة من المواضيع المهمة جدا، فكرة الجومو والفومو، fear of missing something. ده الفومو اللي هو الخوف من ان انت يفوتك حاجة،
2: ما تبقاش جزء من الحدث
1: او يفوتك missing something،
2: خروجة، سهرة، قاعدة، اجتماع، ملاش علاقة بس بالحاجات الترفيهية.
1: والجومو يعني السعادة في ان انت ما يفوتكش اي حاجة، انه عادي يعني،
2: وتختار العزلة الاختياريه.
1: العزلة الاختياريه بتخضني منك.
2: ليه؟
1: بحس ان احنا داخلين في حته.
2: بالعكس والله، بالعكس بجد، احنا مش كنا دايما بنتكلم وبنقول ان الواحد محتاج ان هو يفصل، يختار عادات هو حابب ومرتاح فيها نفسيا، مش محتاج ان هو يتصنع فيها، محتاج ان هو يبقى على طبيعته مع ناس على طبيعتها، يتكلموا في حاجات عاديه جدا جدا جدا، يعملوا جدول جماعيه، مين هيقبض الاول، تبقى اقصى خناقه يوصلوا لها انا الاسم الثاني ولا الثالث، السادس لا يعني، فاهم ازاي الجو ده. طيب تعالوا نروح بقى لمحطه الجومو. وبصراحه الرسائل تجنن برضو يعني ماشي. طيب نروح لمحطه الجومو، وفجاه وبدون سابق انذار اغلبنا بيدرك اننا محتاجين نغير الدوائر. قولي لي بقى يا سري المصطلح العكسي
1: يعني
2: للفومو. من الجومو للفومو.
1: أوكي.
2: من ان انا جومو ده ان انا ابقى موجود بقى في كل حاجه.
1: طيب انت عايز تبقى جومو ليه؟
2: لا، وابقى فومو بقى، اتحول بقى لفومو ان انا ابقى شخص هادي ليا سعاده في عزلتي الاختياريه.
1: ده كده من فومو الجومو.
2: من فومو الجومو.
1: العكس.
2: اوكي انا اللي تهت صح.
1: ايوه
2: ادي اخره اللي بيختاروا مواضيع كلها مصطلحات ابريفيشنز.
1: بالعكس بالعكس، انا بقول لك العكس، احنا جت لخبطنا. انت عايز تبقى شخص هادي وراسي بعيد عن فكره الجري وان انت تلحق تبقى زي الناس وتجرب زي الناس والحاجات دي كلها.
2: من الاخر
1: اول من فومو الجوم،
2: المصطلح المنقذ لحياتنا اسمه جوي اوف ميسنج اوت، اللي هو الجومو.
1: أيوه.
2: ده الافضل. متعه التفويت بقى. شوفي الله على الكلمه
1: دي يا
2: مولانا. والله بجد متعه ان حاجه تفوتك.
1: والله العظيم المصطلح ده معمول عليا بالظبط، اللي
2: يعني
1: هو تمام، عارف الايموشن بتاع شيني عبد الوهاب او الاستيكر بيتعمل اللي هو
2: يلا خلاص
1: يلا انا كده بالظبط رايحين مش عارفه فين. يا عم روح يا عم،
2: والله بجد
1: الواحد مش ناقص، روح
2: انك تكون قاعد في البيت يا سالي وعارف ان في 20-30 خروجة و1000 ترند شغال برة، وانت متصالح مع نفسك جدا ومبسوط وشايف ان سريرك وكوباية الشاي والهدوء هم اعظم مكان في الكوكب في اللحظة دي.
1: لا، او انت تخرج الخروجة اللي على مزاجك انت وذوقك انت، مش فكرة ان هي هتفوتني خروجة ما او حفلة ما. لا، ما هو انبساطي مش هنا دلوقتي، انا انبساطي في حاجة انا حباها، او انبساطي في حاجة انا ممكن تكون مريحاني نفسيا او مداني اشباع نفسي بعيدا عن اي حد تاني.
2: انت مش خايف ان حاجة تفوتك،
1: خلاص انا مبسوط،
2: فبالتالي انت مش متوتر او قلقان او بتهري مع نفسك او في دماغك.
1: في خروجة مش عارف مين رايحها، تمام، انا بقى I create my own خروجة، انا هعمل انا خروجتي اللي انا حباها على مزاجي انا، ان شاء الله انت تمشي تحت البيت واطلع، يعني انت فاهم قصدي. لا، انا بصنع اللي يصنعني انا من بنفسي بعيدا عن اللي مجتمع والحياه والواجب بيفرضه عليا، او ان fear of missing something out، فاهم. لا، انا هنبسط وهعمل كل حاجه بنفسي انا.
2: طيب تعالي نرجع تاني ونسال نفسنا نفس السؤال وندردش فيه عشان نتحول من ناس مرعوبه لناس مستكينه. نعمل ايه عمليا؟
1: نطلع فصل.
2: والله
1: نطلع فاصل وعلى فكره نشوف الموضوع ده،
2: نرجع نشوف.
1: طيب
2: نطلع فاصل بسرعه ونرجع تاني مع سالي سعيد ورامي الحلواني. انت رايح ولا جاي؟ انت على الراديو 90 90.

0: لو كان الكلام اتسامى.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثامنة مساء مع إبراهيم عزت.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد ضرورة مواصلة العمل على الارتقاء بالمنظومة القضائية وتخفيف الأعباء وتسريع الفصل في القضايا المتراكمة ورفع معدلات الإنجاز، وذلك بما يعزز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة. وشدد الرئيس السيسي على أهمية تطبيق أعلى معايير الأمن السيبراني والسيادة الرقمية لحماية بيانات المتقاضين، وعلى ضرورة اتخاذ كل الإجراءات التي تكفل سرعة تنفيذ الأحكام الصادرة في دعاوى النفقات. تصريحات الرئيس السيسي جاءت خلال اجتماع عقده بمدينة العلمين مع رئيس الوزراء وبحضور وزير العدل لاستعراض عدد من ملفات عمل وزارة العدل. وخلال الاجتماع أيضا أكد الرئيس السيسي أن الهدف المرجو من مدينة العدالة هو تأسيس بيئة قضائية رقمية متكاملة تليق بالجمهورية الجديدة، موجها بالالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنهاء الأعمال بالمشروع بالدقة الفنية العالية بما يليق بمكانة القضاء المصري العريق. وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نظيره الكويتي العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية. وجرى اتصال هاتفي بين الدكتور بدر عبد العاطي ووزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج ومعالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة، وذلك في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين الشقيقين بشأن العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع الإقليمية. وخلال الاتصال أكد وزير الخارجية ونظيره الكويتي أهمية استكمال تنفيذ استحقاقات المرحلة الأولى من خطة الرئيس ترامب للسلام، وذلك وفقا لخارطة الطريق المعلن عنها والمضي قدما في تنفيذ المرحلة الثانية منها بما يسهم في تثبيت الاستقرار وتحسين الأوضاع الإنسانية وتهيئة الظروف للتعافي المبكر وإعادة الإعمار. كما جدد التأكيد على ضرورة التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية وذلك على أساس حل الدولتين. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أصدر قرارا بأن يكون يوم الخميس الموافق 27 من شهر أغسطس عام 2026 إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة المولد النبوي الشريف، وذلك بدلا من يوم الثلاثاء الموافق 25 من شهر أغسطس عام 2026 الموافق اليوم 12 من شهر ربيع الأول عام 1448 هجرية. وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور بدر عبد العاطي ونظيره الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح أكدا خلال اتصال هاتفي أهمية تكثيف الجهود الرامية إلى خفض التصعيد واحتواء التوترات في المنطقة وضرورة العودة إلى مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران باعتبارها أساسا لاستئناف المسار الدبلوماسي والتوصل إلى تسوية مستدامة تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي. اقتصاديا الدكتور المهندس صلاح سليمان وزير الدولة للإنتاج الحربي شارك في حفل وضع حجر أساس مشروع إنشاء مصنع متخصص في مجال أنظمة تخزين الطاقة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي أن مشاركة الوزارة في هذه الفعالية تأتي انطلاقا من حرصها على دعم توجه الدولة لتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيات الحديثة خاصة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة. رياضيا بعثت الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وصلت إلى مدينة برشلونة الإسبانية، وذلك لحضور المباراة الودية أمام نادي برشلونة على كأس خوان جامبر. للمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 35 درجة.
0: الدقيقة الأولى.

0: رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني على الراديو 90 90.
1: ولسه مكملين حلقتنا في رايح ولا جاي على الراديو 90 90، رامي الحلواني وسالي سعيد. وحلقتنا النهاردة عن الفومو والجومو، فكرة الفومو fear of missing out، أو فكرة ان انت تخاف أو الخوف من فكرة ان انت يفوتك حاجة، والجومو joy of missing out، فكرة ان انت
2: تستمتع وانت فايتك كل حاجة.
1: يا سلام،
2: وتبقى مختار ان انت تبقى في عزلة
1: اختيارية. لا، والناس كلها سافرت سافروا
2: مع السفر، ترجعوا بألف سلامة. ترجعوا بألف سلامة. والله الشوارع بتسلك وبتهدى والزحمة بتقل، وحاجة جميلة.
1: عادي نجرب كل حاجة، مش كل ترند نجربه. عادي خد وقتك وجربه. أنا إحنا مش ضد التجربة، بس قصدي ما نتكلمش، يلا نجرب دلوقتي.
2: كله بيتكلم على حاجة واحدة في نفس الوقت.
1: أنا لسه حلقت ما جربتش الماتش، ممكن نجربها عادي. يعني
2: فكرتني بالظبط بالناس لما بتفكر كلها نفس التفكير في نفس اللحظة.
1: ايوه
2: والله بجد. يعني مثلا دلوقتي ايه، تلاقي مجموعة كبيرة جدا يقول لك انا لما كنت بمشي من الشارع ده بيبقى زحمة، وباخد مثلا 10 دقايق ربع ساعة زيادة. لا، انا هطلع من الشارع التاني اللي لسه فاتحينه جديد وخرم في 3-4 دقايق. فتلاقي الشارع اللي هو كان زحمة تمام هو بقى فاضي جدا، والتفريعة الجديدة اللي الناس كلها بتهرب منها هي اللي واقفة متكدسة بالناس.
1: اللوكيش بيقول ايه بقى؟ القديمة ولا الجديدة؟
2: يبقى على حسب النت بقى معانا ولا واقع ساعتها. طيب خلينا نروح لشوية خطوات عن الجزئية اللي بنتكلم فيها دي، وليها علاقة برضو بالديجيتال ميديا، وليها علاقة بالسوشيال ميديا، وهي اسمها ديجيتال ديتوكس.
1: تاني ما احنا قلناها بكده زمان في حلال المحلات برضو موجودة هنا.
2: فكرة بقى دي التنظيف الرقمي. يعني اقفل الموبايل، مش بالضرورة اقفله تماما، بس لما بقى اقرر ان انا اقعد ارتاح ابعد عن الموبايل، اقفل النوتيفيكيشنز.
1: برضو في
2: الجامعة طبعا العين
1: كان عنه بكده في حلقة عن الضغوطات.
2: ما ايوه ماشي. ما هو السوشيال ميديا اساس من اساسيات الضغوطات النفسية الغير مباشرة علينا. صح ولا ايه الكلام؟
1: صحيح.
2: يعني من الاخر ان العقل بيهدى وبيبدأ اوتوماتيك يبطل يعمل مقارنات، يبطل يعمل افكار سيناريوهات تخيلات ايا كانت. ايه هي بتهدي نفسك، بتهدي نفسك بجد. فهي القصة كلها ماشية في السكة دي
1: اكيد. ودايما لما نيجي مثلا، انا عارفة ان في ناس بيبقى يعني غصب عنها تبقى عايزة تجرب كل حاجة، وطبيعي ما كلنا كبني ادمين عايزين نجرب حاجات مختلفة وعايزين نمارس حاجات ما عملناش قبل كده. بس هل يا ترى هبقى مبسوطة؟ هل يا ترى هبقى مبسوط؟ ده السؤال اللي لازم نسأله لنفسنا قبل ما نجرب اي حاجة،
2: قبل ما نمسك الموبايل اصلا.
1: عايز اجرب. إيه بقى؟ انا بس عايز اغطس في ذهب او مرسى علم.
2: الله،
1: هموت واعمل حاجه دي جدا
2: بعد الشر.
1: بس بيجي ايه؟ اغطس. فالمهم ايه، عايز اجرب ده. هل ده fear of missing out؟ يعني او لا، ممكن بس لو ما جاش تمام.
2: لا بس بنسب، ما هي برضو احنا مش بنعمم. ما في اوقات بضطر ابقى عندي عزله اجتماعيه، مش عايز احضر حاجه، مش عايز اشوف حد.
1: عادي.
2: عايز اكتفي بالدايره اللي حواليا فقط لا غير.
1: مغامره. انا عايز اقول لك عشان هي شعرايه. انا ممكن اجرب اعمل هايكنج على جبل. ده مش fear of missing out، عادي انت بتجربي تجربه انسانيه في الحياه هتفيدك انت اصلا. فلو هجرب اعمل غطس، انا اولا هكسر خوفي من الميه والاعماق. لو عملت ده يا رب اعمل ان شاء الله
2: ان شاء الله.
1: هجرب تجربه جديده. ويقول لك دايما الحياه البحريه مش عارفه عامله ايه تحت وازاي، ومخلوقات مختلفه ربنا خلقها، والشعب المرجانيه اللي موجوده الطبيعيه اللي ربنا خلقها. هل بقى كل سنه بقعد اقول انا هنزل بقى مرتي في فرصة، وهنزل مرتي في دهب مثلا، بس اجي افكر اقول لا خايف. لو انا عملتها بقى او تكلبت عليها، هلا كده fear of missing out؟ لا خالص، انا كده مش فومو ولا حاجه. بالعكس مش متكلبه عليها. انا عايز اجربها عشان رامي عملها ورامي قال لازم اعملها.
2: لا ده بقى نوع المقارنات.
1: فهمت الفكره.
2: نرجع تاني للسوشيال ميديا اللي بنشوفها، والمقارنات في حياتنا حتى بيننا وبين الناس اللي حوالينا.
1: لكن انا عايز اجربها عشان سالي هتستفيد وتجرب وهتستمتع بشيء، وهتحس ان هي كسرت شيء جواها.
2: فكرة
1: اسمه الخوف من الاعماق مثلا في البحر او البحر
2: مثلا. فاكره المثل اللي كان بيقول لك بعيد عن العين بعيد عن القلب؟ النهارده في 2026 في عصر السوشيال ميديا والتليفون اللي بقى قدام عينينا 24 ساعه، احب اقول لك بعيد عن العين بعيد عن القلق والتوتر والضغط كمان.
1: صحيح.
2: صح ولا ايه؟
1: موافقه جدا.
2: نطلع فاصل.
1: نطلع فاصل.
2: نطلع فاصل ونرجع نكمل كلامنا. لسه معاك سري سعيد ورامي الحلواني، وانت بتسمع برنامج رايح ولا جاي على هوا الراديو 90 90.
1: يلا بينا.

من 9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية إليوس ألترا ليد.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57 357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها الحياة.

يوميا على الراديو 90-90 من الحد للخميس الساعة 12 إلى تلت الظهر، 10 إلى تلت بالليل. إسعاد يونس، زي ما بقولك كده.

0: رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني على الراديو 90 90.
1: ولسه نكمل حلقتنا في رايح ولا جاي على الراديو 90 90. وفومو وجومو مصطلحات بنسمعها في حياتنا دلوقتي. بس يعني ايه فومو؟ يعني ايه جومو يا رامي؟ فومو يعني
2: قلنا الفومو اللي هو
1: كل شويه عشان اللي بيسمعنا
2: دي بمنتهى البساطه اللي هو الفير اوف ميسنج اوت، او ان انت بتبقى خايف ان اي حاجه حواليك تفوتك، اي مناسبه، اي تجميعه، اي خروجه لازم تكون جزء منها، فده اسمه فومو، فير اوف ميسنج اوت. الحاجه الثانيه اللي اسمها جومو، الجومو دي بمنتهى البساطه ان انت يبقى عندك اختيار، يبقى عندك جوي،
1: سعادة،
2: joy of missing out، بتستمتع
1: بالحاجات
2: فايتاك عادي، ايه المشكلة؟ يعني هتتعاد تاني، هتتكرر تاني، مش شرط دي يبقى دي.
1: ايه الحاجة اللي
2: انت
1: ايه الحاجة اللي انت ممكن تكون عايز تجربها وتمارسها او تعملها، حاجة جديدة نفسك تعملها؟
2: انا
1: والله
2: حولتين من مذيع لضيف.
1: والله
2: حاجات كتير. نفسي اعمل دايفنج في البحر الاحمر قوي، وانزل في اعماق البحر واتفرج على الشعاب المرجانيه من خلال الفيديوهات اللي كنا بنشوفها دايما. ونفسي كمان قوي قوي قوي اعمل سكاي دايف.
1: شفت عند الاهرامات بيعملوه،
2: عند الاهرامات وفي العالمين ومش عارف ايه وكلام من ده.
1: هل يعني ده بقى لو انت جربته هتحس ان انت يعني عايز تجربه عشان انت تنبسط، كرام ينبسط؟
2: وفي نفس الوقت خايف جدا على فكرة.
1: ما أنا برضو
2: يعني أنا يعني أحب إن أنا أعمل ده، بس الله أعلم وقت الجد والفرصة أعملها ولا مش
1: هعملها. نفسي أعمل حاجة مهمة أو سبعة.
2: صحيح، ونفسي أركب خيل وأجري بيه.
1: الله،
2: بس يبقوا ربطني. والله بجد، بس يعني كلها افكار،
1: كل الافكار اللي قالها رامي دي مش شرط ان هو لو حاول فيهم يعملها او يعملها عشان هو fear of missing out، جايز يكون فيها.
2: حققت على فكره حاجه منها، سوري مقاطعتك، ركبت حنطور قبل كده.
1: الله
2: كاريتا.
1: الله
2: جزء من الحلم اتحقق.
1: ركبت كاريتا.
2: والله
1: بس اللي انا عايز اقوله فكره ان انت هو خايف يفوز ده، بس هو عايز يجرب شيء يطيله. انا نفسي اطلع الاهرامات، تخيل، بس طبعا هو ممنوع واكيد هخاف، بس نفسي اشوف الاهرامات دي ايه بقى، يعني اطلع على قمتها كده واشوف ايه بقى الاهرامات.
2: بس بيدخلوها على فكره عادي؟
1: لا، ممنوع الصعود.
2: الصعود ممنوع، لكن الدخول جواها فيها ساعات.
1: انا يعني بحس ان مكان لما ويل سميث نزلين فيديو ليه وهو داخل الاهرامات مع زاح، كنت حاسه اني مش قادره.
2: والله
1: لا، المكان ضيق قوي، فانا حاسه ان ممكن اتخنق، انا ممكن يجي لي كرشه نفس من الاماكن المقفوله قوي.
2: بس
1: طبعا الاهرامات
2: ربنا يخلي لنا الفيديوهات بتاعت
1: أيوة.
2: بقى ونتفرج على كل حاجه نفسنا نروحها، ما نتضايقش بقى من السوشيال ميديا.
1: لا بس
2: بتعيشنا الاجواء برضه
1: الهرم. بس طبعا دي يعني ما ينفعش خالص، ما ينفعش خالص، ممنوع اساسا، وهي خطر طبعا. بس هي فكره ان انت عايز تتعرف على سر هذا الهرم العظيم.
2: اعملي سكاي دايف وانزلي على الهرم.
1: انزلي على الهرم، ما حدش يعملها.
2: والله بجد نط من الطياره وقت ما يبقى سكاي دايف دي وتبقى الدنيا لذيذه. طيب تعالوا نروح بقى كده ونقولها بمنتهى الصراحه والبساطه، وان احنا بنعمل اعاده لتعريف المتعه والانبساط. مين قال ان المتعه هي في الدوشه والاضواء والزحمه؟ المفهوم ده محتاجين ان احنا نغيره بشكل فعلي في عقولنا وفي قلوبنا وفي طريقه واسلوب تفكيرنا. المتعه ممكن تكون في قرايه فصل من كتاب مثلا. في ناس تشوف ان ده كلام حلو جدا، ليه لا؟ في ناس تانية تقول لك ايه اللي انت بتقوله ده، انت عايش امتى يا عم؟ في ايه؟ انا دلوقتي بسمع الكتاب. ماشي يا باشا، اسمع. في مثلا طبخه بتعملها انت كرجل او انت كست بكل هدوء، في نوم بدري ساعتين، او في قاعده مع حد بتحبه بجد من غير دوشه. كل ده حاجات فيها نوع من انواع الجومو او الجوي. ان انا سعيد ان انا في عزله اختياريه مع ناس انا بحبهم بعيدا عن الضوضاء والبهرجه المفبركه، اقدر اقول عليها.
1: صح، صح جدا. وخلينا نكمل كلامنا اكتر عن الموضوع، ويعني خلينا نتوسع اكتر كمان في اللينك اللي جاي مع رامي الحلواني وسالي سعيد. خليكم معانا دايما في رايح ولا جاي.

0: القاهرة غدا درجة الحرارة نهارا 34 ليلا 23. حالة الجو نهارا صافي ليلا صافي. سرعة الرياح نهارا 11 كيلومتر في الساعة ليلا 15 كيلومتر في الساعة. نسبة الرطوبة نهارا 45% ليلا 58%. ودرجات الحرارة في بعض المدن غدا: الإسكندرية نهارا 30 ليلا 25. شرم الشيخ نهارا 36 ليلا 28. الغردقة نهارا 35 ليلا 29. بورسعيد نهارا 30 ليلا 26. وأسوان نهارا 41 ليلا 26.
1: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 99 FM.
2: جودي في 2019 تعبت شوية ومش قادرة تمشي، بعدين رحنا كشفنا عليها طلع لوكيميا في الدم، قالوا لي روح لها 57. كنت خايف عليها ان هي تعبانة ومرض وحش وانا معيش اي حاجة، معيش فلوس وما طلبوش عمرهم فلوس.
3: الحمد لله جودي ربنا كرمها وخفت بعد ما خدت الجلسات بتاعتها، ربنا رزقنا بمصطفى. اول ما تم 3 شهور حصل له زي تشنجات صغننة، فظهر لنا ان هو عنده الكانسر على الغدة. عمل العملية وهو عنده 1 سنة و4 شهور بالظبط. هو الحمل صعب والحمد لله على كل شيء. كل شخص بيتبرع أو بيحط فلوس في مستشفى 57 هو بيساعدهم على اللي هم يطلعوا من اللي هم فيه.
4: مؤسسة مستشفى 57 357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177 500 250 33 00 19.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اندرايف. اندرايف، انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
2: ساعتين جامدين، ساعتين جامدين.

دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحدة الظهر على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

0: رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني على الراديو 90 90.
1: رجعنا من تاني على هوا الراديو 90 90. لسه معاك سالي سعيد ورامي الحلواني وبندردش مع بعضينا عن مصطلحين عكس بعض ألا وهما الفومو والجومو. الفومو قلنا اللي هو الفير اوف ميسنج اوت او الخوف من انت تفوتك حاجات كتير، احداث، مناسبات، اجتماعات، تجمعات، ايا كانت. والجومو اللي هي جوي اوف ميسنج اوت او الاستمتاع بتفويت الاشياء، مش شرط تكون موجود في كل حدث وفي كل اجتماع وفي كل تفصيله وفي كل نمايه وفي كل قعده وكلام من ده كله.
2: بيضايقك الجومو؟ بتشوفهم في الناس كده مختلفين في حياتنا، بيضايقك ان هو خلاص يا جماعه انتوا بتتكلبوا على ايه؟ يعني بيضايقك اصلا؟ حاسك انت زي الجومو كده، بحسك كده قوي.
1: ما يعني
2: رامي ده على حاطط ايديكوا والله من البيت للشغل والشغل للبيت.
1: والله الحمد لله رب العالمين. والله
2: الالتزام رامي،
1: والله بطه بلدي كنبه قاعد على كنبه هو ايه؟ والله دي نعمه ربنا يديمها علينا يا رب. بس هي الفكره كلها اللي هو ايه؟ الاستمتاع مش في البهرجه قد ما في اللمه، قد ما في الروح اللي موجوده في اللمه، الفايبس نفسها اللي هي التواصل مع الناس والضحك والهزار، وان احنا نفتكر زمان كنا عاملين ازاي والنهارده احنا عاملين ازاي. سبحان الله ده احنا كبرنا قوي. يا فاكر يا فلان لما كنت راكب ال 127 النهارده انت معاك ايه؟ شوف ربك وكرمه. نقعد نفتكر لكن نقعد ننبسط، لكن برضو بتلاقي ان المصطلح بتاع الفومو الفير اوف ميسنج سامثينج او اوت في نوع من انواع البهرجه الزائفه، صح ولا غلطان؟ اللي هو الناس عايزه تبقى دايما قاعده في اماكن غاليه، دايما تلبس براندات، دايما في يعني نبره تعالي نوعا ما. انا مش بعمم، واحنا هنا مش بنعمم نهائي، بس بنتكلم على انماط نفسيه موجوده حوالينا. ممكن اكون انا من الشخصيات دي، ممكن تكون سالي من الشخصيات دي، سواء الناس اللي هي بنقول عليهم فومو او جومو. صح كده؟
2: صحيح.
1: فيعني برضو ايه، ارجع تاني واقول نفس الجمله اللي بقولها تقريبا حلقه او حلقه لا لا انا كامل ولا انت ملاك، احنا الاثنين بنكمل بعض والدنيا بتمشي.
2: صح جدا، صح
1: بمنتهى البساطه. يعني
2: والله احنا برضو عايشين في الحياه دي نتعلم، لو اتعلمناش من اخطائنا مش هنبقى حاجه. انت فاهم قصدي؟ حتى لو هي الفكره ان انت لو غلطنا في حاجه او ان احنا مثلا حسينا احنا فجاه ايه ده احنا بقينا بنواكب حاجات او احنا لازم نجرب ده، خلاص جربنا. يعني قصدي مش عايزين نبقى نجلد نفسنا طول الوقت، يعني احنا جربنا بس ما نبقاش بقى هو ده اللي عامل لنا الضغط في حياتنا او الاستريس في حياتنا، او ان احنا نبقى فومو زي ما بيقولوا كده، ان طول الوقت ان احنا فومو.
1: عايزين نبقى ظاهرين وموجودين وحاضرين، ولو فاتنا حضور ايفنت او حفله او مناسبه او اجتماع تاني بنقول ازاي ده ما يحصلش، ازاي صحابي قاعدين في القهوه، ازاي صحابي سافروا مع بعض وانا ما سافرتش. ده كل ده اسمه فومو يا باشا، خلي بالك والحق نفسك. من الاخر اتعلم، والكلام ده بقوله لنفسي وبقوله لسالي وبنفكر بعض، احنا مش بننظر في البرنامج ده خالص، بس نقول لنفسنا او نقول لايه لراحتنا، نقول لراحتنا انا اولى بيكي. المتعه مش بمقياس الناس ولا باسعار الاماكن، المتعه الحقيقيه فعلا فعلا فعلا بمقياس الاثر اللي بتسيبه في اليوم بتاعك، وبيأثر على صحتك النفسية وعلى طاقتك اللي بتكمل معاك لتاني يوم.
2: حقيقي
1: عميق عميق الكلام.
2: رائع
1: والله، تحس ان في واحد بيفهم بيتكلم. والله فخور بنفسي.
2: خلينا نروح لفاصل.
1: والله الفخر ده يكون فومو ولا جومو؟
2: لا
1: ده ايه؟
2: سومو.
1: طيب نطلع فاصل سريع ونرجع مرة تانية في رايح ولا جاي. لسه معاك الأستاذة سالي سعيد والعبد لله رامي الحلواني، احنا على الراديو 90 90.
2: يلا بينا.
1: يلا.

0: رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني على الراديو 90 90.
1: حلقتنا قربت تخلص النهارده من رايح ولا جاي على راديو 90 90. والموضوع بصراحه النهارده لطيف ومتامل كده, حاسين ان احنا بنتامل في الموضوع ده. فكره
2: احنا بقالنا كتير يا سالي لما ما بيكونش معانا ضيوف بنتكلم
1: في موضوعات
2: بتاخدنا الجلاله وبنروح لمناطق نفسيه احنا محتاجين نتعالج منها. والله مصراحة حلوة برضو.
1: بس النهاردة موضوع تأملي فعلا. فكرة أي اختيار بتعمله في حياتك أو أي تجربة عايز تقدم عليها أو أي قرار عايز تاخده في حياتك, ده بتاخده ناتج عن أنه حاجة هيبسطك شخصيا ولا علشان تجاري وفكرة الفومو وفكرة أن أنت تخاف أن أنت متبقاش متجاري كل حاجة حواليك. أنا ساعات من كنت ما بحبش أجاري الحاجات الناس تطور عليا ده قديمة أصلا, مع أن عادي أنا متابعة يعني
2: هي أنماط نفسية وروحية وعايز انبسط ازاي وعايز اتأقلم ازاي وروحتي النفسية فين
1: بس كده. والله انا هنبسط فيه, انا والله عايز انبسط النهاردة وروح المكان الفلاني عشان ده المكان اللي بيبسطني ايا كان ايه, هروحه عادي جدا. لو مش هيبسطني انا شخصيا وهروح بس لمجرد ان الموضه ان احنا نروح المكان ده, فلا سوري انا مش هروحه لان هو مش هيبسطني. رحت وجربت وما عجبنيش خلاص همشي يعني, تمام ما عنديش مشكله.
2: مش لازم دايما اكون تابع للترند. أيوة. من الاخر ده اللي احنا بنحاول نوصله
1: تبع الرومي
2: خلال لا
1: اي حاجه ولا
2: والله والله ربنا يكبر بخاطرك يا رب. انت اصيله بنت اصول والله بجد. المهم ان الخلاصه في الاخر خلينا نقولها ان حياتنا مش سباق, مش لازم نحضر كل العروض عشان نكون عايشين. التفويت وان انا افوت ساعات كتير جدا بيكون هو عين الذكاء. طاقة جسمك ونفسيتك ليها اولويه. اشتري راحتك وما تخليش الفومو يسرق منك بسطتك وبساطة اللحظة الحلوة اللي ممكن تعيشها بكل أريحية وطبيعية. خلصت حلقتنا؟
1: خلصنا حلقتنا.
2: خلصنا
1: حلقتنا وإن شاء الله بإذن الله نتقابل تاني رايح ولا جاي. معاكم دايما رامي الحلواني
2: وسالي سعيد على هوا الراديو 90 90. قولي
1: 90 90.
2: يلا باي باي.
1: باي باي.

0: حان الآن موعد أذان العشاء في القاهرة.
1: الله

أشهد أن محمدا رسول

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
2: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من التاسعة مساء مع إبراهيم عزت.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد ضرورة مواصلة العمل على الارتقاء بالمنظومة القضائية وتخفيف الأعباء وتسريع الفصل في القضايا المتراكمة ورفع معدلات الإنجاز بما يعزز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة. وشدد الرئيس السيسي على أهمية تطبيق أعلى معايير الأمن السيبراني والسيادة الرقمية لحماية بيانات المتقاضين، وعلى ضرورة اتخاذ كل الإجراءات التي تكفل سرعة تنفيذ الأحكام الصادرة في دعاوى النفقات. تصريحات الرئيس السيسي جاءت خلال اجتماع عقده بمدينة العلمين مع رئيس الوزراء وبحضور وزير العدل، وذلك لاستعراض عدد من ملفات عمل وزارة العدل. وخلال الاجتماع أيضا أكد الرئيس السيسي أن الهدف المرجو من مدينة العدالة هو تأسيس بيئة قضائية رقمية متكاملة تليق بالجمهورية الجديدة، موجها بالالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنهاء الأعمال بالمشروع بالدقة الفنية العالية بما يليق بمكانة القضاء المصري العريق. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أصدر قرارا بأن يكون يوم الخميس الموافق 27 من شهر أغسطس الجاري إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة المولد النبوي الشريف، وذلك بدلا من يوم الثلاثاء الموافق 25 من شهر أغسطس الموافق اليوم 12 من شهر ربيع الأول عام 1448 هجرية. وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي ونظيره الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح أشاد خلال اتصال هاتفي بعمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع بين البلدين، كما أكد الجانبان أهمية تكثيف الجهود الرامية إلى خفض التصعيد واحتواء التوترات في المنطقة، مشددين على ضرورة العودة إلى مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران باعتبارها أساسا لاستئناف المسار الدبلوماسي والتوصل إلى تسوية مستدامة لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين. كما أكد الوزيران على أهمية احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها ومبادئ حسن الجوار وصون أمن وسلامة وحرية الملاحة الدولية. وخلال الاتصال أكد وزير الخارجية ونظيره الكويتي أهمية استكمال تنفيذ استحقاقات المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام، وذلك وفقا لخارطة الطريق المعلن عنها والمضي قدما في تنفيذ المرحلة الثانية منها بما يسهم في تثبيت الاستقرار وتحسين الأوضاع الإنسانية وتهيئة الظروف للتعافي المبكر وإعادة الإعمار. كما جدد التأكيد على ضرورة التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين. رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي أدان بأشد العبارات إعلان الاحتلال الإسرائيلي رفضه خارطة الطريق الخاصة باستكمال تنفيذ خطة السلام في قطاع غزة، مؤكدا أن هذا الموقف يمثل تحديا صارخا للإرادة الدولية وإصرارا متعمدا على إفشال جميع الجهود السياسية والدبلوماسية الرامية إلى وقف الحرب وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني. اقتصاديا الدكتور المهندس صلاح سليمان وزير الدولة للإنتاج الحربي شارك في حفل وضع حجر أساس مشروع إنشاء مصنع متخصص في مجال أنظمة تخزين الطاقة، وذلك بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي أن مشاركة الوزارة في هذه الفعالية تأتي انطلاقا من حرصها على دعم توجه الدولة لتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيات الحديثة خاصة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة. رياضيا بعثت الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وصلت إلى مدينة برشلونة الإسبانية، وذلك لحضور المباراة الودية أمام نادي برشلونة على كأس خوان جامبر. للمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 35 درجة.
0: الدقيقة الأولى صوت الخبر.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان على الراديو 90 90
1: مستشفى 57 357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علي، هدفها الحياة.

يا مساء الفل والجمال وحلقة جديدة من راديو ترندنج هنبدأها مع بعض حالا على هوا الراديو 90 90. معاكم غدير حسين وبتشرف بيكو كل يوم 2 و3 من 9 ل 11 بالليل. بنتكلم طول الساعتين دول عن الفن والفنانين وفقرات طبعا مختلفة ومتنوعة لكن أكيد ليها علاقة بالفن وأهل الفن. يلا نبدأ حلقتنا النهاردة حلقة يوم الاثنين 17 أغسطس 2026 طبعا أول فقراتنا هي نجوم الترند هقول لكم عليها بس مستنية منكم الأول إثبات حضور وبتسمعوني منين وعايزين تسمعوا أغاني لمين النهاردة على واتساب 010-499-94 أو على صفحتنا على الفيسبوك راديو 90 90 على بوست راديو ترندنج. نبدأ مع بعض على طول حلقتنا النهاردة بعمرو دياب وارجع لكم على طول.

0: راديو تريندينج على الراديو 90 90، مستشفى 57 357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. الراديو 90 90، هواها مصري.
1: صدمتك الجارية في مستشفى 57 357 يعني خير عايش ومكمل، موجود في كل ركن، في تمن وجبة، في تكلفة أوضة، في جرعة علاج، أو حتى في عملية بتنقل طفل من الوجع للأمل. صدقتك هنا، علمت دكتور وممرضة وطورت الصيدلية، هي اللي وفرت مبنى السايبر نايف اللي بيعالج أطفالنا بالذكاء الاصطناعي. صدقتك الجارية هي اللي طورت الطوارئ وزودت الطاقة الاستيعابية لغرف زرع النخاع، ودعمت البحث العلمي علشان ترفع من نسب شفاء أطفالنا. صدقتك الجارية في مستشفى 57 357 هي الضمان إن الباب ده يفضل مفتوح وإن المكان يتطور ويستمر. كل جنيه بتحطه هنا هو أمل لطفل إنه يخف ويرجع لحياته. اتبرع عن طريق الموقع الإلكتروني www.57357.org. رقم التسجيل الضريبي 177 500 250 333 0019.

0: أدي المقام مع بسنت بكر كل يوم أربع وخميس من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
1: الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12-2 بالليل على الراديو 90 90.
2: يلا نتجمع علشان بنحب الكورة بحماسنا هنشجع من تلت الدنيا الأولى.
1: كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 لـ11 الصبح على الراديو 90 90.
0: الراديو 90 90 هواها مصري.
1: راديو تريندينج مع غدير حسان على الراديو 90 90
3: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

يلا على طول نبدأ حلقتنا ونبدأ أول فقراتنا وهي نجوم الترند أو الكلام على مين. الترند والكلام النهاردة كان عن نرمين الفقي، وده بسبب وصفة الحفاظ على جمالها الدائم اللي قالتها امبارح في برنامج صاحبة السعادة، وكانت محور حديث ستات وبنات كتير جدا على جروبس أو جروبات الستات. النهاردة وصفتها عبارة عن إيه؟ عن خليط بتعتمد فيه بشكل أساسي على لبان الدكر، ومعاها جنزبيل وقرفة وليمون، حاجة كده إيه يعني سهلة خالص. هنروح لأخبارنا الباقية ونكمل مع بعض فقرة نجوم الترند بعد ما نسمع رامي عياش خد حرير.

على الراديو 90 90 مستشفى 57 357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة عين.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها الحياة.

رجعت لكم مرة تانية ومكملين مع بعض أخبارنا في فقرة نجوم الترند والترند والكلام. كمان النهاردة كان عن الفنان عمرو محمد علي اللي توفى النهاردة الظهر، ده بعد فترة طويلة كان تعبان فيها جامد. الحقيقة عمرو هو أخو زي ما جمهوره بيناديه على اسم أو زي ما جمهوره كان بيناديه على اسم الكاركتر الشهير اللي قدمه في مسلسل أرابيسك. والدته النهاردة استغاثت بنقابة المهن التمثيلية إن ما عندهمش مدفن يدفن فيه. بسرعة طبعا كالمعتاد النقابة تواصلت معاها وقرروا دفنه في مقابر نقابة المهن التمثيلية في الخليفة، الله يرحمه. كمان من الفنانين اللي تصدروا الترند النهاردة هو محمد رمضان بعد تصريحات مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية اللي حذروا فيها لآخر مرة بعدم إصدار أي تصريح له لإحياء أي حفلات في المستقبل، ولو كرر بعض التجاوزات اللي عملها في حفلته الأخيرة في الساحل يوم الجمعة اللي فاتت. ده بالنسبة لنجوم الترند. هنروح لستوريز النجوم اللي هي الفقرة اللي بنتابع من خلالها بقى اللي بيحصل على صفحات النجوم المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة. نبدأ بس أو نروح دلوقتي نسمع تامر حسني وبعدين أرجع لكم مرة تانية. بنت مين؟

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محلياً وعالمياً في صوت الملعب على الراديو 99.90.
1: وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل يشهد افتتاح فعاليات البطولة العربية للجودو 2026 المقامة حاليا بمدينة العالمين. بعثت الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تصل مدينة برشلونة الإسبانية، وذلك استعدادا لمواجهة نادي برشلونة على كأس خوان جامبر بعد غد. إدارة النادي الأهلي تتمسك ببقاء إمام عاشور وترفض عرض نادي كونياسبور التركي، وذلك لضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية. الزمالك ينجح في نقل مباراة الذهاب أمام بطل جيبوتي بدور الأبطال للقاهرة. كاف يحدد موعد مواجهتي بيراميدز وجرومهايا الكيني في دوري أبطال أفريقيا. البنك الأهلي يعلن عن قائمة الفريق الرسمية التي تستعد لخوض منافسات الموسم الجديد، وذلك بعد انتهاء موسم الانتقالات الصيفية. وأخيرا مستمعينا الكرام، الجهاز الفني للمنتخب الوطني مواليد 2009 يستقر على إقامة معسكر خلال الشهر المقبل، وذلك استعدادا للمشاركة في كأس العالم بقطر.
0: صوت الملعب على الراديو 99.90. الراديو 99.90 هواها مصري.

راديو تريندينج على الراديو 90 90، مستشفى 57-357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها

0: الراديو 90-90 هواها مصري. على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة عالم هدفها الحياة.
1: رجعت لكم مرة تانية ولسه مكملين مع بعض راديو تريندينج على راديو 90-90 ومعاكم غدير حسين. وصلنا لفقرة ستوريز النجوم وهبدأ بأسماء جلال. أسماء جلال أحيي ذكرى ميلاد والدها الله يرحمه، ونزلت صورة قديمة لي من فترة أو في فترة شبابه كده، وعلقت عليها وقالت عيد ميلاد سعيد يا بابا في الجنة يا حبيبي إن شاء الله. أما محمد كريم فنزل صور من أجازته في تركيا وهو لابس تي شيرت صلاح في فريقه الجديد طرابزون التركي، وعلق على الصورة وقال كلنا وراك يا أبو صلاح. تامر حسني بقى رد على رسالة المعايدة اللي كتبتها له بنته تاليا بمناسبة عيد ميلاده، وقال انتي واخواتك رقم واحد وهتفضلوا رقم واحد في حياتي. دي بالنسبة لستوريز النجوم. النهاردة هنروح لخاص وحصري بعد ما نسمع تامر عاشور وبعدين حلقة جديدة من زي ما بقولك كده لأستاذة إسعادي، ونسوى ارجع لكم على طول نبدأ في خاص وحصري.

0: إسعاد يونس زي ما بقولك كده على الراديو 90-90.
1: سلفادور ملحن أمريكاني شاب ولاعب جيتار وممثل أمريكاني، ابتدى يتشهر شوية ومقرر ينقل مكان سكنه لمنطقة في شمال غرب هوليوود عشان يبقى قريب من استوديوهات التصوير ويتعرف على الست اللي ساكنة جنبه، وهي عجوزة عمرها 89 سنة اسمها نورما. يشوفها في الأيام اللي بتروح تاخد فيها العلاج فيحييها وتحييه وخلاص. لاحظ انها بقالها فترة ما بتخرجش من بيتها، راح خبط عليها لقاها مكتئبة لأنها عرفت من الدكاترة إن خلاص جسمها رافض يستجيب للعلاج، وإنها المفروض تقضي أيامها الأخيرة في هدوء بعيد عن آلام العلاج. الشاب يتأثر ويقرر إنه ما يتخلاش عن جارته اللطيفة في أيامها الأخيرة. يروح للمكان اللي بتتعالج فيه ويعرف فعلا إنها مصابة بسرطان الدم، ومع وحدتها واكتئابها وسنها الكبيرة ما بقاش في أمل في الشفاء، وإنها يعني حسبة أيام مش أكتر. يقرر الشاب إنه ينقل جارته تعيش معاه في بيته ويبدأ يدعمها ويهتم بيها ويخرج معاها يوميا، يتمشوا ويروحوا الاستوديو سوا ويخرجوا يتعشوا برا، يعني كان لطيف جدا والله زي ما بقولكوا كده. وبعد الست ما كانت مكتئبة وأهملت في نفسها رجعت تاني تلبس وتحط مكياج وتسرح شعرها، والشاب يعني بقى بيضحك أكتر وبقت فرحانة من قلبها، حتى فحوصاتها اتحسنت كتير عن الفترة اللي كانت بتتعالج فيها. عملت لنفسها أكاونت على إنستجرام وفيسبوك، وهو كمان بقى بيشارك كل صوره معاها لأصدقاء اللي كمان اهتموا بدورهم بنورما وبقوا بيتابعوها كل يوم ويسألوا عنها. ويجي إذن ربك وتفارقنا نورما يوم 16 فبراير، ويكتب سلفادور كلماته الأخيرة عنها: رحلت صباحا نورما بابتسامة كبيرة على وجهها، ستظل روحها تتواصل معنا كما أنها غيرت حياتي، وأنا أرغب أن يهتم الجميع بالغرباء وجيرانهم والتعامل معهم بلطف، وحينما تحاول إضاءة حياة شخص ستضاء حياتك أنت. زي ما
0: الراديو 90-90 هواها مصري.
2: في حاجات لازم تقف قصادها تواجهها بتحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي. هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي علشان

علشان الزحمة تعدي مع شيماء حافظ ومحمد نشأل من الحد للخميس من 3 ل 5 على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية سامسونج جالاكسي.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علي هدفها الحياة.

لازم تحلم عشان تعيش فما تخافش ايدك لوحدها فاكيد ما تسقف في كتفك نبني مستقبل وقفت رجالة وتلقى كل حاجة تكمل في يوم هنوصل والفكرة تكبر ثم احنا جنب بعض كلمة السر نقدر

كلام معلمين مع أحمد يونس كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الصبح على الراديو 90 90.

0: إسعاد يونس زي ما بقولك كده على الراديو 90 90.
1: صحيح غريب أمرنا ده يا جدع، إحنا اللي كنا بنقول غرب مين ده؟ دي عالم باردة وما بيحسوش ببعض، لكن إحنا هنا يا سلام قلبنا على بعض والجيران لبعضيها، والنبي وصى على سبع جار وجارك قدامك ووراك إن ما شافش وشك يشوف قفاك، ولسه الدراما بتورلنا أشكال وألوان من علاقات الجيرة، وبقينا بنستورد حكايات تعاطشوا في الجيران مع بعضيهم من البر التاني من الكوكب، أو اللي بجد زي ما بقولكوا كده. علاقات الجيرة بقت مبطورة، كنتوا بقى عايزين تيجوا للحق، محدش يعرف حد، والشقق بقت كميونات منفصلة ملهاش صلة لا بيمين ولا بشمال ولا من فوق ولا من تحت. حتى الكومباوندات الجديدة بقت عاملة زي بيوت الباربي كده، زي ما يكون اللي عايشين جواها دول بلاستيك مش بجد. علاقتنا مع الجيران بقت بتتلخص في خناقات اتحاد الملاك وخناقات الركنة. يا مؤمنين، ده الناس بتنزل في الشارع يجيبوا شواشي بعض ويلموا عليهم القراض، وساعة ما يعملوا محضر ولا يجيلهم عسكري يكتشفوا انهم سكان شارع واحد ان ما كانش عمارة واحدة. او النبي زي ما بقول لكم كده، عملنا في نفسنا كده ليه؟ ايوه الدنيا تلاهي والحياة صعبة والناس مكفية على المعايش وبيتواصلوا مع كف ايدهم بالعافية، بس ما يضرش يعني من اقل القليل من الانسانية والتواصل كده مع البشر المحيطين. واوعوا تنسوا ان ساعة الزنقة والحوجة الجامدة جارك بيبقى اقرب من اخوك. بنى جسور الود والتواصل احيانا مش بيحتاج اكتر من ابتسامة وهزة راس وصباح الخير وخلونا نشوفكم. مش لازم قوي يعني تعملوا زي سلفادور، محدش طلب منكم كده، بس يعني الابتسامة لله يا جدع.
0: راديو تريندينج على الراديو 90 90، مستشفى 57-357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان، رحلة علم هدفها

رجعت لكم مرة تانية ومكملين مع بعض راديو ترندنج على راديو 90 هواها مصري. ووصلنا كنا مع بعض لخاص وحصري. أحمد داود هيلعب دور محامي في أحداث مسلسله الجديد ونس اللي هيتعرض في شهر رمضان اللي جاي إن شاء الله، هيبقى 15 حلقة. بالمناسبة دي مش أول مرة يلعب فيها داود شخصية محامي في رمضان، لعب قبل كده الكاركتر ده لو تفتكروا في مسلسل سوتس بالعربي اللي شارك في بطولته مع آسر ياسين وصبا مبارك. ده بالنسبة لخاص وحصري. النهاردة هنروح لما يفوتكش، ولكن نسمع الكينج محمد منير وحارة السقايين.

0: على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57 357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة عين هدفها الحياة.
2: وصلنا دلوقتي لمسابقتنا. قبل ما نروح لما يفوتكش، في مسابقتنا نزلت على صفحتنا على الفيسبوك راديو 90 90. بقول لكم منى زكي في فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية كان اسمها ايه؟ كان اسمها غادة ولا سيادة ولا وفاء؟ جاوبوا على صفحتنا على فيسبوك راديو 90 90 او على 010-490-90-4 عشان تكسبوا معايا اغنيتين متتاليتين في نهاية الحلقة المطرب او مطربة اللي بتحبوهم. نسمع تباعا تباعا، بعدها نسمع الدقيقة الاولى من ابراهيم عزت وارجع لكم تاني.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من العاشرة مساء مع إبراهيم عزت.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد ضرورة مواصلة العمل على الارتقاء بالمنظومة القضائية وتخفيف الأعباء وتسريع الفصل في القضايا المتراكمة ورفع معدلات الإنجاز بما يعزز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة، مشددا على أهمية تطبيق أعلى معايير الأمن السيبراني والسيادة الرقمية لحماية بيانات المتقاضين، وعلى ضرورة اتخاذ كل الإجراءات التي تكفل سرعة تنفيذ الأحكام الصادرة في دعاوى النفقات. تصريحات الرئيس السيسي جاءت خلال اجتماع عقده بمدينة العلمين مع رئيس الوزراء وبحضور وزير العدل، وذلك لاستعراض عدد من ملفات عمل وزارة العدل. وخلال الاجتماع أيضا أكد الرئيس السيسي أن الهدف المرجو من مدينة العدالة هو تأسيس بيئة قضائية رقمية متكاملة تليق بالجمهورية الجديدة، موجها بالالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنهاء الأعمال بالمشروع بالدقة الفنية العالية بما يليق بمكانة القضاء المصري العريق. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أصدر قرارا بأن يكون يوم الخميس الموافق 27 من الشهر الجاري إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة المولد النبوي الشريف، وذلك بدلا من يوم الثلاثاء الموافق 25 من الشهر الجاري الموافق اليوم 12 من شهر ربيع الأول عام 1448 هجرية. وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي ونبيره الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح أشادا خلال اتصال هاتفي بعمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع بين البلدين، كما أكد الجانبان أهمية تكثيف الجهود الرامية إلى خفض التصعيد واحتواء التوترات في المنطقة، مشددين على ضرورة العودة إلى مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران باعتبارها أساسا لاستئناف المسار الدبلوماسي والتوصل إلى تسوية مستدامة لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين. كما أكد الوزيران على أهمية احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها ومبادئ حسن الجوار وصون أمن وسلامة وحرية الملاحة الدولية. وخلال الاتصال أيضا أكد وزير الخارجية ونظيره الكويتي أهمية استكمال تنفيذ استحقاقات المرحلة الأولى من خطة الرئيس ترامب للسلامة وفقا لخارطة الطريق المعلن عنها والمضي قدما في تنفيذ المرحلة الثانية منها بما يسهم في تثبيت الاستقرار وتحسين الأوضاع الإنسانية وتهيئة الظروف للتعافي المبكر وإعادة الإعمار، كما جددا التأكيد على ضرورة التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية وذلك على أساس حل الدولتين. رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي أدان بأشد العبارات إعلان الاحتلال الإسرائيلي رفض خارطة الطريق الخاصة باستكمال تنفيذ خطط السلام في قطاع غزة، مؤكدا أن هذا الموقف يمثل تحديا صارخا للإرادة الدولية وإصرارا متعمدا على إفشال جميع الجهود السياسية والدبلوماسية الرامية إلى وقف الحرب وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد مجددا أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، مشيرا إلى أن طهران لم تعقد بعد الصفقة التي يراها ضرورة لإنهاء الحرب. وأضاف الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة لديها سيطرة كاملة على مضيق هرمز، موضحا أن أسعار النفط ستواصل الانخفاض خلال الفترة المقبلة. اقتصاديا الدكتور المهندس صلاح سليمان وزير الدولة للإنتاج الحربي شارك في حفل وضع حجر أساس مشروع إنشاء مصنع متخصص في مجال أنظمة تخزين الطاقة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي أن مشاركة الوزارة في هذه الفعالية تأتي انطلاقا من حرصها على دعم توجه الدولة لتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيات الحديثة خاصة في مجالات الطاقة المتجددة والجديدة. رياضيا، بعثت الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وصلت إلى مدينة برشلونة الإسبانية، وذلك للتحضير للمباراة الودية أمام نادي برشلونة على كأس إخوان جنبر. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 30 درجة.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان على الراديو 90 90
1: مستشفى 57 357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
0: أغنية جديدة على الراديو 90 90 صابرين النجيلي خطير.

0: صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية سامسونج جالاكسي A سيريس الشارع عايز إيه، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام. من 10 لـ11 بالليل على الراديو 90-90. في نهاية كل يوم ومع كل دقيقة خبر،
1: ومن أخبارنا
0: موضوع،
2: زي ما حضراتكم كنتوا بتتابعوا،
0: حدث
1: مصر بتشهد حدث لأول،
0: معلومة ومعرفة، نقاش،
1: وعشان يكون موضوعنا محلل
0: لكل المجالات،
1: قضية فنية رياضية،
0: سياسة،
2: وتم خلال الاتصال
0: اقتصاد،
1: وفي مؤشرات البورصة
0: ورياضة. كل ده وأكتر في آخر اليوم يوميا في 11:00 مساء

0: محتواها مصري. راديو تريندينج على الراديو 90 90، مستشفى 57 357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
1: رجعت لكم مرة تانية ولسه مكملين مع بعض راديو تريندينج على راديو 90 90، هواها مصري، ومعاكم غدير حسين. قلت لكم ان احنا نروح لفقرة ما يفوتكش، فتعالوا نشوف ما يفوتكش ايه. ما يفوتكش يوم 19 اغسطس حفل هشام عباس في مهرجان القلعة الدولي المقام في محكة قلعة صلاح الدين. وكمان ما يفوتكش يوم 21 أغسطس حفل تامر عاشور وإليسا ضمن حفلات مهرجان يلا ساحل، والحفلة هيقام في مسرح يو أرينا في مدينة العالمين. وكمان ما يفوتكش يوم 23 أغسطس حفل الفنان علي الحجار وفرقة بوليوود الهند ضمن فعاليات مهرجان القلعة الدولي المقام في محكة قلعة صلاح الدين. ده بالنسبة اللي ما يفوتكش. هنروح كمان لأخبار سريعة، ولكن نسمع أغنية جنيت الجديدة وأرجع لكم تاني.
0: أغنية جديدة على الراديو 90 90، جنات اللي فاتوا.

0: أو أهبادر.
1: على الراديو 90 90 مستشفى 57 357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
2: رجعت لكم تاني وبنت امبارح، ده الاسم المبدئي لأول بطولة مطلقة في شهر رمضان بتحمل توقيع ياسمين العبد. المسلسل هيكون مكون من 15 حلقة وهو من تأليف منى لطفي وإخراج ثروة مصطفى. أما ميرنا نور الدين فانتهت من تصوير مسلسلها الجديد أنا أنت وأنت مش أنت اللي هيتعرض خارج موسم رمضان، وبيشاركها بطولته معتصم النهار ومحمد رضوان. الواضح ان هم بيختبرونا انا انت وانت مش انت، يعني خليكم تلخبط لوحده. ده خبرتني من اخبارنا السريعه، هنكمل اخبارنا وفي فقره اخبار سريعه، بس تعالوا نسمع اغنيه قديمه شويتين ثلاثه بس حلوه للناس اللي بتحب الاغاني الدراميه. نسمع هاني شاكر وارجع لكم تاني اغنيه انسحابي.

لسه مكملين مع بعض راديو تريندينج على راديو 90 90. ليه شغلتكم هاني شاكر؟ علشان إدارة مهرجان الموسيقى العربية بتضع حاليا اللمسات الأخيرة على جدول فعاليات الدورة رقم 34 من المهرجان اللي هتقام في الفترة من 20 ل 30 أكتوبر اللي جاي، واللي عرفناه أن بنسبة كبيرة الدورة اللي جاية للمهرجان هتحمل اسم أمير الغناء العربي هاني شاكر الله يرحمه، تقديرا لتاريخه ومشواره الفني الكبير. نروح بقى نسمع عمرو دياب الألوان وارجع لكم على طول.

0: راديو تريندينج على الراديو 90 90، مستشفى 57 357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
1: يلا نكمل أخبارنا ونروح لفقرة آخر خبر. فيلم أحمد حلمي الجديد حدوتة بدأ عرض بروموهاته في قاعات السينما، لكن لسه منزلش على السوشيال ميديا بشكل رسمي. الفيلم المفروض يتعرض في شهر سبتمبر اللي جاي، وبيشارك في بطولته أمينة خليل ومجيد المصري ورحمة أحمد، وهو من إخراج مازن أشرف. ده خبر من فقرة آخر خبر. ما تنسوش تبعتولي رسائلكم على 010-490-904 وتجاوبوا على مسابقتنا النهاردة. منى زكي في الصعيدي في الجامعة الأمريكية كان اسمها ايه؟ نسمع أحمد سعد وارجع لكم على طول.
2: أشير إلى هذا الخبر العاجل الذي وردنا للتو، يقول

0: على الراديو 90 90
1: مستشفى 57 357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة عالم هدفها الحياة.
2: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 90 90 FM.
3: القاهرة غدا درجة الحرارة نهارا 35 ليلا 24. حالة الجو نهارا مشمس ليلا صافي. سرعة الرياح نهارا 13 كيلومتر في الساعة ليلا 20 كيلومتر في الساعة. نسبة الرطوبة نهارا 33% ليلا 60%. ودرجات الحرارة في بعض المدن غدا: اسكندرية نهارا 31 ليلا 21. شرم الشيخ نهارا 37 ليلا 30. الغردقة نهارا 37 ليلا 28. بورسعيد نهارا 31 ليلا 26. وأسوان نهارا 42 ليلا 26.
2: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 90 90 FM.
4: ايه هو جهاز السايبر نايف اللي بيقدم احدث نظام في العالم للجراحة بالاشعاع وبيعالج سرطان المخ والرئة والبروستاتا؟ في الأنظمة التقليدية القديمة جزء من الإشعاع بتاعها بيأثر على الأنسجة المحيطة بالورم، وده كان بسبب حركة الورم المستمرة الناتجة عن تنفس المريض. أما السايبر نايف عبارة عن روبوت يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي وبيقدر يصيب الورم

لعلاج سرطان الأطفال بالمجان، رحلة علم هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177 500 250 333 0019.

مع الدكتورة لميس جابر. 50 شاي كل يوم جمعة الساعة 5 مساء على الراديو 90 90.

اللي انت شايفه مع مي إيهاب كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على الراديو 90 90.

حالة جديدة كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الظهر مع هند جاد على الراديو 90 90.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان على الراديو 90 90
1: مستشفى 57 357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علي هدفها الحياة.
2: يلا نكمل أخبارنا وهروح للبنى ونس. انضمت لأبطال فيلم أحمد مكي الجديد فرصة سعيدة، وهتلعب دور والدته في أحداث الفيلم اللي لسه ما تحددش لحد دلوقتي هيتعرض في أي موسم. ده خبر كمان من آخر خبر. نسمع بقى كايروكي وأرجع لكم على طول.

0: راديو تريندينج على الراديو 90 90، مستشفى 57 357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علي هدفها الحياة.
1: هنكمل مع بعض باقي أخبارنا. وبشكل نهائي استقر صناع فيلم الورشة بطولة هشام ماجد وأكرم حسني ومصطفى غريب على تأجيل طرحه في موسم الصيف الحالي، وهيطرحوه إن شاء الله في موسم عيد الفطر اللي جاي. ده بالنسبة يعني بعض أخبارنا في فقرة آخر خبر. ما تنسوش تتواصلوا معايا على 010-490-904 وتقولوا لي منى زكي كان اسمها إيه في الصعيدي في الجامعة الأمريكية. رامي جمال وارجع لكم.

لسه مكملين راديو تريندينج على راديو 90 ومعاكم غدير حسان. وهنروح بقى لرسائلكم. في حد منى بتسلم علينا وكاتبه لي الاجابه بتاعه المسابقه وتقول لي لو صح الاغنيه ليك يا غدير. ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ غاده منصور من اسماعيليه برضو بتسلم علينا. في كمان من الرسائل احمد ابراهيم برضو بعت لنا الاجابه وبيسلم علينا وبيثبت حضور. نسمع سريعا اللذيذه لحسين الجسمي وارجع لكم اقول لكم مين اللي كسب في مسابقتنا واخر خبر معانا.

بكده خلصت حلقتنا النهاردة من راديو تريندينج. بس هقول لكم الخبر الأخير اللي معايا وهتعرفوا غالبا مين اللي كسب أو اللي كاتب إنه هو عايز لطيفة هو اللي هيعرف إنه هو اللي كسب، لأن لطيفة نزلت 6 أغاني من الألبوم الجديد بتاعها شبهي بالملي، والمفروض الأسابيع اللي جاية تنزل باقي أغاني الألبوم، المفروض إنه هو يدوم 13 أغنية. لكن اخر خبر معانا في جات لي رساله، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تقولي ازيك يا استاذه غدير، انا اول مره اشترك مع حضرتك، انا ميرفت من اسكندريه، ممكن اغنيه لطيفه اما يجيبوا سيرتك ومنى زكي كان اسمها سياده في الصعيدي في الجامعه الامريكيه. بصي بما انك اول مره تشتركي، وكده كده احمد ابراهيم هو اللي كسب معانا وكان عايز اغنيتين للطيفه، فانا حضرت اغنيتين، انت بتختاري اسم المطرب وانا بختار لك الاغاني. فنتقابل بكره على خير ان شاء الله في راديو تريندينج من 9 ل 11 بالليل. كنت معاكم غدير حسين، يا رب اكون كنت ضيفه خفيفه عليكم. شبهي بالملي لطيفه، بعدها انا ما تنسيش، وبعدي على طول في الدقيقه الاولى ابراهيم عزت هيكون معاكم، وبعدها هيكون معاكم كمان في اخر اليوم من 11 ل 12. اقول لكم دلوقتي سلام.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 11 مساء مع إبراهيم عزت.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد ضرورة مواصلة العمل على الارتقاء بالمنظومة القضائية. الرئيس السيسي يؤكد أن الهدف المرجو من مدينة العدالة هو تأسيس بيئة قضائية رقمية متكاملة طريق بالجمهورية الجديدة. الرئيس السيسي يشدد على ضرورة تطبيق أعلى معايير الأمن السيبراني وسيادة رقمية لحماية بيانات المتقاضين. رئيس مجلس الوزراء يصدر قرارا بأن يكون يوم الخميس الموافق 27 من الشهر الجاري إجازة رسمية بمناسبة المولد النبوي الشريف. مجلس الوزراء يصدر بيانا يوضح خلاله أن هيئة المحطات النووية تؤكد الالتزام بأعلى معايير السلامة والأمان النوويين المعمول بهما دوليا في تنفيذ مشروع محطة الضبعة. وزير الخارجية ونظيره الكويتي يؤكدان أهمية تكثيف الجهود الرامية إلى خفض التصعيد بالمنطقة، ويشددان أيضا على أهمية استكمال تنفيذ استحقاقات المرحلة الأولى من خطة الرئيس ترامب للسلام. البرلمان العربي يدين إعلان الاحتلال الإسرائيلي رفضه لخارطة الطريق الخاصة باستكمال تنفيذ خطة السلام في قطاع غزة. الرئيس الأمريكي يؤكد مجددا أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي. وزير السياحة والآثار يلتقي نظيره الأردني لبحث تعزيز التعاون المشترك بين البلدين. وأخيرا، وزير الشباب والرياضة جهر نبيل يشهد افتتاح فعاليات البطولة العربية للجودو 2026 المقامة حاليا بمدينة العلمين.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

في نهاية كل يوم ومع كل دقيقة خبر، موضوع، حدث، معلومة ومعرفة، نقاش لكل المجالات، سياسة، اقتصاد ورياضة، كل ده وأكتر في آخر اليوم على راديو 90 90.

0: مساء الخير واهلا وسهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامج اخر اليوم، برنامجنا اللي بنستعرض ويا حضراتكم على مدار ساعه الا قليل اهم الاخبار وملفات الساعه، بالاضافه الى الصوره التحليليه اللي هنتابعها مع حضراتكم النهارضه من خلال ضيوفنا الكرام اللي بينضموا لنا على هوا الراديو 9090 دايما هواها مصري. حلقتنا الليله من برنامج اخر اليوم 17 اغسطس 2026 هتكون من اعداد زميلتنا غريد مصطفى، رئيس التحرير محمد الصنباطي، وهكون سعيد ان انا اكون بصحبه حضراتكم ابراهيم عزت. البدايه دائما في اخر اليوم بنطلع حضراتكم باهم الاخبار وعناوين لملفاتنا اللي احنا نتابعها النهارده باذن الله مع حضراتكم. الملف الاول هيكون من خلال متابعه السيد الرئيس النهارده خلال اجتماعه برئيس الوزراء ووزير العدل. تابع خلال هذا الاجتماع السيد الرئيس عدد من ملفات عمل وزارة العدل، وكان هناك عدد من الرسائل والتوجيهات اللي أكد عليها الرئيس في اجتماعه النهاردة في مدينة العلمين مع الدكتور مدبولي والسيد وزير العدل. هنتكلم كمان ونستطلع معكم أراء محللين حول التحركات المصرية في القضية الفلسطينية والأحوال في قطاع غزة، وهنقترب أكتر للمرحلة الثانية من تنسيق القبول بالجامعات. امبارح كان من المفترض هو اليوم الأخير لتنسيق المرحلة الثانية، تم مد هذه المرحلة لمدة يوم إضافي على أن تظهر نتيجة الطلبة اللي كانوا ضمن المرحلة الثانية. بكرة بإذن الله هنعرف تفاصيل حول هذا الأمر، وكمان بنتكلم حول المعلومات اللي يعني تم تأكيدها النهاردة وتم إعلانها من قبل السيد وزير التربية والتعليم حول تفاصيل شهادة البكالوريا المصرية النظام الجديد. هنتكلم حول هذه الأسئلة، تفاصيل عن هذا الأمر ويعني كيف سيتعامل الطلبة مع البكالوريا المصرية النظام الجديد. وفي ملفنا الكنسي والديني النهاردة نقترب أكتر حول تفاصيل البرامج المتنوعة في إبراشيات الكنيسة الأرثوذكسية المصرية لمتابعة يعني كافة المستجدات المتعلقة باحتفالات المصريين الأقباط بصيام السيدة العذراء. أما مايكروفون الراديو 9090 اللي متابعنا بشكل يومي، بنحاول ان احنا نروح مع حضراتكم لمحافظة ما علشان نعرف آخر أخبار هذه المحافظة، المشروعات التنموية، أهم الأخبار اللي بتشهدها المحافظة، كمان تحديدا الأخبار الخدمية. عشان كده النهاردة هنروح مع حضراتكم لعروس البحر الأبيض المتوسط محافظة الإسكندرية، ونعرف من مراسلنا هناك حول التحركات من أجل تفعيل حق المواطنين في رؤية البحر. الرئيس كان لسيادته تصريح مهم وتوجيه مهم الأسبوع الماضي بحظر إقامة أي منشآت أو أي يعني مشروعات خدمية على طول الشط، ولكن بنتكلم على بعد 200 متر. طيب المشروعات الموجودة حاليا وبتقترب مباشرة من شط البحر، كيف ستتعامل معها الدولة؟ ده اللي هنعرفه النهاردة. كان في تحرك لمحافظة اسكندرية حول هذا الأمر، هنعرف آخر الأخبار في هذا الأمر. دي كانت عناوين سريعة لموضوعاتنا الليلة من برنامج آخر اليوم. نطلع الفاصل، وبعد هذا الفاصل نرجع مرة تانية علشان نبدأ مع حضراتكم أولى ملفات حلقتنا الليلة من برنامج آخر اليوم على هوا الراديو 9090 دايما هواها مصري.
1: آخر اليوم مع إبراهيم عزت على الراديو 9090. الراديو 9090 هواها مصري.
2: زيرت وصغنن بس شقوته بتعمل جو يضحك

0: مؤسسة مستشفى 57-357 مصل علاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
1: الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 لـ 2 بالليل على الراديو 90-90.

0: آخر اليوم مع إبراهيم عزت على الراديو 90-90.
1: من جديد بنرجع لحضراتكم في حلقتنا النهاردة من برنامج آخر اليوم. والحقيقة النهاردة السيد الرئيس كان يعني بيترأس اجتماع هام للدكتور مصطفى مدبولي وبحضور أيضا السيد المستشار محمود حلم الشريف وزير العدلة. هذا الاجتماع أكد خلاله السيد الرئيس على عدد من الرسائل والتوجيهات. الرئيس السيسي بداية أكد أن مدينة العدالة اللي هتكون في العاصمة الجديدة الهدف منها هو توفير بيئة قضائية رقمية متكاملة، وأيضا وجه بتقديم خدمات قضائية متميزة ومتطورة للمواطنين. هذا بالإضافة للتوسع في تقديم الخدمات المتطورة وتسريع الفصل في القضايا المتراكمة، خاصة في يعني قضايا النفقات. أيضا الرئيس أكد على تطبيق أعلى معايير الأمن السيبراني وحماية بيانات المتقاضين وسرعة تنفيذ أحكام دعاوى النفقات. هنعرف أكثر حول هذا الأمر، ولكن أرحب بضيفنا الكريم الدكتور الأستاذ محمد الطوخي نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية. أستاذ أحمد مساء الخير وأهلا وسهلا بحضرتك.
2: مساء النور ومساء النور على كل السادة المستمعين لحضرتك.
1: أهلا بحضرتك، ولو حضرتك كده هتلخص لنا أهم ما جاء في اجتماع الرئيس النهاردة مع السيد وزير العدل وبحضور بالطبع دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
2: النهاردة ممكن ان احنا نقول عندنا عدة محاور تضمنها اجتماع فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي مع معالي وزير العدل. كان أول محور كان مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية. التركيز هنا لم يكن على الإنشاءات فقط، ولكن كان على مدينة بيئة قضائية رقمية متكاملة تشمل البنية التحتية الرقمية ومنظومة التحول الرقمي والتقنيات الحديثة داخل المقر القضائية. الرئيس السيسي شدد على الالتزام بالجداول الزمنية وإنهاء المشروع بدقة فنية عالية، بما يعني أن الملف دخل حاليا مرحلة متابعة تنفيذية مرتبطة بالمواعيد ومستويات الإنجاز وليس مجرد تخطيط مستقبلي. الملف الثاني كان من أكثر النقاط أهمية، كان تسريع الفصل في القضايا المتراكمة، وإحنا عندنا نسب إنجاز مرتفعة جدا خلال الآونة الأخيرة، ووزارة العدل عرضت مجموعة من الإجراءات اللي تستهدف رفع معدلات الإنجاز. إنشاء من بينها كان إنشاء منظومة تقنية متكاملة لإدارة العمل أمام دوائر محاكم الجنايات إلكترونيا. وهذا يعني أن التحول الرقمي لم يعد مقصورا على خدمات الجمهور أو التوثيق، وإنما يمتد إلى دورة العمل القضائي نفسها داخل المحاكم. كان من أهم ما جاء في الاجتماع أيضا الإشارة توقيع وثيقة استراتيجية العدالة الرقمية الموحدة اللي كان تم عقدها منذ أيام، إلى جانب الإطلاق الفعلي للمنصة التشاركية لبيانات الجهات والهيئات القضائية. أهميتها أنها تستهدف تحقيق التكامل المعلومات والإجراء بين وزارة العدل ومكونات المنظومة القضائية، بحيث لا تعمل كل جهة. احنا عندنا جهات وهيئات قضائية كمجلس القضاء الأعلى، كمحكمة دستورية، كنيابة إدارية. احنا النهاردة الاستراتيجية الرقمية اللي أطلقها معالي الوزير محمود حلمي الشريف كانت لتوحيد البيانات أمام الجهات والهيئات القضائية، بحيث لا تعمل كل جهة بمعزل عن الجهة الأخرى أو ببيانات منفصلة عن الجهة الأخرى. من هنا كان يمكن قراءة تجديد الرئيس على الأمن السيبراني أيضا والسيادة الرقمية باعتبارها نقطة تحول أو نقطة محورية، لأن توسيع تبادل البيانات القضائية إلكترونيا يجعل حماية البيانات المتقاضين والملفات القضائية أساسا جزءا من منظومة العدالة نفسها وليس مجرد ملف تقني مساعد. عندنا أيضا كان من أهم الملفات ملف الشهر العقاري والتوثيق، وده شاهد توجيها مباشرة من الرئيس السيسي بنقل الخدمة إلى أماكن قريبة من المواطنين. وزير العدل عرض بروتوكولين تم توقيعهم سواء مع البنك الأهلي المصري أو بنك مصر لافتتاح 11 فرع للتوثيق المتميز داخل مقار البنكين.
1: يعني هنشوف مكاتب للتوثيق داخل فروع البنوك.
2: تم بالفعل افتتاح مكتب توثيق في القاهرة، التجمع الخامس لبنك القاهرة، وفي ذات اليوم بنك مصر. وتم الآن الاستراتيجية إن هو يتم التوسع في هذه افتتاح مكاتب التوثيق في هذه الأفرع والعمل بنظام الشباك الواحد. طبعا كان عندنا تم افتتاح فرعين جديدين للتوثيق سواء في سوهاج والمنيا. دول بيتيحوا تقديم بعض الخدمات عن بعد عبر تطبيق اللي هو أرغب في عمل توكيل. وهذه النقطة تكشف اتجاه إلى تقليل الاعتماد على حضور المواطن إلى مقر الشهر العقاري التقليدي. عندنا كان من أهم الملفات وأبرز النقاط ملف الأسرة طبعاً. والنفقة
1: وطبعا بسرعة تنفيذ أحكام دعاوى النفقات.
2: أحكام دعاوى النفقات لا. إحنا يمكن كان برضو التوجه في معالي الوزير محمود حلمي الشريف خلال الآونة الأخيرة كان حاجة إحنا يعني شاهدناها وكنا بنقول عليها المصيدة لما عقد بروتوكول تعاون مع البنك المركزي وبحضور وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس المجلس القومي للمرأة ورؤساء البنوك المصرية. طبعا البروتوكولات دي كان هدفها تقليل السرعات أو تقليل الفجوة أو المدة الزمنية اللي تستغرقها بعض محاكم الأسرة في الاستعلام عن المدخلات أو أموال الزوج في البنوك. فطبعا إحنا أصبحت سريك الحسابات وسريك المعلومات بيتم إتاحتها طبقا للقانون المنص عليه القانون القاضي قاضي الأسرة بيرفع أمر رئيس المحكمة وبيتم بناء على اتخاذ الإجراءات القانونية السليمة الكشف عن سرية حسابات الزوج وأخذ أو الحصول على النفقة وإيقاف الخدمات بالنسبة للأزواج اللي هم بيمتنعوا عن تقديم تلك الخدمات.
1: بشكرك شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا وعلى كل هذه التفاصيل والمعلومات. زميلنا محمد الطوخي نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية شكرا جزيلا لك.
2: تحياتي لحضرتك تحياتي لكل السادة المستمعين.
1: شكرا لك يا فندم. بعد الفاصل بنرجع مرة تانية ونكمل مع حضرتكم ما تبقى لنا من ملفات وأخبار في حلقتنا الليلة من برنامج آخر اليوم على هوا الراديو 90 90 دايما هواها مصري.

0: آخر اليوم مع إبراهيم عزت على الراديو 90 90.
1: من جديد بنرجع لحضراتكم في حلقتنا الليلة من برنامج آخر اليوم، ونبدأ كلامنا حول التحركات المصرية فيما يخص القضية الفلسطينية من شرم الشيخ لمدينة العلمين. في شرم الشيخ في أكتوبر 2025 تم توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد من قادة وزعماء الدول العربية. النهاردة ومبارح تحديدا بنتكلم على اهتمامات أخرى، وبنتكلم على اجتماعات أخرى فيما يخص اللقاءات متعددة في القاهرة ثم في العلمين بحضور موفد الرئيس الأمريكي وقادة حماس وعدد من الرسائل اللي خرجت حول هذه الاجتماعات. كل ده وأكثر عن طبعه، لكن رحب بالكاتب الصحفي الأستاذ جميل عفيفي مدير تحرير جريدة الأهرام. أستاذ جميل مساء الخير وتحياتي لحضرتك.
2: اهلا بحضرتك استاذ ابراهيم واهلا بالساده المستمعين.
1: اهلا وسهلا بحضرتك. اذا من مؤتمر شرم الشيخ او قمه شرم الشيخ للسلام في اكتوبر 25 للقاءات متعدده تم عقدها في القاهره ثم العلمين بحضور وفود من الخليج وامريكا وقاده حماس، كيف تنظر اذا لحرص القاهره على تنفيذ خطه الرئيس الامريكي للسلام في غزه؟
2: هو احنا لو رجعنا لشرم الشيخ في اكتوبر 25 احنا لازم نبص على اللي قبلها، مين اللي وصلنا باكتوبر 25 او خطة الرئيس الامريكي للسلام. هي الدولة المصرية، المواقف المصرية القوية اللي قدرت ان هي توصلنا ده. مصر قدرت ان هي تتحدى العالم كله، قدرت ان هي تغير من وجهة نظر العالم، قدرت ان هي ترفض وتضع خطوط حمراء امام كل العالم، وهو محاولة تصفية القضية الفلسطينية وتهجير أهالي قطاع غزة. والموقف المصري ده موقف قوي جدا وكان حاسم جدا، والدور المصري اللي قدرت ان هي تلعبه خلال السنتين من 7 أكتوبر 23 لغاية شهر أكتوبر 25 هو ده اللي وصلنا إلى
1: صحيح
2: الرئيس الأمريكي ترامب. ثم من بعد ذلك الوصول إلى خطة الرئيس الأمريكي ترامب، بعدها البدء في الدخول في المرحلة الأولى والبدء في دخول المساعدات. ولازم نؤكد على نقطة مهمة جدا، أن مصر هي الدولة اللي قدرت أن هي تدخل المساعدات، 80% من المساعدات اللي وصلت لأهالي قطاع غزة هي مصر. وهي يعني في وقت كان فيه أزمات اقتصادية، إلا أن مصر لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتخلى عن الأشقاء في قطاع غزة، وقدرت أن هي تكمل أيضا في المرحلة الأولى دخول المساعدات. بعدها بدأت مصر في إجراء العديد من اللقاءات والمفاوضات المستمرة لتثبيت وقف إطلاق النار وإدانة كل ما يحدث من إسرائيل لاستهداف المدنيين وخطها للمحاولة تعطيلها لخطة الرئيس الأمريكي أو خطة الرئيس الأمريكي ترامب للسلام. شفنا خلال المرحلة الماضية أيضا نقطة مهمة جدا لازم نأكد عليها، اللي هي نقطة المصالحة الفلسطينية. فلسطينية مصر لعبت فيها دور كبير جدا، وقدرت ان هي تجمع الفصائل الفلسطينية لأول مرة على قرار واحد. القرار الواحد ده تم اتخاذه خلال الفترة الماضية، هو سحب السلاح عشان الدخول في المرحلة الثانية، ان هو تسليم السلاح الخاص بالفصائل الفلسطينية وبحركة حماس من اجل الدخول في المرحلة الثانية.
1: والبعض شكك في هذه النقطة يا استاذ جميل، وقالوا ان حماس سترفض هذه النقطة، ولكن حماس وافقت على تسليم السلاح. ولكن بالامس شفنا تطور جديد في يعني العراقيل، وأيضا يعني تراجع الاحتلال الإسرائيلي بخصوص هذه الخطة، وأعلنوا إن هم بيرفضوا خريطة الطريق المعلنة باستكمال تنفيذ خطة السلام في غزة، وأكدوا إن هذا الموقف يعني عدد من القادة العرب أكدوا إن هذا الموقف بيمثل تحديا صارخا للإرادة الدولية. يا ترى رفض إسرائيل في هذا الاجتماع مع كوشنر قبل انطلاق إعادة أعمار غزة وقبل نزع سلاح حركة حماس بعدما وافقت حماس على هذا الأمر تحديدا، من وجهة نظر حضرتك كيف نترجم هذا التراجع وهذه العراقيل المستمرة من قوات الاحتلال الإسرائيلي؟
2: هو لازم برضو نأكد على نقطة مهمة جدا، ان اسرائيل اصلا كانت رافضة خطة الرئيس الامريكي ترامب لولا ضغط الرئيس الامريكي على بنيامين نتنياهو للقبول بهذه الخطة، ولولا ايضا الضغط المصري على الولايات المتحدة الامريكية. دي لازم يعني نأكد انها نقطة مهمة جدا، لان مصر هي ادرى دولة بالمنطقة وضع ما يحدث في المنطقة، وهي الخط وهي المدافع الاول عن القضية الفلسطينية. طبعا في الوقت الحالي اسرائيل بترفض ومستمرة في انتهاكات لخطة الرئيس الامريكي ترامب في المرحلة الاولى اللي هو وقف العمليات العسكرية، هي مستمرة في العمليات العسكرية، مستمرة ايضا في عمليات الاستيطان والتوسع في الاستيطان في الضفة الغربية. كل ده العرقلة لأسباب سياسية، أسباب سياسية في الداخل الإسرائيلي. احنا عارفين ان في انتخابات إسرائيلية في شهر أكتوبر القادم، رئيس الوزراء طول ما هو في حالة يعني استنفار عام داخل الدولة ان هو بيواجه عدو او خلافه، هو ده اللي مكتوب في كرسيه او بيحاول يدافع عن الانتخابات القادمة ان هو يرشح نفسه، لان هو امامه اذا خرج من هذه الحكومة امامه العديد من الملاحقات القضائية. وشوفنا حتى تدخل الرئيس الامريكي ومطالبته من الرئيس الاسرائيلي ان هو يرفع العقوبات او يلغي محاكمات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. لكن في الوقت الحالي الدور الاهم والدور الاخر على الولايات المتحدة الامريكية، على الرئيس الامريكي ترامب نفسه، لان هو اللي وضع خطة السلام وهو اللي عايز ان الخطة دي تسير، عشان يتقال ان الرئيس الامريكي امام العالم هو الذي انهى الصراع بين اسرائيل وفي قطاع غزة، ويؤكد على انه رجل سلام. اذا يجب ان يضغط الرئيس الامريكي في الوقت الحالي على نتنياهو، في ظل ان حركة حماس دي كان امر غير متوقع، اللي هو تسليم السلاح والموقع على تسليم السلاح والدخول وتسليم ايضا السلطة للحكومة التكنوقراط اللي هتدير شؤون قطاع غزة. اذا هو الموقف الان الاسرائيلي، اسرائيل امام العالم هي اللي بتؤكد انها لازالت متعنفة على تنفيذ هذا القرار، مستمرة في الاستهداف. الكرة في ملعب الرئيس الامريكي.
1: أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ جميل عفيفي، مدير تحرير جريدة الأهرام، كنت معنا هاتفيا على الراديو 99. شكرا جزيلا لحضرتك يا أستاذ جميل.
2: شكرا لحضرتك يا أستاذ.
1: شكرا ليك يا فندم. من أخبارنا كمان، أجمع خبراء ونواب أن وعي المصريين بأهداف الجماعة الإرهابية أجهد محاولات الإخوان في نشر الشائعات والأكاذيب. قال إسلام الكتتني الخبير في شؤون الجماعات الإرهابية أن المواجهة مع جماعة الإخوان لم تعد مرتبطة فقط بالتنظيم الهيكل، وإنما تمتد بصورة أكبر إلى المعركة الفكرية والإعلامية، في ظل استمرار استخدام الجماعة لمنصات التواصل الاجتماعي والقنوات والمواقع الإلكترونية في نشر روايات مضللة تستهدف التأثير وعلى وعي المواطنين. بعد الفاصل نرجع مرة تانية ونكمل مع حضراتكم ما تبقى لنا من ملفات وأخبار في حلقتنا الليلة من برنامج آخر اليوم.

آخر اليوم مع إبراهيم عزت على الراديو 90-90. الراديو 90-90 هواها مصري.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة. وبرعاية اندرايف. اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.

من 3-5 على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية سامسونج جالاكسي A سيريس. الشارع عايز ايه؟ سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوزع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، كل يوم سبت من 8 ل 10 بالليل على الراديو 90-90.

0: الراديو 90 90 هواها مصري. آخر اليوم مع إبراهيم عزت على الراديو 90 90.
1: كل التحية وتقدير لحضراتكم مرة تانية. لسه مكملين معاكم حلقتنا النهاردة في آخر اليوم، ونتكلم خلال الدقائق اللي جاية مع حضراتكم فيما يخص انتهاء تنسيق المرحلة التانية للقبول في الجامعات والمعاهد. المرحلة التانية كان من المفترض انها تنتهي بالأمس، ولكن تم مد المرحلة التانية لمدة 24 ساعة يوم إضافي لإتاحة الفرصة على لمن هم تخلفوا على التقديم أو للتقديم في هذه المرحلة عبر الموقع الإلكتروني إن هم يقدموا خلال هذا اليوم. النهاردة كان اليوم الإضافي، بكرة إن شاء الله إعلان يعني تنسيق المرحلة التانية وإعلان يعني النتيجة الخاصة بالطلبة اللي قدموا في المرحلة التانية كلهم. بقى بنتكلم على المدة اللي تم الإعلان عنها مسبقا، وكمان الطلبة اللي قدموا خلال الـ 24 ساعة اللي تم مد هذه المرحلة فيها خلال اليوم. هنعرف أكتر حول هذا الأمر، ويا ترى إيه الجديد في موضوع وشهادة البكالوريا المصرية. النهاردة في عناوين تابعناها وتصريحات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الأستاذ محمد عبد اللطيف حول هذا الأمر. هنعرف أكتر حول هذه الموضوعات، ولكن نرحب بزميلتنا الأستاذة فاتن زكريا رئيس قسم التعليم في جريدة الأخبار المسائي موقع أخبار اليوم الإلكترونية. يا أستاذة فاتن تحياتنا لحضرتك وأهلا بك.
2: أهلا بك، إزاي حضرتك؟
1: الحمد لله كله تمام. وعايزين نبدأ كلامنا بالتنسيق المرحلة الثانية، يا ترى إيه الجديد في هذا الأمر يا أستاذة فاتن؟
2: طيب، هو مبدئيا هو تم إغلاق الفرصة الأخيرة لطلبة المرحلة الثانية لتسجيل ومراجعة رغباتهم، تم إغلاقها الساعة 7 مساء اليوم. طبعا إن شاء الله إحنا بنتكلم إن بكرة بإذن الله هيعقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عبد العزيز كنصوة هيعقد مؤتمر صحفي للإعلان عن نتيجة المرحلة الثانية، هيعقبها الإعلان طبعا عن مرحلة تقليل الاغتراب، ثم الإعلان عن حدود الدنيا للمرحلة الثالثة وهي المرحلة الأخيرة لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد. طيب خلينا ننتقل للشق الثاني، وهو شق مهم جدا، وهو الحديث عن شهادة البكالوريا. طبعا النهاردة يعني وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الأستاذ محمد عبد اللطيف أصدر قرارين وزاريين بشأن نظام الدراسة والتقييم والامتحانات سواء لطلبة نظام شهادة البكالوريا المصرية أو نظام شهادة الثانوية العامة. يعني باختصار ان القرارات ديت بتمنح الفرصة للطلاب المقيدين بالصف الثالث بنظام البكالوريا تغيير المسار بشرط دراسة مواد التخصص بالمسار الجديد اللي

0: هي مادة تخصص بالصف الثاني بكالوريا بجانب مادتي التخصص بالصف الثالث. كمان اشترط القرار،
1: يعني ده لو طالب في المرحلة الثانوية النظام القديم وعايز يدرس في النظام البكالوريا الجديد هيتم إتاحة هذا الأمر. بس
0: لا يا فندم، لا يا فندم، أنا بقول إتاحة الفرصة للطلاب المقيدين بسنة ثالثة ثانوي نظام بكالوريا،
1: نظام بكالوريا نعم،
0: يعني من هم على نظام البكالوريا محتاجين بعد ما دخلوا مثلا مسار زي الطب وعلوم الحياة، هو دلوقتي مش عاوز الطب، عاوز يدخل إدارة أعمال، فمن حقه ان هو في ثالثة ثانوي بكالوريا ان هو يغير مساره، لكن بشرط دراسة مواد التخصص.
1: تمام،
0: المسار الجديد
1: نعم، باقي الملامح يا أستاذة فاتن،
0: باقي الملامح إنجاز 60% من الأداءات والتقييمات الإسبوعية والشهرية لكل مادة دراسية لدخول الطالب امتحان الفرصة الأولى بالصف الثاني والثالث على نظام البكالوريا اعتبار من العام الدراسي المقبل اللي هو 2027. وأيضا إنجاز 60% من الأداءات والتقييمات الإسبوعية والشهرية لكل مادة في الثانوية العامة اعتبارا من العام 2027-2028. أما بالنسبة لامتحانات نهاية العام سواء للصف الثاني والثالث بكالوريا والصف الثالث ثانوية عامة، تم تغيير نظام الامتحانات وهيتضمن 50% أسئلة اختيار من متعدد، 50% أسئلة مقالية بداية من العام الدراسي المقبل. بالنسبة للفرص الامتحانية، احنا عندنا أول فرصة هتبقى مجانية للطالب، وتاني فرصة هيكون في شهر يوليو في ذات العام، وهيتم سداد رسوم قدرها 200 جنيه للمادة الواحدة، وبيحق للطالب التقدم للامتحان لمدة 4 أعوام دراسية. طبعا زي ما قلت لحضرتك، الطالب هيؤدي الامتحان مرتين في ذات العام تقدمه، بحيث يؤدي مرة إجباري والمرة الثانية اختياري في شهر أغسطس، ويتم سداد الرسوم اللي قلت لسيادتك عليها. وزير التربية والتعليم عقد مؤتمر.
1: أستاذة فاتن،
0: ألو،
1: ايوه كده سامعينك، اتفضلي. اتفضلي.
0: وزير التربيه والتعليم عقد مؤتمرا صحفيا اليوم، اكد فيه على بعض النقط او المحاور. اتاحه منهج الصف الثاني بكالوريا خلال الاسبوع الجاري على الموقع الالكتروني للوزاره، اعتماد المناهج من مؤسسه البكالوريا الدوليه، ودي طبعا خطوه مهمه جدا عشان دي بتعزز الثقه الدوليه في المناهج المصريه. لا نيه لتاجيل الدراسه هذا العام، الدراسه هتنطلق يوم 12 سبتمبر المقبل. تم زياده عدد ايام الدراسه ل 183 يوم بعد ان كانت 116 يوم عشان توفر الوقت الكافي لدراسه المناهج. الوزاره بتستهدف تغيير الثقافه التعليميه والانتقال لثقافه التعلم المستمر. ماده التربيه الدينيه اكد على ان هي بتحظى بمكانه كبيره جدا عشان تنسيخ القيم والاخلاق لدى الطلاب، واكد على ان المنهج خلال المرحله الابتدائيه بدايه من الصف الاول حتى الصف السادس الابتدائي يتضمن ما يقرب من جزئين من القرآن الكريم، يعني الطالب بكده هيحفظ جزئين من القرآن الكريم خلال مرحلة الدراسية. الطالب البكالوريا بيحق ليه تحسين مجموع ايا كانت درجته. عندنا كمان حاجة مهمة جدا، وهو استمرار تطبيق التعريف في نظام البكالوريا أسوة بالثانوية العامة عشان يتيح للطلبة الدراسة وأداء الاختبارات باللغة العربية وفق القواعد المنظمة للمواد الدراسية. طبعا وزير التربية والتعليم كشف خلال المؤتمر عن المناهج الجديدة المحدثة بالعام الجديد، وتشمل منهج العلوم الرياضيات للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، دي مبنية على مخرجات التعلم اليابانية بالإضافة لمنهج الصف الثالث الإعدادي، ومناهج طبعا البكالوريا المصرية اللي هيتم إعلانها خلال أسبوع الجاري على موقع الوزارة. أيضا وزير التربية والتعليم أكد أن الوزارة بتسعى لأن تصل نسبة الضعف في القراءة والكتابة لدى الطلاب لنسبة الصفر، وان النسبة انخفضت ل 13% وفقا لاخر تقرير. كمان قال لن يكون هناك كثافة في المدارس لمدة 6 سنوات مقبلة، وان جميع الدراسات اللي تم اتاحتها اكدت بشأن المواليد والكثافات، اكدت ان مشكلة الكثافة تم حلها، وان متوسط الكثافة اصبح 41 طالبا في الفصل، وقال ان غير مقبول وجود اكثر من 50 طالب داخل الفصل الواحد، وان كافة مدارس الجمهورية التزمت بالكثافة. المكافات المحددة. أيضا أعلن أن الفترة المقبلة هتكون هناك تعيينات للمعلمين ومفيش عجز في المدرسين، وهيتم الحصول على الموافقات بشأنها. بالنسبة أيضا لخريج البكالوريا، أكد أن مناهج تم وضعها على أعلى مستوى، وحضور الطلبة وجودة التعليم هيضمن هذا النظام، حضور الطلبة يعني وجودة التعليم، وإن شكل خريج الطالب المصري في البكالوريا هيكون مختلف تماما، وهيدرس الطالب برمجة وثقافة مالية ومناهج على أعلى مستوى، وإن مناهج التربية الدينية النجاح فيها هيكون من 70%، ومفيش خريج من البكالوريا مش هيكون منافس لأي خريج في العالم. يعني يمكن طبعا دي أهم الملامح، ولكن في جزئية مهمة جدا تضمنها القرار الخاص بالبكالوريا، وهو السماح لطلبة الدبلومة البريطانية والدبلومة الأمريكية للالتحاق بسنة أولى بكالوريا. وطبعا ده حاجة مهمة جدا، لأن بيسمح لطلبة الدبلومات سواء الدبلومة البريطانية أو الدبلومة الأمريكية أو البكالوريا الدولية الآي بي أو شهادة النيل الدولية، إن هم يلتحقوا بنظام البكالوريا ويجتازوا بنجاح امتحانات الصف التاسع للشهادات الدولية، وبيشترط حصولهم على نسبة 50% على الأقل من المجموع الكلي، إلى جانب نجاحهم في مواد الهوية القومية، وحصولهم على نسبة 70% بامتحان التربية الدينية أو اجتياز امتحان تحديد المستوى بالإدارة التعليمية.
1: بشكرك شكرا جزيلا زميلتنا فاتن زكريا، رئيس قسم التعليم في جريدة الأخبار المسائي وموقع أخبار اليوم الإلكتروني. شكرا جزيلا لك. شكرا لك. بعد الفاصل مرة تانية بنرجع ونكمل مع حضراتكم حلقتنا النهاردة من برنامج آخر اليوم على هوا الراديو 90 90، دايما هوا مصري.

0: آخر اليوم مع إبراهيم عزت على الراديو 90-90.
1: من جديد بنرجع لحضراتكم في حلقتنا النهاردة من برنامج آخر اليوم، وخلال الدقائق اللي جاية هنستعرض مع حضراتكم نشاط وفعاليات إبرشيات الكنيسة الأرثوذكسية المصرية في حلوان والمعصرة. كان في لقاء تم تنظيمه لخدمة الطفولة، وكمان نروح معاكم لبرج العرب حول تأسيس فريق للذكاء الاصطناعي ضمن المطرانية الإلكترونية. هنعرف تفاصيل أكتر حول هذه الأمور، ولكن نرحب بزميلتنا وفاء وصفي نائب رئيس تحرير مجلة روزا اليوسف ومحرر شؤون الكنيسة في الراديو 90-90. وفاء مساء الخير وتحياتنا ليكي، أهلا بيك.
2: يا إبراهيم زيك؟
1: الحمد لله كله تمام، ويعني نتمنى انك تكوني بخير. ونبدأ كلامنا معاكي عن اللقاء الروحي للكنيسة المصرية لخدمة الطفولة في إبرشية حلوان والمعصرة.
2: هاي إبراهيم، زي ما انت تفضلت وقلت ان في نشاط كبير لإبرشيات كنايس المصرية، هي ان الكنيسة المصرية في الفترة الأخيرة بتركز قوي على بناء الإنسان، فبقى كان بناء الإنسان من الطفولة أو الشباب. وكمان النقطة التانية اللي بتركز فيها كانت إن هو إزاي نستخدم الذكاء الاصطناعي، وده اللي احنا هنشوفه مع بعض في خلال إبرشيتين النهاردة. إبرشية حلوان زي ما انت اتكلمت وإن هي كانت عاملة مؤتمر روحي لقدام مرحلة الطفولة، واللي شارك فيهم حوالي 260 خادم وخادمة. وطبعا كانت اللقاء كله بيدور على ازاي انه خادم الطفولة يمتلك قدرة على فهم احتياجات الأطفال والتعامل مع التحديات اللي بتواجههم، طبعا بالإضافة لتوفير بيئة خدمية آمنة بتساعد الطفل على نمو بصورة متوازنة. الحقيقة إبراهيم خليني أقولك إن إحنا كل ما التكنولوجيا اتطورت، كل ما العصر التكنولوجي بقى أسرع، فالحقيقة إن الأطفال للأسف بتعاني معاناة كبيرة جدا، فبالتالي بيبقى الطفل محتاج إنه يتخلق له نوع من أنواع التوازن النفسي علشان يقدر يتعامل مع الفروقات اللي بين بيئته الطبيعية وبين البيئات المختلفة اللي بيشوفها على السوشيال ميديا وعلى حواليه. فطبعا كانت المحاضرات كلها بتدور على أهمية التعامل مع الطفل بصورة واعية، وإزاي نفهم سلوكياته في ضوء احتياجاته النفسية، وده اللي بيخلي الخادم يساعد الخادم على تقديم الدعم المناسب ليه. الحقيقة كان لقاء مهم وثري، وزي ما قلت لك إن في بروشية تانية هي بروشية برج العرب كانت بتتكلم أو أعلنت عن تأسيس فريق للذكاء الاصطناعي ضمن مشروع اسمه المطرانية الإلكترونية، والحقيقة إن الهدف منه إنه يربط الإبرشية نفسها بالكنايس بيها بتاعتها من الناحية الإدارية ومن الناحية كل الخدمات اللي بتقدمها عن طريق مشروع المطرانية الإلكترونية، وإزاي إن هو بيستفيدوا من التقنيات الحديثة في إن هم يطوروا العمل الكنسي والخدمي والإداري.
1: يعني إيه المطرانية الإلكترونية بس لو نوضحها لمستمعينا الكرام يا وفاء؟
2: المطرانية احنا طبعا عارفين ان الكنيسة الأرثوذكسية يعني بتبقى متقسمة لإبرشيات اللي هي كل منطقة ليها عدد من الكنائس، فهي تسمى إبرشية او مطرانية. فالمطرانية الإلكترونية زي هو يربط كل الكنائس اللي موجودة في المنطقة دي عن طريق الذكاء الاصطناعي او استخدام الانترنت، سواء بقى كان عن طريق ان هم يربطوا بعض بالمشروعات او يكونوا شايفين الحاجات الاداريه والحاجات الخدميه، بحيث انه بيسهل عليهم المتابعه، بيسهل على الناس اللي بتتابع ان هم يتابعوا الحاجه في مكان واحد، يسهل ان كل الإبرشية تبقى ماشيه بنمط واحد. فطبعا هي المنطقه كلها بتكون مدارة عن طريق الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية. طبعا الحقيقة طبعا مش يعني طبعا بالتأكيد انه ده بيحتاج لكواتر شبابية، فبالتالي الإبرشية طلبت انه كل شاب او كل فتاة كمان بتشوف نفسها انها تقدر تساعد في ده بيروح ويقدم الى جانب. طبعا في جزء التطوير تطبيقات الهواتف الذكية، الحقيقة يعني مشروع كبير ومهم، وبيستخدم يعني بيستغلوا فيه يعني كوادر شبابية مهمة، وطبعا ازاي ان احنا نستخدم الذكاء الاصطناعي باسلوب جيد ما يضرش. يعني
1: زميلتنا وفاء وصفي نائب رئيس تحرير مجلة روز اليوسف ومسؤول ملف الكنيسة في الراديو 99، بشكرك يا فاء، شكرا جزيلا على وجودك معنا على كل هذه التفاصيل والمعلومات. الشكر موصول أيضا لحضراتكم مستمعينا الكرام. دي كانت حلقتنا النهاردة من برنامج آخر اليوم من إعداد زميلتنا العزيزة أغريد مصطفى، رئيس التحرير الأستاذ محمد صنباطي، وهذه تحياتي إبراهيم عزت، ودائما من القاهرة تحية طيبة لكم أينما كنتم ودمتم في أمان الله.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من منتصف الليل مع إبراهيم عزت.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد ضرورة مواصلة العمل على الارتقاء بالمنظومة القضائية. الرئيس السيسي يؤكد أن الهدف المرجو من مدينة العدالة هو تأسيس بيئة قضائية رقمية متكاملة تليق بالجمهورية الجديدة. الرئيس السيسي يشدد على ضرورة تطبيق أعلى معايير الأمن السيبراني والسيادة الرقمية لحماية بيانات المتقاضين. رئيس الوزراء يصدر قرارا بأن يكون يوم الخميس الموافق 27 من الشهر الجاري إجازة رسمية بمناسبة المولد النبوي الشريف. مجلس الوزراء يصدر بيانا أوضح خلاله أن هيئة المحطات النووية تؤكد الالتزام بأعلى معايير السلامة والأمان النوويين المعمول بها دوليا في تنفيذ مشروع محطة الضبعة. وزير الخارجية ونظيره الكويتي يؤكدان أهمية تكثيف الجهود الرامية إلى خفض التصعيد بالمنطقة، ويشددان أيضا على أهمية استكمال تنفيذ استحقاقات المرحلة الأولى من خطة الرئيس ترامب للسلامة. البرلمان العربي يدين إعلان الاحتلال الإسرائيلي رفض خارطة الطريق الخاصة باستكمال تنفيذ خطة السلام في قطاع غزة. الرئيس الأمريكي يؤكد مجددا أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي. وزير السياحة والآثار يلتقي نظيره الأردني لبحث التعاون المشترك بين البلدين. وأخيرا رياضيا، الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يختتم مرانه اليوم ضمن معسكره المغلق المقام حاليا في إسبانيا، وذلك في إطار الاستعداد للموسم الجديد.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: ودلوقتي جه معاكم مع الحفلة مع كريم سعيد على الراديو 90 90.
1: Can you hear me? Can you hear me?

الحفلة مع كريم سعيد على الراديو 90 90.

0: شكرا.
1: الحفلة مع كريم سعيد على الراديو 90 90.

0: شكرا.
1: الحفلة مع كريم سعيد على الراديو 90 90.